ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا

إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا إن الله هو التواب الرحيم.

نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانك بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت
3: إلهي بما جرى لو عبدان لجرسي بري الله خوتا لجرسي بري عرشي خوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا اگرچي امر شاين نبي بوا بلام ام امتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لم زمني فتنا جيان بسر ابين كافران جيهان همو بسر مانو كوبو نتو شياطين انسو جين بسر مانو كوبو نتو دي پروردگارا رحمتي خود لو رجا بسر مان ابو بارين إلهي بمن يرى لو عبداني لو رجا ناوي أن تومار أكري وناوي أن أخوين ريتو ببرزي فضح من مكا لبردم عبدك أنت ممن شكينا لبردم خلائقا چون ليرا قناها كاني إما تشاردوا چون ليرا خيال خرابا كاني إما تشاردوا تو قوري خل لبردم خلائقا بمن شاروا يا أكرم الأكرمين. إلهي لو رجي بحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاد أبين ممن يرى لو كساني أو اندقنا هيان كردوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرمزارکن لو رجیا من جرا لو عبدانی خوشویستی دل من صلی الله علیه وسلم لو رجا شان ازیان پیو اکا الهی داولی اکن برحمتی خود بکرمی خود خوشویستان و دوستان من هر همو پیکو یا الهی لجرسی بری عرشی خوتا یا الهی کو من کرو پروردگارا چون امشو آوا کو بینو چون هموان شتيق رأيك يشانو ليرا هموماني دس جمع كرد تو قوري خود أولا صاحي محشرا بدوري بيغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر إلهي لد أبارينا ولد ألعلينا چون لمشونا برحمتي خود خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أوانيك شو زندو أكنو أو هر هموماً چون أم رحمت بسرا باران دين رحمتي كي قورا بسر مانا ببارينا لويل ساحي محشرة دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كومان كشفاعتي او من بخ لقل او احشر منك بخوش وستاني او قبول منك الهي اگر شيء مشاياني خوش وستي او نبين بلام او رؤوف رحيم شفاعتي او بقناه كاراني امتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خويا رحمته بزي خود بسر ما نبي بارنا دعاء كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خويا دعاء كان من قبولك يا رب العالمين خويا دعاء كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو قوري خود خويا لقناه دايكو باوك من خوشبه أخوة پروردگارا إما كم ترخم بوين بران بريان إلهي داوان لأكين توليان خوشبه أواني كم مردون أواني كماون خويا عفويان كبو خاتين أوجوانا كاني خود يا ربي خويا يان داوان لأكين برحمته بزي خود بكرم يخل لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة إلهي داوال لأكين رحمته بزي خل بسن مردوكان مانا ببارينا يا رب العالمين تايبد أو مردواني بينازن بأكسن لنا قوركان أخوي رحمتي خل بسريانا ببارينا أخوي داوال لأكين بناوي جوان بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك.

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة

قدر ولا ذلة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك

فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من

رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوه.

0: で。
1: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت برنامه کانی پیشکش دکارت.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: ذكري بيانيان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حارم لواني دو سطح حفظ لواني كان تفسير القرآن في روز بيم وخزمتا بمبست رزامن دي خواهي قولي وهي بعدان مئوي آزيش سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. بلي خوش ويستان يار وكلواني رابردو لخزمة آتية كم دوامي سورة آل عمران بوين كخواهي قول سبحانه وتعالى سرتادا باتن بيتي قدست بيكر ألف لام ميم باشان وصف ذاتي خويكر الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بلي أو ذاتي كوا هر أويان شاني فلسطيني هي أو ذاتي كوا الحي القيوم إيتر خواهي قول سبحانه وتعالى أو ذاتي كوا فلسطيني بحق هر أويان كتابي دا بزاندية هر أويان شاني أويا كوا منهجو بيرو بروغرام لبو بشريت دابني ريان نشام بدا بتشيويك خواب فلسطين سبحانه وتعالى ريان نشام بدا بتشيويك لجياني دنيا يان بجيان تاوكو سرفرازي دنيا وقيامت يان بن. نزل عليك الكتاب بالحق أو خوايك وكتابي بسرتو دا بزاندي يا رسول الله بحق مصدقا لما بين يدي أو كتابيك وكتابكاني بيش خوي براز دادني وأنزل التوراة والإنجيل هل أو ذاتش التوراة إنجيل دا بزاندي أو بكوتي ما نآتك. بل خوايا سبحانه وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق وكوات أو خوايا سبحانه وتعالى كتاب كان لتو دا بزان لفاشن وأنزل التوراة والإنجيل. نزل وأنزل ديار فرق هي لنيوان نزل وأنزل فرق كي أوي كوا خواي قول درباري قرآن بيروس كذا فرمي نزل واتا خواي قول سبحانه وتعالى با یک جاری قرآنی پیروزی دانه بزن لبو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلکو نزل منجمن و تا بج بج دابزی با اقرأ و لإقرأ و دستی پیکر تا وکو کتا آیت که والله علم هندگ لعلماء درین وکو آتی لسورة البقرة و اتقو یوما ترجعون فيه إلى الله. ایتر او قرآن پیروز الله خلالي 23 سالي پیغمبراتي لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دابزي لوي نزل نزل واتا دابزين زار لدواي زار زار لدواي زار نوك بيك زاري دابزي ديار حكمتي شي زورة كوا خواهي قول سبحانه وتعالى لخلالي 23 سال لبو پیغمبري دابزان صلى الله عليه وسلم اولا وكخواهي قول دفن لسورة الفرقان لنثبت به فؤادك پیش هموش دیگه لبو تثبیتی دلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تکواد زال لدوای زال هر زالی داده بازی زیادتر دلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم راجی را و ثابت تر دبو لسر او وحی و او پیغمبراتی که پی راس پیر دره لویا بابلین وکو زانه انده فرمون لبو حفظیشی به همان شوا هر چندی که بابلین با مده چی زیادتر لبری بکی زال لدوای زال او زیادتر راجی را و دبی لسری زیادتر ضبطی دکی و هروها لبو کار پیکر نیش طبعا هر به همان شوا ایتر کاتی که خواهی گو لخلای 23 سال پیغمبراتی دای بزان والی هات بو صحابه خواهی در رازی به هر حادثه گروی ده تاوروانی اندکر که خواهی گو شتک در باری دا بزینی که واتا لگل او احداث رو داوانی که واتا تی داد جیان خواهی گو آیتی داد بزان و کزور اگل آیتا کان لسورت کان که باز دکره فلانه آیتی اخد فلانه سورت و کل سورت دیال عمران جباس مان کر او سبب نزول کیبو كواتب راستي او زيات الربط وحي كبو لقل او واقع كواتي دا دجيان پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقل صحابه كان بهر حال خواي قورا ديار حكمتي زور لهر كاري كذيكا لزمني اوانا او بوكا وخواي قورا او دابزين قرآن بيروزي بنزل دابزان بانزل داي نبزان كواتا بتدريس دابزان لخلال 23 صالي پیغمبراتي خواهي قولة أو كتابي دابزان لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم نزل عليك وكل زيقائد فرمي على قلبك يكسل وناو ضلو دروني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بفرماني خوا روح الأمين كوا جبريل بو داي دابزان نزل عليك الكتاب الكتاب وكباس ما كل سندين زيقائد كش لقرآن بيرو لو آتاني كوا لخزمتي دابوينة ديار الكتاب كقرآن بيروز لوي بيقوت الكتاب لبروي مكتوبة هم للوح المحفوظ نسرا هروها هملا لو صحفانك ولا بردست ملائكتك كان بتايبة جبريل عليه الصلاة والسلام كوا
خوي يقول وصف عندك بأيدي سفر كرام بررة أو سفيرانيك ولا أسمان ولا بوزوي ولا بولاي بيغم صوصا دهات لبردست لو صحفانك ولا لا أوابو وهروها حر كتابش تاوكو وكو بفرماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كأيوش بفرماني خواه سبحانه وتعالى هركاتك ودادة بزي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي فرمو بنوس نوا اتر حتاوكو لدو توي مصحف دا استاو حتى روج قيامت خواه قورا پاراستيتي كواتا كتابة خواه قورا او كتابة كوا قرآن پيروزة داي بزاندي لو سر دلو دروني تو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لبويش لويش ولبو همو أمت بتشيوش داي بزاني بالحق بالحق فتمتلبسا بالحق ومصاحبا بالحق كواتا او قران كوا دابزيا بحق دابزيا بحق دابزيا حقت سيا وكل سوره الانعام دا خوي يقول فمي وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا بر كلمه خوي يقول كقران بيروزا بتشيوكا وتمت بوشوي صدقا وعدلا صدقا في أخباره عدلا في أحكامه كواتحق بمعنى أودي قرآن بيروس أحكامه وأخباره لخبركان كتيدا لخبركان أمتكان بيشما يأخذ لخبركان ك لخلق آدم ولو من بازدك عليه الصلاة والسلام حتى وكو أمتكان دواتري وحتى وكو دقات أمة الإسلام كوات أخباري رابردو من بازدك وهروا أخباري داهاتو من بازدك حتى وكو مردنو حشر حساب بهشت جهنم لو أخبارانه هموي صدقة هموي راستة وهرو همو أو أحكامانه كتيدايا هموي أو بري عدالته وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كواتا كواتا كاتك بحق دابزيا فعلا لكاتي خوي دابزيا لكاتك على فترة من الرسل كفتريك بسر أو إيدا روشت بسر بشريت كواب بيغنبري تدا نهاتبو كبشري زور زور محتاز بون ببيغمبري كوارين ما ايام بكاتن لبروي بيغمبران بيشتري عليهم الصلاة والسلام دين كان يان وشريعة كان كوا لدو اخوان بزيان هشتبو شوان كوتوانيان دسكاريان كربو تحريفيان كربو بشري زور بيوستي با دين وشريعة كبو كوا باريز رابي للا اخواي قولو حتى روج قيامت تاوكو لجير روشناي او شريعة اخوا فارستي بكانو دين ودنيا اخوان اودان بكانو ايتر لكاتي دابزيني بحق بو لبو أو شخصي كذاب زي كشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق بو الله أعلم حيث يجعل رسالته خالها مكسيك زانات ركوا رسالة بيامك بشي هذا بخشي بيغمس صلى الله عليه وسلم بحق بي بخشرا أبروي كز لوي أشرف تنبو كوا خواي قول بي ببخشي كواتا لكاتكي حق بو لشخصكي حق بو لناوروككي صدق عدل بو إتر بهم أمانان دي نزل على كتاب بالحق مصدقا لما بين يديه كواتا قرآن فيروس كذاب زي لبتو يا رسول الله تصديق كتابك كان بيش خويدك لتوراة وإنزيل وزبور وصحف هر كتابش كك هاتية لبروي لكتاب كان تر مجدي تيدا بهاتني كواتا كتاب خوي جورك قرآن فيروزا هاتني قرآن تصديقي أو مجديبو كوالنا وكتاب كان كهبو وهروها مصدقا لما بين يديه تصديق كتابه كان بيش خويده كان لو عقيده وبيرو باوريكا لبوها هم بيغمبران هاتبو كبا بلا اله الا الله هاتيا ويكوا هر همو بشريه داوان ليكرا هر همو بندبن برايك تربن من الكذب لبو يكخواك الله سبحانه وتعالى يكخواه شاني برسني كوا الله سبحانه وتعالى او تران هر همو بندي خوان همو بندي خوان كوا تبو شويا تصديق كتابه كان بيش خويدك لو يا وكزان عند فرون اواني كلا اهل كتاب او كواب ورب قران فيروز ناكن او ديال باور نك نب كتابه كان خوش يعني بدو كتابه كان خويا مجدب هاتني او كتابه درا يتلو او كتابش كهات قران فيروز وكو خا يقول سوره المائده ده فن مهيمنا عليه مهيمن شرس كتابه كان ديك او يعني قران بيروس ككو تا كتابه دستي بشري نجي اشتي وناش غاتي تا تحريف بك مهيمن حاكمه بس كتابه كان بيش خوي كوات سي تي دا راس مايا سي تي دا تحريف كرا ودسكاري كرا وانزل التوراة والانجيل هر او ذاتيا كقران بيروس لو رسول الله دا بزن صلى الله عليه وسلم لبو بشري يدلوي وش هل أو خوايا التوراة وإنجيل دا بزاني كمعلومة التوراة لبو
موسى عليه الصلاة والسلام دابزي وإنجيليش لدواي موسى عليه الصلاة والسلام لبوع عيسى دابزي عليهم الصلاة والسلام وكو منهزيق لبو بشريتي أو كاتو بتايبتش لبو بني إسرائيل من قبل هدى للناس لو يدا فرمي هل أخوائك والتوراة إنزيلي دابزان دي هل أيش قرآن دابزان دي والتوراة إنزيلي من قبل لفيشي هاتني قرآن فيروز دابزان لبو أو كوابيبتا هدى للناس لبو كوابيبتا هدى للناس ببتا هداية لبو همو بشريت ديار قرآن فيروز وهو التوراة إنزيل همو كتابك عندي كهاتين هدى للناس هداية ورينمونية لبو همو خلطي بتاكو خلافيا بمسلمان وكافريا ديار وكو معلومك قرآن فيروز كتابك عندي كش هداية ورينمونين هداية دور دو هداية من هي وكو معلومة هداية الرينموني وإرشاد كوالا لأن خواهي قوله سبحانه وتعالى بفيغنبران ده بخشري يتر فيغنبران هداية إرشاد خلشي دكان وهروها شوين كوتي فيغنبرانيش عليهم الصلاة والسلام عين بهمان شيوة هداية الرينموني خلشي دكان بهداية خواهي قوله كواتا او هداية الرينموني اللي بو همو خلشي بقشتي يتر كسي كوا او هداية قبول كر او زا خواهي قوله هداية التوفيق دا كواتا تنها لدى صلاة او دا سبحانه وتعالى لدى صلاة او دا كوا الرينموني خلشي بكاتن لدواي اوي كوا هدايتي إرشاد وردقرن توفيق يام بكاو موفق يام كالويكوا فرمان بحق بكن ياخد حق زيب زيبكن خويا لنا حق بباريزن إتلي هذا خواهي قول سبحانه وتعالى تيمان دقيني كوا أو خواهي كوا قرآن دا بزاندي هل أو خواهي التوراة وإنزيل دا بزاندي بيشتري كهمويا همو كتابة كان خواهي قولا هدى للناس وأنزل الفرقان وهروا خواهي قولا وأنزل الفرقان خواهي قول فرقان دا بزاندي كوات او خواي كوا قران دا بزاندي او خواي كوا تورات وانجيل دا بزاندي وهروا فرقان دا بزاندي او ذا فرقان دير دا ديار او كتابي كوا فرق لني وان حق وباطل دكا ما بس تيدا هر قران وصف قران كوا فعلا الذي قاد كش خواي يقول وصف قران كذا بفرقان بفرقان وكل سوره الفرقان لسوره الانفال كوا بوش وصف دكاتن وياخذ وصفها مكتبه كاني او كتاباني كلا خواي يقول هاتيا والله اعلم زورك دم فسندلين وأنزل الفرقان كواتلية التوراة وإنزيل قرآن باسكر نزل عليك كتاب الحق ووصف قرآن فعشان باس التوراة وإنزيل أوزد فن ونزل وأنزل الفرقان كواتلية فن وأنزل الفرقان ليردا وصفي أو سكتبه همو كتبه كان إخوة سبحانه وتعالى أو قرآن أو كتبان إخوة جورهاتين كهدى للناس هداية الرنمونية لبخلشي وهو فرقانشة حق باطل يعني لو ليك زيادة كاتو لبو هيز كاسيك نيت الروج قيام بلي خوايا من نمزاني كام حق وكام باطل نا خواي قولة كتابة كاني ناردية همو كتابة كاني خواي قولش فرقانة فرقانة زيا كروي لنيوان حق باطل لنيوان سنة بدعاء لنيوان راستي وتسوتي إتر خواي قولة بهمان شو أفواتا يك خوايا سبحانه وتعالى أو الله سبحانه وتعالى هر وكو كتابي لبوه محمد نادي صلى الله عليه وسلم تاوكبتا رين من لبوهم بشريت هر او خواهي سبحانه وتعالى توراتي لبو موسى نادي وإنزيلي لبو عيسى ناردي وهر وزبوري لبو داود ناردي عليه الصلاة والسلام صحفي لبو إبراهيم وموسى ناردي وهر كتابيش كلبوه البيغمبر هر يك خواهيك واتشتيش سيرنية كخوا كتابك بنيري لبو بنديك لبندا كانت تاو كرين موني بشري بشريت بيبكا لبر أخوا سبحانه وتعالى كتابك كاني تريشي دا بزانديا وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد يتربى التأكيد برامبر ناردني كتابك كاني خواي قول سبحانه وتعالى خلكانك إيماني بيدينن خلكانش كفر بيدكن يتر أواني كوا كفر بآياتك كاني خواي قول دكن بيقمان لهم عذاب شديد والا بویان هي عذاب وكو عذاب کو سزا چی زور توند خو پنامه بده او ان کو کفر به اتکان خوای گور دکان باور پیناینن بحق نازانن لسره خویان زيب زیناکن امادنین بیکن من هج جیانین انا عذاب و سزا چی توند یان هلالان خوای گور سبحانه وتعالى والله عزيز ذو انتقام خوای گور سبحانه وتعالى عزيزه عزيزة بتوانايا بدا صلاة ذو انتقام انتقامي شيها ديارة عزيز ذو انتقام هندي معناي تريشي بابلين وكوبيوستي برنكرنوي زياتر هي مرام لبرتوابوني كات ببشتواني خواهي قولة
لواني دعاتو دين وخزمت أو آتو زياتر باسلي ودكين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، تيكراي سودكاني لا إله إلا الله لهم قرآن فرمد صيحة كان قسيزانا هجده سود لقرآن پیروز و سی و شه سود لحدیث صحیحکان و نو سودیش با قیامت. صفیانی کوری عینا فرمه ما انعم الله علی عبد من العباد نعمتا اعظم من ان عرفهم بلا اله الا الله. هیچ نعمتی نیه خدایا بیتی بمروفه گورتر بیه لوی که لا اله الا الله پی ناسان دبه. لا اله الا الله سودکانی لقرآن پیروز دا تیکرای ام حدیثانی باز ذکره واو اثرانی دهین ده همی اسنادی یا صحیحة یا اسنادی حسنة زور بیان لإمام علی و عبد الله کری عمرو کری عاص و ابن عباس و امام انس و مجاهد و هروها تابعی بر رزکانی و کو سعید کری جبیر و ابی العالیه و امام عکرمه و امام طاوس و ابی عبد الرحمن السلمی و ابن جریج و امام کلبی اوانی تر. خواهی گوره فرمیه الزمهم کلمت تقوى. امام علیه فرمیه وشی تقوى لا اله الا الله. که خواهی گوره فرمیه مسلمانانی پابند کردو با وشی خواناسین تاکه وشی خواناسین هبه لسر روی ارزا لا اله الا الله. خواهی گوره فرمیه الا لله الدین الخالص دینی پخت بز او بو خوایا عبدالله کری عمری کری عازا فرمیه وش لا اله الا الله. خواهی گوره فرمی من جاء بالحسنه هر کسی چاکی هر گوره هبه. ابو هریره فرمی چاکی هر گوره لا اله الا الله. خواهی گوره فرمی فو ربک لنسألنهم اجمعین سوین بخواهی تو ای پیغمبری خواده بی محاسبه هر هم یانکین لسر چی انا زیجرت و فرمی لسر لا اله الا الله. فأيقرا فرمي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أواني كبرواية بخواي خوايان هنا وبردوام لسر وبرواية أو برواية شيء إمامي أنا فرمي استقاموا على لا إله إلا الله لا إله إلا الله الناس وبردوام لقال إذا كلمة الله هي العليا وشيخ خوا لنا هموش كان كامي داوا بيخوي لا إله إلا الله. وكو ابن عباس فرمي خواهي قرآ فرمي ويل للمشركين سزاي هرق ولولنا وشين بو مشرك كان شين. ابن عباس فرمي هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله أوانيك لا إله إلا الله يعني وشايتين بو نداوة. خواهي قرآ فرمي وشاكتين أمة كهين راونا تسروا الزوية تأمرون بالمعروف فرمان بشاك دكن شاكي هرقوروك ابن عباس فرمي لا إله إلا الله يا كخلكاني بوبانغ شوكيتو نشاني عن بيت ورين ويان كيبوي للذين أحسنوا الحسنى أواني شاكي عن كردوا شاكي هرقوروك ابن عباس فرمي أوانن كوتيان لا إله إلا الله إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا اوانی که خسیر راست و دروسیان کرد ولی دنیای اوانه بالینیان هی لا اخوا و سیر راست و دروس دو ابن عباس فرمی شهادت و لا اله الا الله. خوای گورا فرمی له دعوه الحق بانگ شی راست و روان هر بو خوایا. دوباره ابن عباس فرمی بانگ شی راست و روان بس لا اله الا الله یا خوای گورا فرمی ان الله یامر بالعدل خوا فرمان بدات پروریدکا. ديسان ابن عباس فرمي الدات فروري تواو شايت ما نبى لا إله إلا الله. خواهي قراء فرمي وأسبغ عليكم نعمة نعمتي هرق قوري خوي وكو قطري باراني بهار بسر دار جاندون. دوبارة ابن عباس فرمي نعمتي هرق قوري لسر أرزا لا إله إلا الله يا. لقيامة إلا من أتى الله بقلب بلام سليم
قلبي سليم شيء أفرميه كسيك شهادة أن لا إله إلا الله لنا خدرون يا جيجير بوبي والذي جاء بالصدق في غنبر إخوة فيامي الراس قياني هنا فيامي الراس قياني شيء أفرمي لا إله إلا الله يا خواهي قراء أفرمي في غنبران داعيا إلى الله بانقشاك خلقا كان بولاي إخوة بولاي إخوة ابن عباس أفرمي يعني بولاي لا إله إلا الله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا شيء صرف رازي قيامة واني بلينيان للاين خواوها بي شين خاواني وبلينانا دوبارة ابن عباس أفرمي أوانا كوتوانا لا إله إلا الله براستقيني إلى الدنيا خواهي قول داولة دو پیغمبر عزيزي خواهي كافرمي طهيرا بيتي مالكم خاوين راقرن سعيد كوري زبير فرمي يعني با لا إله إلا الله تيجي جير بيو هاو تابو خوادانا نتيانا مني أو كسير راستقيني قرت بيه فقد استمسك بالعروة الوثقى ألقي هرب ولاين كخوا باسيكا سعيد كوري زبير فرمي وشي لا إله إلا الله خواهي قولا فرمي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان آية پاداشي چاكا هر چاكا نيا إمام مجاهد فرمي آية پاداشتي لا إله إلا الله هر بهجنية وأنه لما قام عبد الله يدعوه خواهي قرباز لفيغنبرك كدعوي كردوا حسن بصري فرمي كاتك وثي لا إله إلا الله هم خلقاني ببانكر أو الدعوي راستقيني فيغنبر صلى الله عليه وسلم خواهي قرد دواك لخلشك تعالوا إلى كلمة سواء ورن بوخسيشي زور پاكو فختو الراس ودروس أبي العالية فرميت أنها وشي لا إله إلا الله خواهي قول دواما ليكا فرمي واعتصموا بحبل الله دزقرن ببتك إخواء وبقليسة وبحبل إخواء كإما علين دين إخواء بلام أبي العالية فرمي نخر لا إله إلا الله لسر أو لا إله إلا الله ببنا فشتوان وبراي يكتر فأيقول فرمي فلا عدوان إلا على الظالمين شي ظالمة إمام عكرمة فرمي أواني كنال لا إله إلا الله فأيقول جي جيري دكا برواداران بالقول الثابت سيد مزراوي تواوي جي جير أويش بريتيا إمام طاوسة فرمي لا إله إلا الله فأيقول فرمي أو كسي صدق بالحسنى الحسنى براز دزاني أبي عبد الرحمن السليمي فرمي ما ناي لا إله إلا الله ومرجكاني براز دزاني خواي قولاها فرمي فمن يريد الله أن يهديه ابن زريج فرمي هدايتي يكم شدب لا إله إلا الله دا أقر بيوي إمام كلبيج فرمي خواكا فرمي غافر الذنب ليخوش بي قناها بو أواني وتويان لا إله إلا الله قابل التوبة توبة ورقريبو أواني وتويانا لا إله إلا الله شديد العقاب سزاي زور سختا بو أواني كنيان وتبي لا إله إلا الله سودكاني لا إله إلا الله لدويت فيفر مدنصيحة كاني في غنبري عزيز عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله خوش ويسترين يشيك الأشوار وشفير وزاك الله إخوائي قولة تبارك وتعالى أحب الكلام إلى الله تعالى أربع شوار وشي في روزهن زور خوش يستن لا إخوة يشك لوانا لا إله إلا الله يا. أو شي في روزه زور خوش يستو كاري قربو لأي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم وكو أفرمي لئن أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس قروانا بليم لقال لا إله إلا الله لا مخوش ويستر الله مو أواني كروجي بسرا هل دين كسر الزوية هروش في روزيك خدا هل بجارد وبها مبندكاني إن الله اصطفى من الكلام أربعة خدا يقول الله هموش كان أسوار وشي بوخوي هل بجارد وكيشي كان لا إله إلا الله أركسي خاواني يوش في روزبه مال وخويني حرام ذكره من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله أو يثبت لا إله إلا الله
پیغمبری خوا فرمی علیه الصلاة والسلام خوین و مالی لمن حرام الا بما فی او شایت ما ننبه و حسابی اوانی تریشی لای خوایا. من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله او كسي لا اله الا الله وتبي خير ومال حرام كرا ولي بيشين وكار كان تريشي لا اخويا تبارك وتعالى لا اله الا الله بانغ شي سرجم پیغمبراني خوا و پيامي خوا بو هم مرو باقيان خوي گورا فرمي همو پیغمبراني پيشتمان ناردوا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فيامي إيما بو پیغمبران ملة كانيان وبو كهيج خداي اقني إلا الله نبي هر خداي قورج بفرستن پیغمبر إخواج فرمي عليه الصلاة والسلام خير ما أنا قلت والنبيون من قبلي شاكترين وشو فيامي كمن وصل جنبرا پیغمبر كانم پیجمن راما ينقي اندبي بخلقان لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او شفير وزبنا غي اسلاما الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اسلام بريتي لويكا شاتمان ببختاكوتن هاي اخواو پیغمبراتي پیغمبرو نيجو روجو زكاة حج جانبي على او شفير وزيكا داوامان ليكراوا زوري دوباره كينو دوبات كينو أكثر من شهادة لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها لا إله إلا الله زور دوباره كنوا كيجوي ديوارك بكيوة نيوان إيو أو شيو ليك دابرين أو شفيروزا فلي بروا داراني يكجار في برزبيت ولا إخوائي قولة تبارك وتعالى پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي من قال على اثر صلاة المغرب يأخذ الفجر لرواية كيترا وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم عشر مرات لا إله إلا الله وتا دعائي أكسي لدعاء السلام يجي مغرب بياني دجال لا إله إلا الله وتا دعائي بلي بيجو يقصد كالق الخلقاو شوينك يبقوري يشي لباداش تكاني أو يخداي قول رفع له عشر درجات خداي قول الدب لي برز برزي ذكاتوا وهروها من قال حين يصبح هل كسي بياني ليدبتو يعني يوار الدجال أو شيء دوباركاتوا خواهي قول رفعه الله بها عشر درجات خداي قول الدب ليلة خوي بيبرز دكاتوا بخاونكي وثنوية وشكي روزة دبتوا جي پار بخشين بخاونكي اگر نيبه پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرمي وكل تهليلة صدقة هموتنا ويلا إله إلا الله دبيت الصدقة وبار بخشين وبخاوني لا إخوائي قولة تبارك وتعالى أو شكير وزيك مروف دور دخات ولا منافقي ودور روي هاتنا خزمة پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم ووتيان أي پیغمبر إخوة إيما تياشوين تياشوين فرمي وما ذاك چي دي اوي تيابر دوا وتيان النفاق النفاق دوروي دوروي فرمي أي ونالن لا إله إلا الله وتيان بلعي پیغمبر إخوة فرمي ليس ذلك النفاق كواتو دوروين يخمتان نبي حتى أيو أمشايات مانتان لجي إخوية بيت دوروي إن شاء الله ليتان دور بيه لعقيدة وإلا لكردوا يا لواشي مسلمان هد دوروي تيابي شاكر كاني مروف كيك جار زور دكريد لا إخوة يقول بشي زور دكريد بزور وثنوي لا إله إلا الله پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لا فرمو دكانا فير من دكات من قال حين يصبح حركات بياني ليبو دجال أو لا إله إلا الله هتا قدير بلد خواي قورا كتب له عشر حسنات بلام موجبات دشاكي زور كاري قرو جيجيرو تواو قورا وبرزي بودنوسي و هر و ها حوالی که او تی پیغمبری خواه آموزش گریم که اگر عملت سیئتا فعمل بعدها حسنتا اگر گناهی که ذکر شاکی کی بدوای بک ای جویی ای پیغمبری خواه امین الحسنات لا اله الا الله که علم لا اله الا الله لو شاکانه که گناهی پی بسریت و فرمی هی افضل الحسنات شاک ترین کار شاک کانی مرو
وتنوي لا إله إلا الله يا بهوي زور وتنوي أول شوى تمن دريجيش تيشي باش دبي بخاونك إلى الدنيا دا ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام إيش كسينيا شاتر بيلا بنديشي بصالة شوي خاون تمن لإسلاما لبرزول وتنوي لا إله إلا الله الله أكبر وذكر كاني تير بوتنوي همو جاريشي لا إله إلا الله يغرس لك بكل واحدة منها شجرة في الجنة بهمو وتنويشي لا إله إلا الله درخت يقدر ويد بوخاونك إلى باشتي بريندا بوتنوي أوشا في روزا خواهي قور خاونك إدى باريز للشيطان هر كسي وكو في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام بياني ليبو ودجاب لي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كن له مسلحة من أول النهار إلى آخره يكبول شك داري للا ينخوا وبروانا دكريب وفاراستني لبيان يوتاني وارا وهركس لدوين يجي مغرب بيلي بعث الله له مسلحة يحرسونه لروايتك يحفظونه من الشيطان خداي قولت شك بدستاني كيبو دنيري لأيوار وتابياني بيباريزن لشر الشيطان وهروها كن له حفظا من الشيطان دبيت باريز قريب يعني للشيطان وحرس من الشيطان للفظي شترا باريز راو دبيو حرسي تايبتي دبيبو شيطان هجد صلاتي نبي بس هليا او شفي روزا او اندكاري قرى هاو تابو خوادانان لسر مروف دسريتا ودوري دخاتوا من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله الكسي لا سوين كان داوتي بلا تعز عزى واتسويني بغير إخوة أخوار بهرش تقبض فورا بابل لا إله إلا الله بوي بيس ريتوا وهروها فرمي سعدي كريب الوقاص قائل رازي بي فرمي جاري كان سويني كان بوجوار لدم درشو هاولان متيان كارشي زور قورد أنجام ده شون بولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتم چيب كم بوي او بسرموا فرمي سيجا بلي لا إله إلا الله وحده دعاية ورش سيجا تفك بلاي چپاو بلاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاري جيتل لدم الدر نچه كوات جنابي الله بسري باوشي بشرفي بحقي قولي چيو بام هم وام جاسر ريتو كواتا قاما لخمان بي غيري الله ما في وين يتوسويني في بخوي تبارك وتعالى يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام عبد الله كريس السلام فرمي زائش عن لخزمتي الرويشتين قيشين الشيوك جوي ليش يقبو بانيا دا يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بانك كيو تو دعا وفرموي وأنا أشهد وأشهد من شايتي أدمو وأوكسيك شايتي ياوا لا يشهد بهما أحد إلا بريئ من الشرك الكسر شايتي براستقين بتاكو تناي إخوة في غمر آياتي في غمر دابي عليه الصلاة والسلام خواهي قول رب دوري دقري لهم وزورها وتاب خواه داناني او شفير وزا دبيته هو كاري فاداشتي آزاد کردني كوي لبو خواهنك إلى پناي خواهيا هالكس يدجاب للا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كانت له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل بوتنوي دجار او شفير وزا هاو شيوي آزاد كردني تشوار لكوراني إسماعيل لبنا إخوايا إسماعيل شانا قوري أي كوراني أو آزاد كيدا بيشان قوري بلا إخوا لفرمو ديشي صحيح إثراء فرمي أركسي بياني ليبو والدجار بلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كن له كعدل عشر رقاب غيري تشوار كورك إسماعيل لغيري لون وبرزة هركسي بيلي وكوايا دهين ده واتدكسي آزاد كد بي لكو إلا كان لبيناوي خوايا لفرمو دكي كدواي مغريبة فرمي هركسي دجار أوبلي كن له عدل عشر رقاب مؤمنات وكوايا دكو إلي زور برواداري تشاكي آزاد كد بي لبيناوي خوايا
گەورەترین یادێک کە مرۆڤ یادی خوای پێ بکاتەوە ئەفضل الذکر لا ئیلاها ئیلا الله. گەورەترین یادێک چییە؟ لا ئیلاها ئیلا الله. هەر کات بەندە وتی لا ئیلاها ئیلا الله، خودای گەورە وەڵامی دەداتەوە و بەڕاستی دەخاتەوە. ئەفەرمێ ئیذا قلت لا ئیلاها ئیلا الله قال الله صدقت. هەر کاتێ بەندە بڵێ لا ئیلاها ئیلا الله، خواهی گورا فرمی راست تذکرت. لفرموده که امام نسائی بمشی و هاتوا، اذا قال العبد لا اله الا الله وحده صدقه ربه قال صدق عبدي لا اله الا انا وحدي. هر كاتب اندوتي لا اله الا الله وحده، هر خواهی گورا براستی دخات و دفرمی راستی کربنده کمیش خواهی گنیتنا من نبی. و هر كاتب اندوتي لا اله الا الله لا شريك له، خواهی گورا براستی دخات و دفرمی بندكم راسي كرهيش خوايق نيتنها من نبيها وتامنيا. وإذا قال العبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، خوايق رب راسي دخات ودفرمي بندكم راسي كرهيش خوايق ني إلا من نبي، لي الملك ولي الحمد، همو ملك سباس تنها شايستي منا. وتنوي وشفير وزا دبيته وكاري دورك وتنوى معن لهمو کار نخواز را و کانو پاراستن من لعنت خواه. هر کسی بیانی لی بود دزار ولی لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه. او رجتي اكرا دور دبی لها موشت نخواز را و کان کاو پی نخوشا. او شپیروزا درگا کانی آسمانی فورا بود دکریت وو راست و خود دقات لا اخوائی گور تبارک و تعالی و تکاب خوانکی دکا. ما قال عبد لا اله الا الله مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش ما اجتنبت الكبائر. هر بنده يقول لا اله الا الله بدل سوزانه لپنا اخوائی تیک رای درگا کانی آسمانی بوالا دکره تا دقات خوانی عرش بس بمرجت خوانی گوری نبی. لفرمود دقيترا فرمي اواني دلين لا اله الا الله فورا درقا كان ياسمانيان بو دقيته وبرزدبنوا ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. اما يحب احدكم ان لا يزال يكون له من يذكره بربه. هلوتي لا اله الا الله تيكراي درقا ياسمانا كان ولا دبي ودشيت لا اخوه بشوار دوري عرش دسوريته دنجی وکو دنجی پوره هنگ دیو بار دوام تکاده کابو خواهنکی کل دمی در شوا. و هر وها اموشه پیروزا وکو پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام اوانده گوری لای خواهی گوری کتی اکرای درگا کانی آسمانی بوده کریتوا. هر کسی لئی وگر دزمیش بشوا و جوان بشوا فاشان بولی اشهدو ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لدواي دزمج أو ذكر بخوينه نجيك درجة هر هش درجة كي بحشت يبو خلية تسرفشت لكام درجة وفي خوش بفرمي بيت جور بو شكوتي لا إله إلا الله. وقال ابن مسعود بإسناد صحيح فرمي إن العبد المسلم إذا قال إنساني مسلمان قرب لي لا إله إلا الله الله أكبر يا تبارك الله أمسي وشيا قبض عليهن ملك بجناحه ثم صعد بهن فلا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء به وجه الرحمن. كدل لا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله ملائكة كان ببال هلي دقرن برزي دكنا وباسمان تيدا برن بلا هرقول إلا بولا كان ملائكة هم أو ملائكنا داوى لي خوشبونا كان بوكسك عام لا إله أم لا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله برسك وتوبة أسمان أتا ديبنا الريخ ويقور تبارك وتعالى. أو شفير وزا بهو يوا فاداشتي شاكا كان دقات بمردوا كان من عبد الله كري عمري كري عاص عاصي كري وإلي السهمي باوشي برياري دابو لزماني نفامية صدكو إلى آزادكا هشام براي فنجا ازاد كر اموتي من ازادي ناك متانا سن برسال في غمرناكم عليه الصلاه والسلام سبارت بوي بي كم بي دغايانا في غمري خواص صلى الله عليه وسلم فرمي اما ابوك فلو كان اقر بالتوحيد فصمت وتصدقت
نفعه ذلك قرباوشي تو داني بنايا براستي لا إله إلا الله تو رجود بو بقرتايا خيرت بو بناردايا سودي لي دبيني با هوي أم بشفير وزويكا خاوانكي خاواني باشترين كار لو رجايا لا إخوة قولة تبارك وتعالى الكسي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لروجك ذا الصجار لم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك إيش كسيني أذكاري شاكي قولة لها بلا إخوة بويني أنبياء وما قريش لم يزيات الوتبه وتنوي موشا في روزا بزي إخوائي قولة مسوغر دكا بخاوانكي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إن جبريل جعل يدوس في فيه فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله جبريل قرأوي الدرياي ذكر بقرجي دني فرعون لآخر ساعة كان يروح تشانيا بوأوي فريان نكب يقول لا إله إلا الله سوكا قرواي بوتا يخدا بزي بيادهاتو لا إله إلا الله دبيته وكاري ورقرتني دعاء كان من پیغمبر عزيز عليه الصلاة والسلام أفرميت پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي من دعوة يكدزانم هر كسي بوشي دعوة هرشتي لخوابك خواهي قول الردينا كاتوا أبيج لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأروها ده فرمي في أيوك لدعا كي ده فرموي اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في أغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي والذي نفسي بيده دعا باسمه الأعظم ياخذ العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ما دنب لا إله إلا الله دواي كردوا سيان بوي الروحي مني بدستا دواي بناوي هرق قوري إخوة كردوا که هر کسی دعای هر شتیشی پیو کال خوا خواهی جور ردینا کات و لی وردگری لفرمودهشی ثریا جویلی بوی شکده فرمو اللهم اینی اسألک بأنی اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فرموی سن بوی روحی منی بدس لقد سأل الله بالاسم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب اما دعای کر لخوا بونا ويكا داوي هرشتي شيليبكا خواي گور بو يردنا كاتوا امو شفيروزا پيويستا پيشچي همو تاركان من بي بو يكاري گر بي پیغمبري خوا فرمي عليه الصلاه والسلام كل خطبه ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء همو تارك گرب لا اله لا اله الا الله دس بينكا وكدسي بالرواية هي سودي بخوانك نابه كاريجر نابه وشان الأضلاع بويا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لخطبة الحاجة يا بيا شيخ سوا وتني أول شيء دبيته هو كاريو يمورج لكارا شاك كد بدريو هتا رجى قيامة هيج ملائكة ومورنا كاتو إلا أخو أخوينا بتبارك وتعالى أركس يدز ميجي خشور دبلي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة ما دمو شايت ماني لقلابو بوي لوك دكريو موري ليدا دريو لقيامة كسنات واني بكاتو هتالا إخوة يقول النبي تبارك وتعالى خوي ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا دايش إيمان داران فيرمانك وبزانين چيمان بيلي أفرمي پیغمبر إخوة لهر دانشنيكا دانشت بيت ولا تلا قرآنا اگر دانشنا که قرآن خواند نیش بوده، ولا صلا صلاتن، اگر نیشی شکر بیل دعای نیش، چی؟ لدعای نیش، لدعای قرآن خواند نکی، لدعای دانش نیت یک رای مزیس کی، چی کرده؟ ایلا ختم ذلك بكلمات، ایلا کوتای بمان دهینا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. أستغفرك وأتوب إليك.
وتم بو أما زور دوبارة كيتو نيجيك اللي دواي هموز ذكر كان بيجوا يحس شيء ود أمي ود القرآن يا خان بيجوا يحس شيء ود أمي ود لدانيش نكال قال ها والله أنا دانيش بيجوا يحس شيء ود أمي ود وتم بو أنا دوبارة كيتو يبيع غمري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي من قال نعم من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير نيجكرت دفيم ولا نيجكرت بدري لوك به بس هي لوك به بوشة القرآن سكان دفيم كارش شاكر لوكي بوشة لوكي هر دانش نيا دانش يد دفيم شاكر كاني تيا لوكي بوشة في رز لوكي لا إله إلا الله هیچ توانی نتوانی برام بری بوسته او لنایو بری او خوانه کی بیابش کام پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمی نگه و دشی پاریز لگونه هر کسی لدوای نیوزی مغربو بیانی راست و خوب بیا قصه کردنو بیا شویان گورین بلا اله الا الله وحده لا شریک له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير دجار لم يلحقه ذنب در روایتک لم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله هيش قناهيني بتواني ببيته وكاري سرين ويوشاني هيش تاواني قني خوابنا من با مغا الشرك نبي بس شرك دتواني لا إله إلا الله ناو بري وإلا هيش تاواني كيمروف ناتواني لنا يبري فاداشتكي هين دا قوريا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم بأمهاني إفرمو هل لي 100 تهليلة تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به صجاب لي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لروجك دا هيش كسيق نيا كاري شاكي ببيني توبيت ياخد بوي شاكي توبرس كتا ولا إخوائي قورا ياخد تواني بيتي ببيت خاوني خلاتك ببيني توب هر كسي من دخل سوقا فقال هر كسي بشيت بازارك وبلا لا إله إلا الله وحده لا شريك لا تادوائي مليون شاكي بو نصري ومليون قناهي بو دسريته لا إله إلا الله برسترينو لدكي همو كار شاكي كاني مروفا تغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لروايتك أعلاها لا إله إلا الله إيمان حفتا وأوان دبشا برسترين لوت كيمان باشترين يان لا إله إلا الله يا كم تريني شيان لا بردني آزار يك لري مسلمان أنا أجر درتك بودانا أجر قسيك بود آزاري بدري أجر آزارك بوه هنا يا بيش ما قرب لا إله إلا الله بصرة لا إله إلا الله كليلي هم سركوتنا كان خواهي قولة تبارك وتعالى بز أهلي توحيد سرخات هرجز أهلي الشرك سرناخا وكو عمري كري عبد العزيز فرمي لا تغزو مع القدرية فإنهم لا ينصرون قدرية كان كبرواية نوايا خواهي خير هي وخواهي شر هي وعطا مشركة فأبنا مانبا أفرمي قد أقل حتى سن بو غزاش بنايو غزا ولا قول يان مرو شكب أخوة أخوة سريان ناخوانا كما تغنيها وتابو خوادان قد سرناكون لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق قسطنطينية قيامة نهاية تبيجتا حفتها زال لكراني بني إسحاق شالا يبون بن كفلا ماريان دا نتير يكيتيا دا قرنو نشك بكاردين قرتني أمشارة بشيدة بي كوتيان لا إله إلا الله والله أكبر فتسقط إحدى جانبيها الذي في البحر بوثني أواتيك راي أو سبايك ذيلين لا يشي أو شاري الروب بحركات دروخيتنا وبحر والدوباريان كردوتيان لا إله إلا الله والله أكبر لا يكيتر دروخيو أو شاري أزاد دكنو دسكوتي قوريان بوخيان بدزلين بيسرين القيمان راز ترينيان شاك ترينيان تواو ترينيان لا إله إلا الله يا وقي ابن عباس فرمي أوثق إيمان أهل الأرض وأهل السماوات وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله بهسترين إيماني أو يعني لزيو أسمان كان دان والراس قوترين يعني كامل ترين يعني لا إله إلا الله يا
بلا إله إلا الله بلا وكيش كان وقرفت كان لسر مسلمان لا هذا الشيء هركسي لكاتي بلا وكيش يا بلا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم خداي قبر الله همو قرفت وكيش وعلى زيان رزقاري ذكا كلمات الفرج وشكاني رزقار بون لهم وششي قمانا لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لفرمود الصيحة قيثرة دايشي من داران عائشة فرمي بيغمبر إخوة خيزانا كاني كوة كردنوو آموش قاليبو خانوا أديخوا يمبو إذا أصاب أحدكم غم كرب فليقل الله الله ربي لا أشرك به شيئا توشي هر خمو خفتو تششيك هاتن روبرو يوششان ابو اسنو بچي الله الله ربي لا اشرك به شيئا لا اله الا الله هاو تاي قرآن خيندن ابو واني كناتوان قرآن بخينن في اغاق هادو تي اي پیغمبر اخوان من ناتوان قرآن بخينم يا فيري ببن فعلمني شيئا يجزيني اشتيكم نشان ببيل يموا پاداشی قرآن خواندنم بو هجمار کری فرموی بله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله وكاری رزگار بونی خواهنکیتی پیغمبری خواه فرمی خودو جنتکم من النار قلغانی خوتان ورگرن لاغری دوزخ بله سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله شنك أوان الدين يوم القيامة مجنبات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات أوان لا يبيش ولا يدواتان دقرنو هر أوان باش ما وشاك هر قوركان يوان بويا أمي كدوتيك مشكاتك معاذبان كر بيني ري بويا منو إمامي علي نارد بقلاي خيبر فرميك مشد بانق شيام كبولاي لا إله إلا الله بويا لدنيا يا لذكر سفراء دايناوا لبانگا دبه به لقامتا دبه به او جوابی بانگ دادات و دبه بیله لتحیاتا دبه بیله لدوای نیوش دبد سین و دبه بیله لصفایا دبه بیله لمرویا دبه بیله لعرفاتا دبه بیله لسوار بونی پشتی ولاخا دبه بیله لوتارا دبه بیله لسرتای داخل بونی بازار دبه بیله پیش خوتن دبه بیله لدوای هستان خوتن دبه بیله لبیانیان لایواران حتى لسر مرقى لقين وموتاكم لا إله إلا الله مردوانتان وعين فيركن لا إله إلا الله بلين ولدوانتان هل شك هركسي آخر وشي لا إله إلا الله به دخل الجنة إذا نزل بأحدكم هم غم كرب سقم لأواء بلاء أمر فظيع أو استقبل الموت تيك رأي أمانا هركسي لأيه وقرر بروي خمي خفتي چشه گرفتی آلوزی نخوشی بلای مصیبتی کاری که ترسناک روبروی مرگ بو بابلی الله الله ربی لا اشتیکو بهی شیئا سودکانی شیوهی لسر مرگا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی منو شیئ کزانم هر کسی لسر مرگا بیلی الا فرج الله عنه کربته و اشرق لونه و رأى ما يسره و كانت نورا لصحیفته امتشوار وإن روحه وجسده ليجدان لها روحا عند الموت الكسي لسلام القابل لا إله إلا الله رخصاري نوراني روناق به بچاوي أوانا دبينيك بيخ وشواتا ملايك رحمة إخوة ودبيت نور روناشي بصحيفي كدوكاني والروح جسده بآساني وات الروح دردشيو جسده الروح ياسو ذابه لقبر شا دبيبلين لا إله إلا الله أخوة جيجير مانك لسر والامي كاتي كذا برسن الإنسان المسلمان شيء دل يود باري وبياو على كام بياو على محمد على أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله شاءت يدم كيس لقبر شاد بيبلين لا إله إلا الله خواج جير مان كلا سر ولامي كاتي كذا برسن الإنسان المسلمان شيء دل يود باري وبياو على كام بياو على محمد على أشهد أن لا

بالله ها والله ما يعني ربي كوجن وسما يغرمي لي داو كشتي اما ينجي راي و پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبري خواج له اسامه توربو توربوني شي يك جار زور فرموي اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله كشت دعاي و يوتي لا اله الا الله اسامه كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاء يوم القيامه شيخ إبرام بر لا إله إلا الله لروجي قيامتها بيد بروتها دفاعك شيخ هند قوله ومزن الله إخوائي قوله لا إله إلا الله تيك راي تاوانا كاني مروفي تيد سريتها تيغمبر إخوة فرمي هشكس لسر الزوية أو شوار الشفير وزك لا إله إلا الله تيابي له إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر تيك راي تاوانا كاني إخوة خوش دبي أقزيات ربي لك في دريا كاني هم تسر زوية يا خود فرمي هر كسي دجار اول بيانيان بليتوا خواي قورا عشر محا عنه عشر سيئات بلا موبقات موبقات يعني كبائر خواي قورا دقناهي لقورا كان بودا سريتوا يكيك قناهي شي كردوا غلطي شي كردوا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم ديزانيك كرديتي فرمي فلان كستو اوت كردوا وتي لا ولا إله إلا الله نا بلا إله إلا الله من أمنك الدواء في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي إن الله قد غفر لك كذبك بتصديقك بلا إله إلا الله يأخذ بإخلاصك قول لا إله إلا الله خدا يقول أو غلط وقناه خوش بو بوتني لا إله إلا الله بدر صوزانا أركسي بشيت السرجي قابل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خالت يك راي گناه كاني خوش دبي اگد بقدر هم كف كاني سدود يد دريا بي هر كسي سيجاب لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الي خالت يك راي گناه كاني خوش دبي اگر راشي كدبي لا روي دجمنانا لبنا يخوايا لا اله الا الله خاونا في دبي تخاوني شفاعتي في غمر القيامه في غمر اخوا بزولك كيف المبلي لا اله الا الله اشفع لك بها يوم القيامه تكاد بودك انت الى قيامتها باب طالبي فرمو بلي لا إله إلا الله بوشي يتجب لك علي بها الشفاعة يوم القيامة بوشي كأكردني من بوتو لا إخوائي قولهم سوغر بلا قيامة شفاعتي من فرمي بوك ساني وتوانا لا إله إلا الله محمد رسول الله والله مدر صوزانا لدو ذروني آنوا وبوك ساني كوتوانا براستي بزانين و لا إله إلا الله كارشاك كاني مروفي بي قرس بلا روجي قيامة نوتو نو سجل دينن هر سجل الى تتا شاو بركا ديارا دخريتا اولا ترازوكا وكا اغاز شاخي جي تيبك تيدي اگري ونا قوريا كابرا بي اميد بي الان يك شاكو ماو يك پار شاو رقب سوشي وينن الان ام شاكي هي رجال شا ام تاقا ورقب شكولي برامر او هون نوتو نو سجل دورو دريجا دبيت شي بيب كري اي خانا او بروا هر همو نوتو نو سجل كا بابا عاصمان او لهم يان قرز ربي او تاقا بتاقيش كشي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله في غمر إخوة فرمي في غمر نوح أموش قالي كورا كيكر فرمي بلا لا إله إلا الله شنك أسمان الزوية كان تيكرا أقل بكرينا الشهر لا ينشي ترازوك ولا إله الله بكرية أوبر لهم ينقر استدبن أقل أرزو أسمان كان هم يلقيش داخل أوبن لا إله إلا الله برتي عندك لا إله إلا الله كسيبي لي خوا دي باريز إلى أقل جهنم لم تطعمه النار يأخذ حرم على النار خوا حرام يكرس لأقل جهنم اگر همو مرجع کانی جیب جیب کرده بی، علم و یقین و قبول و اخلاص و صدق و محبه و انقیاد و کفر بی ما یعبد من دون الله، بعد هج مرجع کیو، او جار اویه. بلا موانی کل غب و لا اله الا کیان و کالو کرج بودش نجهنم، بلا مدو اجابی آن صم فرمی روز لروجان لا اله الا رزگاری آن کات خوای جورا دفرمید و عزتی و جلالی و کبریایی و عظمتی سوین با عزت و جلال وش کمدی خام دری کم لج جهنم او کسی و تبتی لا اله الا الله. لا إله إلا الله نرخي بهاشتوك حسني بصية فرميو كليلي بهاشتوك وهابي كريما بها فرميو هرشان ده تاواني قورشي كدبه بلان براسي لا إله إلا الله وكليل وآيه وكليج دانا كاني اگر تواو بندرقائي بهاشتي بودا كليتو اگر مرجكاني لا إله إلا الله تيانا به براسي تيك راي أمنش دانا كالو كرجده به بو أو يا ربي خواب خاتينا وجوان صفة برزكانا تيك راي أمهمو مجدانا سيوشج مجدك السنة في غمر صلى الله عليه وسلم وأواني لقرآن ولواني سي صحابه تابعيهات وتيك راي ديها مجده خواه من سيبناك لا إله إلا الله جيجير كلا سر زمان مانو يارمتي مان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين برزان وخوش بستان إيمان داران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالم زارة شتريج با برزتان دا قوم و با أميدي أوي و بيشكش كرديني فرموده شتري بيغمبر صلى الله عليه وسلم لفرموده صحيحة كاني با امیدی اوی کوا بتوانین لجیان روزانه خوماندا زیب زیب کین بی کینت هازگ لسسری خومانی دانین خومانی پی جوان بکین لجیان روزانه مندا لروشتکان مندا رنگ بداتوا که اوی جوان ترین شتا انسان خوی پی ریکو پیگ بکاو چاگ بکا پیامی او جارم یا بلین فرموده او جارم اماجه بو او کسانی پیش نویجی لبو خلچی دکن ممکنه اوشته انسان زاری وحی بشته چی عجیبی بیت برچاو یعنی امامتی نویش کردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم هندی اشتی لو دانا و براستی هندگ لو ما مستا برزانه که پیش نویشی دکن مراعاتی حدیثی پیغمبریش ناکن صلی الله علیه وسلم بای پیم خوش او پیامل بو اوان شته چی گرینگا کاته که انسان نویجی لبو خلچی دکا پیش نویجی لو خلچی دکا مراعاتی خلچیش بکا چاودری خلچیش بکا یعنی نبری تحمل کن کیفی خوتانا اوهایا پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم و سورتی خیندیا امام ابو بکری جوائی کردیا اوانا نبن بحجلو اوی کوا انسان زور زاری واحی عزیتی اوانی دواوی خوی بدا لبر خاطری اوی که اوها لدین حالی و کدبی او ایشانا ابو شوازه بینما جوانترین شد لو ایما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که اموشگاری مندکا. پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم اموشگاری کردین او کسانی که و پیش نجی لو خلچی دکن میشه کن یعن کرد بی و خفیف بی. زانت چه ده فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لفرموده که لصحیح بخاری ده هاتیا. ده فرمی اذا صلى احدكم للناس فليخفف. اگر یه چگل ایوا نویجی کرد لبو خلچی با خفیف که نویجه کهی خفیف به معنی کرد که یعنی زور تطویل نبی زور دریج نبی خلکه که توشی ملل نبی و زحمت نبی لسریان دا جا بیانی هو کار کشده که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فا این منهم الضعیف والسقیم والکبیر چون که لناو اوان دا هیا پیاوی بهس تیان داهی نخوش، تیان داهی بتمان. یعنی جام پیغمبر صلی الله علیه وسلم مراعاتی سدکا. انسانی ضعیفه نخوشه بتمان هیا نتوان یوان در راب وستی. بس جوانی نشان داد لو حدیث صحیحانه که تماشای فرموده که سبحان الله و دزانی تازه لزاری پیغمبر حتا داره صلی الله علیه وسلم. دفرمی و اذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء او فليطول معنى او تخفيف كذا جينت وتقول لي كوتي خفيف بمعنى من يسوق بيشتكيان او يعني كرت بي لو ليره بدليل او دفرمي واذا صلى احدكم لنفسه او زار فليخففنيا فليطول ما شاء اگر كسق لو خوين ويجيكر دريش كو چندي دتوي چندي حز دكاي چندي بيت خوشا چند قران لبرا يقرك على السنه وتربكا یان دور که از سنتی بکل دوای نویجه چی دانیش چندی حزد لی قرآنی بخینه لو سو که او هو کاره نما اوی که واخل چیگ لدوای تو نیجی ده کرد نخوش بو یان بیتاقد بو یان بتمن بو اتو خود بتنی دانیش نویجی بکا زن لی ربزانه سبحان الله او تیامی چی چند جوانه لپیغمبر و صلی اللہ علیه و سلم بو او کسانی کوا میراد گری پیغمبران علیهم الصلاة والسلام کوام مراعات هستی خلق بریندار نکن عزیتیان ندن چه زور جاری واهی بیستی معنی ده بینی کسی اگه به امامکی گوتی پیش نویجه که اگر نویجت کرتی و گنا ده سملا مزگه و تیشکن نویجه که برو خلچی بدور می خواله دین ما مستای بر رئیس ده بین مراعاتی توزی خلق بکره لنده نقطه ده استاج دین پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کسی صورت چیلو دیاری کردین لنویجه کن ده بخند ريو بغوتري ابن حجر لا فتح الباري دا فرمي طلي وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث يعني جوان ترين شد سنور كدان درابي ورجي رابي لو حديثا تيا
الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في غمر صلى الله عليه وسلم عثماني كري أبي العاص يقول أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعافهم بأضعافهم. وذا فرمي إسناده حسن ابن حجر ذا فرمي فرمي أتو إمام خوتي أي عثماني كري أبي العاص ذا زاني سبكا تقديركي وابقرا چيهانيا لپشتتو كنويجي دكا لهميا لاواسترا حسابك نويجي لوي دكا اما زور زاري وايلا مفهوم اللي من غلط دبي چيهاني لهموان مزبوطرا وغنجن طاقة تاني كاك اختيارك للاي اولاياتو نديتيا كاك نخوشي چش لولايا كاك يك دو كسيش دانشتينا با پيو نويجان پينا كري تماشاكا پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم دليب تماشا پشت خود كبزانا چی هن لهموان لاواستره لهموان ضعیفتره اتو حساب که اقتدا او اقتدابتو دکه نویجی لوی دکه جا اوه او مفهومه او چم که چند جوانه او علاقه لما بین امام و مأموم چند جوانی دا دروز دبی لکات اگده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم او ها توصفی وضع که دکه دا فرمه ابن حجر قوله الضعیف والسقیم او دو قصه کردو چی بکارینا معنی چی سقیم داره المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة ضعيف ما بس في خلقته ضعيفة يعني لروي دروس كردنا أو إنسانة ضعيفة بطاقته يعني بتوانايا هندا طاقة إني راب وستي وبالسقيم من به مرض ما بس بسقيم أو كسي كمان خوش يشي هي إيه بعض خلق هي نتواني دز نجي أون دراب دي هندي خلق هي نتواني أون دراب وستي هندي خلق هي لبر زخمي جسمك نتواني أون دراب وستي هر یک چیزی هیلا نفسی خویده او دبی مراعات بکری و تماشا بکری زد زد ها لیره غلطه چید که رونه بیتوا کما فرموده پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم شیده که اینو زور بجوانی رونده بیتوا جاری وایتو در خلق که که نا تانی راوستی بله دانشه پیغمبر فرموده صلی اللہ علیه وسلم با دانشه او زنوی جب که لو لو حدیثه نی فرمو دانشه لو پینه فرمو دانشه چونکه نخوش مادم برک توزک دتوانی راب وستی لیگره بر راب وستی و همت چیته داده تو لو ضعیفی دکه دایده نیشینی او دیو راب وستی برم بر بخوای پروردگار که چیه تو دایده نیشینی زلوی لیره او سور گرینگا که دفرمی مبست بی اوی او کسی کوا سقیم نخوشا یعنی نخوشی چی هیا اتو هستی اویج مشینو برینداری مکه بلکو با اعتباری او نخوش نویجب ده فرمي ابن حجر ده فرمي زاد مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد والصغير والكبير يشي دي كش بقر كان في غمر ده فرمي صلى الله عليه وسلم لصحيح مسلم ده هاتوا مراعاتي أو كسش بكر كمن دالة من دالة كانت تنميج وطاقتي نيون ده راوستي بطاقة ده بي يعني وزع كيلي ده شبه كتيب في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم مراعاتي من دالش كان او من دالي كواقس كي ديتن لو خوي ديتن نويجي بلا لو اني هاتي امام استوان در راي بقريو او همو سورتانا تاقيب كاتو كاولا بري كرده ولا ناو نويجي دا تا او من دالة بطاقت نبي او پیغمبر واي فرمو صلى الله عليه وسلم امورك هيوية امال پیغمبر وشد في ادب صلى الله عليه وسلم جاب بالمناسبة لوي زور در نسم لنا موضوع حديثي كي ابن من بدنيا دا يجيرتو زور جار مرخ ما خلق زور جي لبي که پیغمبر صلی الله علیه وسلم چن هوگری انسانی مندال بود چن ریزی لمندال گرتیا همو ما فی مروفکان شرمزاره بن برانبر به او حدیثه اگر تعن لدین اسلامتی بدن که تیگ مندال اگر سیل درکی مالی پیغمبر ده صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخوی درکی کرده هر دیگو تی برید زلکه کم بداتی نیت پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم جا هیچ من لکن نیه ای مندال بدا کد بله وقتک شتیک من هات دستی او وقت دیدینی وربا ضرف من ذلك تماشى قسيكا فرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكم قوتي اقا قوتي نيتم دوايد الدمي بري او اي خود بدمن او اي دوايلو خود هرقرا من ذلك اوي ببيغمرقو صلى الله عليه وسلم ما فجلك مان لبردستي دانيا دوايلو من هاد الدين فرمي او اي دوايلو خود او اي خود بدمن بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم باش شو وجوري زلك اي خوي لبكر دولنا وشتا چي دانا دا عدز من ذلك گوتی هاب رو بیبوا چه قائده چه گوره چه انسانه ده توانی او شوازه تعامله لگر مندانه بکر بینی که لدرگه مالکه یاده ده دستکن مالی هم بلان پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم او هم رعاتی ده که لنویشش ده او هم رعاتی که دوا فرموی تو نویشت کرد که ولی بروی ها انسانی
ضعيف نخوش بتمان انسان من دالج لدوايتو دانويشي دكا كواتا حتى لروي نفسي شوا وشتيش زوانا كإنسان زور زاروية كسري طرفي برانبري نكا إنسانا كي نشجنتو تو ناتاني تو بيتاقتي أو هامري أو مانجيليبو أو شتي دزانين أو أنا شتي زوانينا الحمد لله كوري مبارك سيشي زواني هيدا لجاري واها إنسان شتيكم لو دجيرتو بيستار بيشوي أو لدايك بي أمن أقسم جيليبو بلا موادر والوم دجيرتو من واجه إلي رادا قرم كقد جملو قسيه نبو أو مراعاة كدني شعوري شخصة في غمر كذا فرمي صلى الله عليه وسلم حساب لو من ضال يجيش دكا آقات لو من ضال بي لنو يجي دا كواتن ويجي كزور دريج مكو لا رواياتي دي هاتي لا كان إمامي طبراني أو رواياته في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم والحامل والمرضع أفرته دي نويش بان لقر دكا لمزقوتي دا حملي هيا كواتب قرصاييشي زياتي لي لسرا والمرضع أفرته الشيري ذات من ضالكي واختيتي شو جناب تهرب خينو بري آواك أبذا خاصة أو كسانيك و قرآن كان لذي لبيش خدانا طبعا أول لقي احترامات ما لبويان بلم أو لا تروى لس قرآن نخيني شو كوايل إذا زاري واحدة أو بري دخيني أو بري دخيني إذا زاري وكنترول اللي ده سب كنترول فران آواك سجيليني يعني أولا أسلوبك مخالف بيت سواني سنة بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم تبي إنسان يشكي كنت كاتو حسابي افرته چشی کردوه کوا شیری داده من دالکه افرته کوا حملیه و باری قرستره پیغمبر فرمیتی صلی اللہ علیه وسلم نویش که گورترین عبادت لیسلامتی برانبر بخوای گور را دوستی فرمویتی او نویجی کرد کوا لبر خاطری اوان دا زاوه اوش هاتوه لرویات چی دی که دا هاتوه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم چی فرموه وذا الحاجه او الروايات مسلم ده او روايات شاتوي صحديثه كما جاء في ذكين جاري واكسق نيشد لدو دكا صاحب ايشه صاحب كارا نوي نيشه كي بجماعات بروا اخلو هر نيشه شي جماعات ب 27 نيشه هي لقزو انسان اي ددي او انسان دي لبو نيشه جماعات كي تما شاد فشي مان لهاتنا كي زارش كناتو يعني كابري صاحب ايشش او زياتر حقوي لخل شي دي زور زياتر او مزقفتانه مراعات وكان زياتر او اني كوالنا بازار كان لنا او جي قاينن كوا خلشي بازار زور دي لكون يان نويجي دكا يعني نويجي كان يان كورت كنو خفيف كلو خاطر وي عالمك هم بزمعاتك رابقا هم بكاسبيكي خوشي رابقا وهم سيماشي جواني شكاو ما مستعاتا ما شا مراعاتي او هم خلقي دكا كلو بازار دا وجود يان هيا ابن بطال قسيشي هي بدر الدين عيني لا عمدة القارئ لي نقل دكا ضلي وإنما پیغمبر صلی الله علیه وسلم جارک تو ربو لنویش لسر اوی که معاذی کوری جبل نویش که دریش کرده و که ساها ما جب حدیثه که دیخین دلیل لبرسی لی تو ربو لبره وی سوزی هبی برانبر با امتکی یعنی لگریان نرم بی سهل بی نگ لگریان تون بی و اوهای و نویش و قراته و دوی راب وستی نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو ربو فاراد الرفقه و التیسیر ب امته یعنی لبر أمتكي نويجا كان لدو إمام كان وتوصية إمام كان كركوا نويجا كان ينبا كرتي بكان لو فرمو دياب كبيغمر صلى الله عليه وسلم دا فرمي لصحيح بخاري دا حاتوا عبد الله أبي مسعود لو من دا جيرتوا طالك كابراء قلت يا بيغمر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أمن نويجي سبينان تأخير دا من لبرو فلانكس مما يطيل بنا فلان فيها لبروي نويجي دريج دكاتوا نويجي دريج دكاتوا عندك سي او حديثه جاري واحد بغلط يدق اي اگر نويجي دريج كاتوا معنوي اتو دبي باشتر في رابقي نك تاخير بي نتواني مما يطيل بنا يعني نويجي كدريج دكاتوا ما بس في او بده زاني نويجي دريج دكاتوا خوي تاخير دك حتى زوري بخيني بس شي كذا سوكا ماشي ما بزاري وابودتو نيش نما او زرري لي دك هذا شكاتك لكن بيغمبر صلى الله عليه وسلم ابي مسعود دفرمي بيغمبر تو ربو صلى الله عليه وسلم قد لم ديت يوها بوشي وازي تو ربي او روجيكا وها تو ربو فرمي يا ايها الناس اي خلشينا ان منكم منفرين ايوا هندك تانتي ده هاي خلق والي ده كان هل بين لبرتان برون دور كونه وليتان فمن اما الناس فليتجوز هر کسی نویجه کرد لبو خلچی با نویجه که کرد که
فإن خلفه الضعيف لبروي لدواي إنساني لاواسيا والكبير وإنساني بتمنهيا وذا الحاجة إنسانك يا صاحبي إيشو كارو أو زورشتانية. فالمدينة ترمان هي هل صحيح بخاري دا هاتيا أو حديثة زور مشهورة لكن خلق دا فمعاذي كوري جبل نويجي لبو خلقي دكا بلام لنويجي كيدا سورة بقرة دخين السورة بقرة دو جزء ونيو دبين زيكي دو جزء زياترة السورة بقرة زورة لبو خلقي دا أقر بخيني أو دستي بو سورة كرت فانتلق الرجل روي بياوكا وبيجي ويش كمعاذي كوري جبل قسيب يا قوتيا لبعض الروايات ده هاتوا أو منافقة يعني و في أخوة في غمر يخوش ناوي صلى الله عليه وسلم فشو كان في غمر صلى الله عليه وسلم شكاتي لمعاذي كوري جبل كر في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي يا معاذ أفتان أنت يعني تتي خلق بفتنة ببي قم رايان كي دوريان بيخي ولدين يعني أبي السبب فتنة لبو عالمي أمن أتم ناردية بسي نويجي بكي لبو عالمي ولبو خلجي دا لو إلا خوتيان كوكيوا يعني لو خاتري وإلا خوتيان بدور بيخي في غمر صلى الله عليه وسلم زانا فرموي سيزار أو قصي فرمو زا في غمر صلى الله عليه وسلم أقشتك بيوز با تأكيدي لسبكاتو سيزار همان قصي دوبارة دا كده ويا معاذ أفتان أنت فانشي هنجيني فرموي فلولا صليت خوزقن ويشد لو كربان بسي بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى اشتاق يا ناقاتي يقلع فريق قرآن فمن يجد لبو كردبان لهمون ميجا كذا أو سورة تدبخين به سبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة فمن يجد كأوانا لدوت ميجا إذا كان آخر مراعاتي أو زورك سانبك أو إنسانا نبك أواني كوا لدوتو نويجي دكان لالو يبرزان براستي اقل پیغمبر صلى الله عليه وسلم لصحابي خوي تورا بك معاذي كوري جبل دفرمي لهموك زياتر شهر زاي حلال وحرام بلا أمتي من معاذي كوري جبل كتي لي تورا ببزل سر وين نويجي دريش كردو لبو عالمي فرموي أتو خريك خلق بفتنة دبي زا ابن رجب حنبلي لشرح أو حديثة ذا لفتح الباري شو كما دو فتح الباري من هي فتح الباريك هي ابن رجب حنبلية أو وفاتك الرحمة إخوالي بالتواوي نكر ابن حجر أو ناوي هر لو يو ورقرت أو ناوي لو يو ورقرت أو ذا شرح بخاري بكامل كرديا لو مجموعيك ابن رجب حنبلية كتابك مطبوعة هيدالي ليرى فتنة بمعناتها يا معاذ أفتان يعني بمعناتها طلو الفتنة على وجوه تنرويش هي فتنة ومعناها ها هنا ليرواتا كيتيا صرف الناس عن الدين او يتو خلق لدين لعبده او يخلق لدين دور بيخيوا او فتنه وحملهم على الضلال يعني وان اللي بكي قمرابا زاو آتي دين ما انتم عليه بفاتنين يعني مضلين ليرة ما شاكا يعني تتو خلق قمراكي خلق لدين بدور بيخيوا والي خلق بكي نين لبون يجي جماعات او ايشتو نيا او كارانا بكي انما ايشتو اويا بسي نميج بكي ومراعاتي خلق بكي ناقصيان في بريو يان بلاي دبي إلا أو شوازا تحمل بكي نزا براستي أما أوا يكا لوشتاني كزور جاري واهي خلق فيه ومبتلا دبن هندي لإمام باريزا كان مراعاتو هستي خلق تاوديري ناكن تماشا ناكن يعني بيان واشتيشي اعتيادية وكو يقل شاعراني كردالي يعني خلقكم كفيشتر دديد لاواز ولون اروى لو هناك دري كبير بمتيقى بيشتم كبير بمتيقى بيشتم او جزانم كاكا كا وناكا كابرا طاقته هزي نمايا زالوية براستية مش مراعاتي او جورة كسانم كين كا لدواي امام كانوا ونويجي دكانوا دين لبو جماعاتي هندي خلق هيا كهرحزي ليلو خوي ديلو جماعاتي لقر ويممكينة تكليفي جي لسر نبي لقر او اي كوا انسان شي زور زور بطاقته يعني انسان شي زور زور ضعيف ولا وازا ين يعني افرت نيجي جماعته لسنيه بعض مزغوتي لي دكريديت لبو امندر بعض يتي او زور النفرانا ندات لا فرمودين شي تر پیغمبر صلى الله عليه وسلم زانا وكو با عمليش تطبيق دكا بزيد جيني پیغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم
inni la aqumu fi salat amin li buhandu nish hardast bu uridu an utawila fiha niyatim yawnu yajadri yashkamu fa asma'u buka'a as-sabiyyi jim ladanji giryani min dalik dabi fa atajawwazu fi salati niyajakam kurdaka mu karahiyatan ashqa ala ummihi naw kul sar dachi grami نو کل سر داشی آو نویجه گرم بی داشی لکن ما بی کسی من دالا که دگری شرطش نیه داکه کلیو ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیش تک من فیر که شتک من لبو دنبنه یعنی تو اگر گریانی من دالا که جلی بو آو گریانی من دالا کاری گرید لی بکه حتی مسئله آو حکم که تو نیت ته بود ریزی که ولی من لبر خاطری آو من دالا نویجه کت کرد که جامع زور جاری واحی لقانون اشتیوا تعدیلاته تعدیل لسر هنده شده کن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم تماشای که او تعدیل لسده که دمیمین میش کم بران برخواه بلام زیادتر رابوستم بلام کرتی ده کم و نوکو دانچو عزید بخواتن یعنی گریانی من دالگ وای لیده که شتگ لنیتی خوی داینه بزیاد لخواه تعالب که کتی کمی ده که تلوی بر رجبش ده فرمیل شرحی و حدیثه على دليل على أن من دخل الصلاة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة. أجريشك بنية وتسونا ونويج مثلاً من سورة يوسف خيني. بلام مصلحتك شتى كاتب يا شوا. بزاروي أو سردمي يستقبلن تلفوني لوكرا. هستي كراو تلفونك سيك بكذا زارك ليه ده مثلاً هوارك قصيش يبي بي دتواني نويج كي كرت كاتوا. لمصلحة وأنه لا تلزم الإطالة بمجرد النية بمجرد نية واجب نامي لسرد أتو نية جاكي دريج بكيهوا دبزانا أهو قرنجي لإسلاماتي دا قرياني من ضالق نية جبا في غمر كردكاته صلى الله عليه وسلم خوزقا لحمو جيقاك دا كمن ضالق دا قريا بيتواني با كسيك بيني تهجان بيتواني با حكمي بدا صلاة داركان بقوري با بيتواني با قرياني من ضالق پارلت برچی دولمان دکان در بینو بیده با فقیر کان گریانی من دالک بیتوانی با قانونیک لسر کسیک تخفیف که یعنی کوملک شتی جاری وای بینا کری لسر گریانی من دالک لسر کسیچی و کده بینی لاوازه هیچ شتی جینیا پنالو گریان دبا کسی تأثیری کاری گری لشتیدی کده دکان پرزانو خوشویستان او پیامه او جاره اگر اون دفاعیده بکن کافی مانا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم حساب لو او نفرانه دکاک لنویجی لدو دکن. ریزیان لیده گی. اگر حدسی نوعیک بن بتاقد بن بیتاقد بن گور بن گتکا بن پیاو بن آفرد بن حسابیان لو دکا. بزانه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لمجموعی او کسانی کباسی که تن کسن که نویج لدوی تو دکن لو اتو لسرد واجبه نویجی خفیف کی. چوکا اوی شعر زای لغی عربیش بیده زانی که پیغمبر ده فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فلیو خفیف او لام لامی امر اخری شی مجزومه و هر کاته چش لامی امر داخلی سر فعل مضارع بو وکو ایر کان اخری شی مجزوم کر امر لبو وجوبه یعنی بتو اجرائل بکی اگر مخالفه بکی گناه شد دقاتی لبر مخالفه امر پیغمبر کرد صلی الله علیه وسلم فعل امر پیدا فرمی فل یخفف بانی زکی کرد کا نگنی زکی دریش کاتو عزیتی که خلچ بده زبزانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هشت کسی دیاری کرد فرمی اوانه نویجد لپش دکن حسابی او هشت کسب که تو خواه همو امامک بین تبرتایی خوی اگر یک چی لو هشت کسی لگر دابی زنم نویجد ریش دکاتو باوراد دی که خلچی حزیت دخواستن مثلا زور زاری واحی لتراوی حکانه یعن لنویجد جمعه یعن لنویجد فرزکانه لمزگفته کان لمجموعی حدیثه کان ورمان گرت یا او حدیثانی که باس مان کردن کسنده کان یا صحیحه ضعیف پیغمبر صلی الله علیه و سلم هشت کسی لوج مادینه. لمجموعی احادیث کان. آوانه نویشته لدو دکان. ضعیف. او کسی بیهزه، بیتاقته. سقیم. او کسی کوا نخوشه. کبیر. او کسی کوا بتمنه. عمری جوریه. 70 ساله. 80. ربما یوهانو 100 ساله. آواش نویشته لدو دکا عقاد لیبی. الصغیر. من دال نویشته لدو دکا. الحامل. آفرتکیا. دوجیانه. آویش نویشته لدو دکا. والمرضع افرته که کوا شیری داده تا من داله که ابیش نیست لذت داده که العابر السبیل لروایت چیاتیا، او کسی کوا مسافره، هاتیا به وداده بانگ دری دوی جماعت بکار لگرت و تو نیست دریج دکه او کسی کوا مسافره عزیتی داده و ذل حاجه، او کسی کوا خوان ایشه خوان کاره، یعنی تماشا که
اگر بو روحیته ما مستای برس پیش نویجی لبو خلچی بکا اکید نویجکانی کرد دبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوی او قرآنی لبری شکردی لبیری نستوا سی فرمو و اذا صلی لنفسی فلیطول ما شاء لا هل روایت شکاتی و اذا صلی احدكم وحده اگر بتنی نویجد کرد فلیصلی کیف شاء کود پی خوش او هنویجب کن كود بي خوش اوهان ويجب حزك الى ركعتك دا سوره بقره بكامل بخينا ال عمران شي بغدا نساء شي لدودا بخينا ها مائده بخينا انعامش بخينا وهكذا برود بيت سن سوره حزد ليا لو خد لي ركعه لدور ركعه دا بخينا شي اشكال يقنيه بلام اگر امامه ذكرت لبو عالمي مراعاه اوهم خلقان بك كفي غمر واي فرموصل الله عليه وسلم ولا وش ما ترسي مثلا جاري واي خلق دلين او كسا قرآني لبرنية يانشتيشي وهاني امن كسونتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تطبيق كر خلچي لو خود سي داري بابره بان رزامن دي خلچي لغا رزامن دي امامك هر دوشان يك بلو خاطر وخواه قوري لهم لا يقراسي بي لكو تايدا دفارهم ولخواه پروردگار ورب العالمين دعوه ليدا كمنا وزوانا كاني بصفة برزكاني يا ربي خدايا لقناح خومان وداكو باب ما خوش بي يا ربي خواه شفان ونخوش كان من بنيري يا ربي خدايا او فتنة ومصيبت ونخوش يعني لناو كردستان دا هاي خواه لاي بدي يا ربي خدايا حرسي خير وخوشي وبركتو شاكا لبو اولاتو لو او كردستان لبو من بيني يا رب العالمين يا ربي خوايا لحدي قايق دا فتنة هاي خيني خلق بنا حق درجي خوايا هاوی چی پیدا که او فتنه کوتایی پی بینی او آگرو آشوبه لناو مسلمان انداحه لای بده و برایتی لما بین ما زیاد که یا رب العالمین یا ربی خواه خو من مال من من دال من خیزان من کسو کار من حمد الله اک من حفظ بکی بپارزی هر وکو بند صالحه کان ده پارزی یا رب العالمین خواه هر چی نخوشی و نخوشی لی من بدور بخی یا رب العالمین یا ربی خواه اوانی نخوش شفاین لو بنید اوانی مشکل اوانی لو یعن حل بکی اوانه اشتیچی چاچان لگ دل ده یا ربی خواه لو انزی بزی بکی لو ان آسان بکی لو ان سهل بکی خیر و برکتی بخی یا ربی خواه کاسب حلال من بقسمت بکی نانی حلال من بقسمت بکی لحرام بمان پارزی لکاسب حرام بمان پارزی لانسانی خرام بمان پارزی سرکوت دنیا قیامت بمان بکی آمین آمین الحمدلله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. صلاة إخوائي قرتان لبي مسلمان أني خوشويست ميوان أني مال إخوة دوكان لله سبحانه وتعالى إخلاص وبخويبون من بيبداد لهر كاري قنجام يدين إخلاص من بيبداد لنواجه كان من إخلاص من بيبداد لقرآن خويندن من إخلاص من بيبداد لهر وشيق لهر جوليق إيكين خسارت من نبين برداومي لباسي كرتي بيرو باوري انساني مسلمان ترزي را بردو لعشاء باسمان كير باسي بتاك داناني الله مان كرت لعبادت دا توحيد الإله توحيد الألوهية شوينا ناو باسكوا باسي او مان كرت كإنسان همو كارو كردويكي بيبو الله بيت همو فرمانك لالله ورقريت همو عبادتكاني بو الله بيت وباسي اومان كركا طاوي قلاني بيش ايما لم توحيدتي كوتبون كانان دزاني الله ببرستن براستقينا لا ياندابو الله يانا برست بلان بهلا لقر الله يا قبريك يانا برست لمردوه بارانوا بدرجائي ميجو كخلق انحرافي كردوا الدرس ولبابتي الله برستي تونيتي برستني الله ليرا وخلل لك دروس بوا اينا بدرجائي همو قوم كان همو ينزاني ويانا الله قليلك كمينك نانزاني والله همو يزاني ويانا ذاتيك هي خالقي يمكوني ذاتيك هي باران باريني ذاتيك هي يمكون بري وابا ذاتيك هي شفادة ذاتيك هي كأسمان كانوا خور ومانقو هوركاني بدستا بلام هلا عبادتكاني يان كردوا لسردمين وحدة عليه السلام كاتيك بياو تشاكان مردن ولا هندي شوين ناشتيان بدريج زمانيك بسري داروي پنايان بربو پرستنيان داواي رزقيان ليه كردن اتونا سرگور ركانيان ليه انا پارانوا داواي شفايان كرد لوي وينحراف دستي بيه كرد كوابو اقاداري او بين هر كسي وتي الله پرستم او الله پرستي دبي بوشي وبيك محمد صلى الله عليه وسلم پرستويتي بوش يا وبيك خوي دعوة كردو الله جل جلاله نك بوش يا وي خوت حزد ليته ايه ما حزمان ليتي من بيم باشا كسيكي تربي باشا نا بوش يا وي الله سبحانه وتعالى خوي فرماني كردو ببيغمبركي برسولكي صلى الله عليه وآله وسلم كوابو برستني الله بريتيا لويك إنساني مسلمان تنهى الله براستقي نبرستي لغير الله نباريتوا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعونه من دونه هو الباطل الله ده فرميه الله سبحانه وتعالى لصوري الحزد لآيات الشصود ده فرميه أوي إيوة أو الله يتنهى الله حقه أوي إيوة داوى إليكن ولي أبارينا وهو الباطل أي مروف تنهى لالله بفاري روا كابو أقاداري أو بينك كبين هنا نويك لتوحيد ألوهية توح قرين ترين كاري إنسان بيزاني باس ما انكر لتوحيد ربو بيدا وتمان هم كس زور بي زوريني خلق دساني كاسمان وخورو أمشيانا أمبونا ورا أمكونو هسارا كانو أمبو هواو أمجنغ ساس بوي كهيب ومروفايتي الله خالقيتي كمينيك الملحيدة كان جورا كان يشان لك وتايا بشيمان ابن وكأزان ذات يجهيا يتر أوان نائما ناوي لين الله ناوي كيتري لينيت أزانش تجهيا لبشتي أو كونه وكأم كونه بوجواني زولينه بوجواني ريكي خستوا بوجواني عند هذا يجرتوا لهوا وجيانو لها مشت يكبوي فراهم هناوا دين سر توحيد يكتر كبيدة قتريت وكخاوني كتاب هنايتي ما هو توحيد الصفات الله وأسمائه إيما تشون الله بناسين الله ناسين بنا وجوانا كاني خوي الله سبحانه وتعالى هندي اشتي بخوي إثبات كردوا وهندي اشتي لخوي نفي كردوا هندي اشتي بخوي قرار داو وهندي اشتي لخوي دور خستوتوا بابتين سر تعريفك وكو خاواني كتابي ناوتي فرمي هو إثبات ما وصف الله به نفسه
اوي الله بو خوي قراري دا وك اي خويتي بو خوي داناوا تو اثبات يكيد او وصف في كتابه لقرانك اوي الله جل جلاله لقران دا وصف خوي بيكردو الدقيق توش وصف بيكي او وصفه رسوله صلى الله عليه واله وسلم يا وصفي كردو بيغمبر صلى الله عليه وسلم في احاديث الصحيحه لحديث راس كان على الحقيقه لسر راستي الله تشيبو خوي قرار داوا ايما قراري بودي الله سبحانه وتعالى تشيبو خوي قرار داوا ايما قراري بودي بلام نايشوف هينين بمروف نايشوف هينين بمخلوق بلا تاويل تاويلي بوناكين الله اوا تجسيم جسم بو الله بريار نادين تمثيل شكل شيوي بو بريار نادين تعطيل تعطيلي ناكين وكو يهود دان قد يد الله مغلوله الله فرمي غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا يان وكو كوم الله يفرق كهنهاتون هل لناو بازني سردمي قرن كاني بيش اي مدى كتعطيلنا وكاني الله ينكردوا الله سبحانه وتعالى خوي تشيبو خوي بالريار داوا ايمش برياري بولدين ولا تكيف كيفيتي بودانانين الرحمن على العرش استوى الله سبحانه وتعالى لا سروي عرش استوى يقرتوا كيفيتي شونا نايزانين كيفيتي كي ايما نازانين شون الله سبحانه وتعالى كالاستواء والنزل الله سبحانه وتعالى ديت اخواروا لسيكي الشوب اسمان دنيا شون ديت اخواروا ليس كمثله شيء هشتك ويشويني اللي قال هاتنا اخواروا الله الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء تايبت بجلال خويوا تايبت بكمال خويوا تايبت بقوري خويوا قولي الله سبحانه وتعالى بعقلي إيما أندازة ناكريت تا أندازة يبكين الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وثمان الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء يعني هيش تيق ويسوني لقال الله نيا الله سبحانه وتعالى لهيش مخلوق كاني خوي ناتيت وهو السميع البصير لقال أوشا الله سبحانه وتعالى سمعي هي واتاب بيستني بوخي قرار داو ايمش دلين الله سبحانه وتعالى بيستني هي بلام تشونا ليس كمثله شيء البصير بلا بينرى الله سبحانه وتعالى امان بينت لهر شوينيك بين امان بيستيت بلام ليس كمثله شيء ينزل ربنا في كل ليلة الى السماء الدنيا الله إيما ديتا أسماني دنيا چون ديت ليس كمثله شيء ليرا روجا لولاتي كتر شوا لولاتي كتر چونا أما تايبتا بالله وخصوصيتي الله ينزل نزلا يليق بجلاله ولا يشبه أحد من مخلوقاته أو داب زينة تايبتا بجلاله قوري الله والناتشيد بدروس كرا وكاني الله سبحانه وتعالى بوشي ويا إما إثباتي بوكين كخوي هيتي الله سبحانه وتعالى لقرآن ذا فرمي وجاء ربك والملك صفا صفا أي محمد صلى الله عليه وسلم خواي توديت للروشي قيامتا فريشتكان صف صف واستاون بل إما إثباتي هاتني الله كين بو شكو الله خوي إثباتي بو خوي كردوا خوي فرمي من بي سرم من بي نرم يد الله فوق أيديهم دستي الله لسروي دستكاني أنا بلا الله دستي هي بلا ليس كمثله شيء بيست بزاني بيست بزاني لأسماء وصفات دا لنا وكاني الله دا أو الله إخوة من شون بناسين شون وصفيك الله سبحانه وتعالى هر شيء بو خوي اثباتي كردو ايمش اثباتي اكي وكو ملك ناوي بيداوين دفرمي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها بو الله ايوا ناوي جوان هي داواي ليبكن داواي بيبكن ان لله 99 اسمه
من أحصاها دخل الجنة. والله نوتنونا وهي هركس إحصائك واتا حفظك واتا عملي بيبك واتا لكارو كردوين رنق داتا وأستباشتوا أقر إيما دوابكين باشترين شدك دواي بيبكين لا الله خوي بنا وكاني خويتي استهوما نالين اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا عفو يكيك لنا وكاني الله يا ربي تو عفويت يا الله تو شافيش فيني خوايا شفام ده يا رب يا رزاق رزقني أيو كسي الرزق بدستر رزق بدا بنا وجوانا كاني خوي داواي ليبكا يا رحمن ارحمني يا غفار اغفر لي بنا وكاني خوي داواي ليبكا بنا وجوانا كاني خوي هر ناويك لهر شوينيك لهر وزعك بيت جيرا بقرب ناويك الله جل جلاله بونا وداواي ليبكا بل يخوش بوي الله يا رب ليم خوش بي بالرحماني خود يا ربي رحما بيبكي بالرزاقي خود يا ربي رزق بديت يا رب تو شافيت شفام بديت الله سبحانه وتعالى ناوي جوانا كاني بو او بكار ديت كابو اقادار بين وكباس مان كرت ناوي الله سبحانه وتعالى اسماء الصفات الله او ايما بكرتي بيزانين اويا الله هرشتيكي بو خوي قرار دابو لقرآن دا ولا حديث صحيح كاني في غنبر دا صلى الله عليه وسلم امش اثباتي يكين بو خوي نالين الله دستيني قدرتي هي نالين الله خوي نايا قدرتي دي الله خوي دي خوي فرمويتي من دي خوي فرمويتي من دستم هي خوي فرمويتي من بينينو بيستنو همو اوشتاني بو خوي برياري دا و امش بو بريارة دين بلام ليس كمثله شيء لمخلوق ناتت الله خالقي ايما يا هرقيس او كس او ذاتي ايما يدروس كردوا ويناي وق ايمينية هرقس يقلم لم دورو بريخو مان ولله المثل الأعلى اشتيك دروس كرابت هرقس اما او يدروس كردوا هرقيس لما ناتت اما كاميرا يدروس كردوا هرقيس لكاميرا كناتت او ام بنايخ دانا وهرقيس لبناء كناتت اقر هزار جار عقلت بيني تو بيوري نزاني بكي دروستي كردو بتهوي لو كسي بتشويني هرقيس بينا قيت كابو الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء بلام هرشيكي بريار دابو بوخوي ايما بوي بريار دين كذا فرميه الرحمن على العرش استوى بلي الله سبحانه وتعالى استواء قرتوا لسروي عرش الاستواء معلوم استواء معلومة بلام هرشيكي بريار دابو بوخوي ايما بوي بريار دين كذا فرميه الرحمن على العرش استوى بلي الله سبحانه وتعالى استواء قرتوا لسروي عرش الاستواء

زندا للرزق دا وباشان بتاك داناني الله لعبادة بوكردني همو عبادتي كي بوكي باشان لنا وجوانا كاني دا الله سبحانه وتعالى بتاك اقري هيش تيق لالله ناچت الله لا دروس كلا وكاني خوي ناچه ليس كمثله شيء تا وكاني لالله سبحانه وتعالى شار الزمان كالدينكي لسر إسلام ودين داريب مان جيل لسر إسلام ودين داريب مان مريند ليلة القدر مان بنسيبك يا رب العالمين يا رب ليلة القدر مان بنسيبك نصيب مان خيتا ليلة القدر ويا رب العالمين قردن مان آزاد كي لدوزخ يا رب لم شوانا لو كسانا بين كآزاد وين لدوزخ يا رب رحم مان بيبكي لداي كباوك مان خوش بيت يا رب لداي كباوك مان خوش بي اگر داي كباوك مان ما وانا خوشن شفايان بديت اگر ساغ و سلامت یا ربی هر سلامتی آن کی یا ربی خواه هر مالک کشیت ده یا رب العالمین عائله کشان هبید آشتی خیت مالکانی آنوا جنومیر دیک تورابن یا رب آشتی آن کی تو یا رب هر جنومیر دیک منالت پیان داو منال صالحی آن پی ابدی هر کشوکریک زواجی آن بو آسان نبو یا رب بیان آسان کی داوینی کشکان من پارزی داوینی کرکان من پارزی داوینی خو من پارزی یا رب اخلاق من ببرزی بیلیو یا رب قاش من نخلیس کینی یا رب لی من خوش بی لدائی کباوک من خوش بی یا رب العالمین یا رب لدائی کباوک من خوش بی یا رب لدائی کباوک من خوش بی یا رب العالمین یا رب هر کسی ایک ازاری مسلمان انداده لهر شوینک پشتی بشکینی یا رب پشتی بشکینی بتایبتی یهود كلا أقصى أزاري مسلماني مزجوتي أقصى دا ومزجوتي أقصى بيس أكاد يا رب بشتي بشكيني حكمتك كان بروخيني أجا خيتنا بيانوا يا رب إخوات تفرق خيتنا بيانوا حكمتك كان بروخيني هركس زياني هيبو مسلماني يا رب لنا يبري يا رب إخوات لما زي سلهم ما نخوش بيت يا رب لي ما نخوش بيت إقرار بتاوان ما نكين إقرار بكم ترخمي ما نكين يا ربي لي ما نخوش بيت يا ربي لي ما نخوش بيت لسر إسلام ما نجينيت لسر إسلام ما أمرين يا رب العالمين كوتا وشمان كلام دنيا درتين لا إله إلا الله بيت يا رب بيركان ما نعاقبة خير كي يا رب بيركان ما نكوتا وشان لا إله إلا الله بيت جنجا كان ما نعاقبة خير بكي رحم ما نبيبكي لدايك باوك ما نخوش بي آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشيستانم إملا خزمة كتابي الزور نيابي الذريعة إلى مكارم الشريعة جيان بسر أبين كزاناي باي برز إمام الراغب أصفهاني أم كتابين نسيوة لدرساني بيشو بيوتين كخوا جل جلاله إما بويا خلق كردو لسر زبيا لبيناوي سيشتا يكم عبادتي خوا جل جلاله جيب جيب كين دوم تعميري سر زبي كين زوي بجواني راقرين عمارتي كين وبنياتي بنين سهم ببين خليفو جنشيني خوا جل جلاله لسر زبيا درسي بيشو فرموي او كساني كابن خليفه خوا لسر زبيا او كسانا كوا خاوني نفسي كي باكن طلو دروني كي باكن ناخيان زور باكا انجا شهاني اوان كا جنشيني خوا بن لسر زبيا ام باكي طلو درونو نفسا بچي اكري شون اكري ورده ورده اكتر امام لخزمتي ابنو دس بي اكابن بابتانا كتشون مروف دروس ابي ابو اوي بيت خليفه خوا أفرمي أوشتي كإنسان نفسي بيباق أكاته وهتاوك ومرشح به بو أوي ببيت خليفي خوالة سرزوية قرنق إما دراسيكين بچي أبيت خاوني أوثواب قوريك علم وعبادات هرهمو اللي بيناوي حياتي أخرى بيا سرفك بچي بدني باق أكاته طبعا إنسان هوما نزاني بدني إنسان كان بأو باق أبيته كل شريعة باسكر دي حياتي دنيويك بأو باق أبيتوا أبي حياتي أخرويش بشتيكي تر باق بيتوا أقر بيتوا إنسان بيوه لدنيا جوانو برونق دركوه أبي بأو خوي باق بيتوا أقر بيوه لآخرته برونق جوان دركوه أبي نفسي باق بيتوا خوا جل جلاله آوي ناو لناو حياة جيان بوشي ناو لناو جيان لقرآن بيروزا وكاركي أمايك دوشد لقرآن طبعا بجيان ناو براون يك قرآني بيروس كدلو داروني إنسان باق أكاتو دو أو بجيان باسكراو كإنسان بدني خوي لا شي خوي بيا باق أكاتو أفرمي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هو إيمان داران جوابي خوي بيغنبري خدا صلى الله عليه وسلم بدنا وكاتي بانكتان أكن بو أوي زندوب ابنو كاو إنسان كان ببي إيمان ببي دين وكم مردو أوهان لازم دويتي درشو علم وعبادات بي أو تري جيان شكل نفسي إنسان هركاتي علم وعبادتي نبو وكو أبه لاكت وكم مردو أوهان لا شيء كببي الروح أفرمي برامر بأو وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون لحد شي أمسر زبيكة تؤبني أويك ياني تيايا روحي تيايا حياتي تيايا جياني تيايا إلا لأو بشكك من داوتي وبأو وزندوبوتو تنانات أوشي كأيما بي ألين نبات كجورك جولو حركيتي يا أبينين شكال ليرا لارو فلسفيك وكسيري جيان كين هرچيشتك حركيتي يا بجوليتي يا بألين جيانيه هرچيشتك بويا دارك أبيني حركيتي وردة وردة قشأك جورج لحياته جيانيتي لا تشي ودزجيري كدو لا أو دزجيري كدو يعني أم آيات بيروزة أفرمي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها نمونيقه هنا تو رب العالمين سورة رعدة خوا جل جلاله آبق لأسمان وأنيرت خوارا وأم آوا وهاي ليه هرشي أودية هي لسرزيوية هرشي دول هي بچوكا قوري حشي وازيك هموي براكا لأو كباراني زور أباري هموي براكا لأو أفرمي ابن عباس شون تفسيري أميك فرمويتي أم قرآن بيروز اللي آسمان وهات وتخوار وإنجا هرشي دلا بربو لنور أبا مجيان دسي بيك كابو إنسان شون أم لاشا أم بدني الركو بيك أكاو ترتيب أكاو تنظيمي أكا پیوست درونی تنظیم که حتی و کوچیانی حقیقی بدست بین. لآسمان و آواک من بود دبازان آواکی طهور هندی لمفسرین فرمان و آوا طهور ما بسی آونه بسی قرآن قرآن پاکتن اکاتو. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أفرمسيرك قرآن نازل بو أو نازل بو ويهند لمفسرين فرميانا أو آوانيك باسكرا ولا برأوي ضلو درون إنساني بيباق أبيتو بريتي لشي بريتي لقرآن بيروس همو أو صفتانيك إنسان هيتي سيشت كأبي إيشي لسركا لسر أم سيشت خواه سه هزی داوته به انسان، هر سه هزه که به انسان ایشی لسرکه. هزی یکمیان قوتی فکر رو بیرکرنوه، هزی بیرکرنوه داوته. هزی بیرکرنوه انسان و فکر انسان، پیوستی به وحایه که رگ بخره. چوکه ممکنه انسان فکری خراب که، فکری شر که. ابی ام فکر رگ کرابه، تهذیب کرابه، پالفته کرابه، لبیجنگ درابه. حتى وكو أجاتا أويك إنسان حكمة دسك دانايتي دسك قوتي شهوت من هيك أخوي قرر لإنسان خلقي كله لقال أوي قوتي فكري داويتت قوتي شهوتي شي داويتت شهوت بچي چارة سركين أو راز زاني من كقوتي فكر أقر بيتو اللي بيجني بين لأخير أجاتا حكمة دانايتي مهمة أو هذا لإنسان أي شهوت أقر بيتو أويش هل يكيش النهلين لخرابا ببه أخيرا أقاتا عفة الجود أقاتا باق داويني أقاتا سخاوتي إنسان وهزي إنسان قوتي كتري داويني قوتي تعصب لإنسان طبعا قوتي تعصب زور كات خلق واهستا كان قوتي كخراب قوتي تعصب لأصل قوتي كباش هزي كباش بلام أقربيتو نرمي كين إسلالي كين أم قوتو أم هزا كتعصب إنسان ودمار يري إنسان أقل بيتو نرمو شل بكريتا ولا أخيرا أقل برو شجاعة آزاتي أبات شكا إنسان يكي لصفاتي كاني آزاتي بشي كيزور آزاتي لتعصب إنسان لدمار يري إنسان وآزاتي ودروس بي أقل إنسان دمار يري نبي بران بربع عائلة كي غيرتي بوان ناجو لشجاعتي نية بران من على كاني شجاعتي نية بران بربع دينكي شجاعتي نية بو شجاعات خالق يزور قرنق لإنسانا أقر بيتو إنسانا كان قوتي حميته دمار جيري خوي ركبخا أخيرا شجاعتي شبو دروسة بحلم وحوصلة شبو دروسة جاري وهي لشويني خوي زور آرام لسرخو همن لشويني بيوستي شأزاو مردو بيا شكا هر إنسان حليم نبي قص شجاعو آزاج نبي أبي لسرخو بي لكاتي بيوستا آزايتي درك أفرمي أجر أمهم سي قوة بيك ولا كسك كوبو فكري في زور بهزي طاو تهذيب كرابو ولا بالف تدرابو شهواتي هم خوي راجير كردبو إنجا أو تعصبي كهبو نرمي كردبو أجر هرسي أمانك هو عدالة لإنسان دروس أبيت إنسانك عادل كألين إنسان عادل تصور كان عدالة أو ندبي روزا إنسان أبي لكاتي باسي عدالته لشوينك كزاني عدالة إلا هو استوى بلسلي عدالة بمعنى نوايتي نية بلن ولا نيو بفلان نيو فلان نا تصورك أجل إنسان لقال عدالة أجي زور دلي أهرام أبي همو هزي إنسان كو أبيتو لأخيرا إنسان أجل زور بالفتب وخوي تهذيب كر خوي رايخز دلو داروني خوي طواو كر همو تنظيم كر أبيتا كسيك عادل عدالة يا أتس بير كانوا لسيدنا عمر رضا رحمتي خوي اللي بي كاتي خنجركي اللي أدن زين شن محبي عدالته شون تيجيش تقول عدالة أو خنجري عندي ده أو شيري أدن لبرينك أو شيري تدر أو الدليل الطبي أو كاست أو أبوه شان أجر شيرك اللي برينك أو هات الدر أو حتما أو كاست أمري طاو كتايبي كهات الدر أو يتر أصحاب زين يعني وتيان تازة إمام عمر فوت دي إمام عمر لم كاتبيري لا شيء تيكون نكن أجر من كجرام ومرد من يكس خنجري لداهم نشن هركسي بقرن بلا فلان كسيش دسيتي هبو فلان كس فلان كسي هنا ناو شارة ولا قال فلان كسا بيني من وستا دس كان بنيش نسر مسلمان يك الظلمي لمن كلو أجر شاك بو ما وخواش فايدام أو عايد بخوم عايد بأيواني أجر مرديش ميكز أكجرته ولا سر نيكن بدو ظلم كان لو كاتبيري لا عدالة هوشي لا عدالة بوي إنسان انسان همو قوته هي زكاني خويا ركخس ابيتا كسيك عادلي زور تندروس همو او خرابه كاريانش كل الانسان هل لمس قوته ودروس يعني امس قوته بينا في الشاي وخوت اگر بيتو رجان خي تو ابيتا كسيك عادلي زور تندروس ات الطهارتي كي طاوت هي ماي اويك بتخلفو جنشيني خوالا سرزوية هر امس هزش اگر بلا ريا بردت وهاد لي اكا هرشي شرطياتا كو ابت سيرك فكري انسان دوشد لي ويسرش اگر برالايكي دوشد يان بيغريتو اگر طواي فكري انسان اگر بيغريتو انسان اكي ابله درج بي اگا وكو شيتو اني لي حتى لشريعتا وكسي ابلها حجري اخريتا سر ناهلي مثلا حتى كارو كسابتو انا بك لين اقري بوشك قوتي فكري نية وستانيتي اگر قوتي فكري لحد يخوي تجاوزك ام كسابتا كسيك جربزة الجربزة لا يخوان بمعنى اعزاء امانية بس جربزة العربية بمعنى كسيك في البازية لبنوة نك في البازية اشكرا في البازية لجيرا وإيشي خوي اكافرتو في اللقاء وبيوتي جربزة اگر بيتو ام فكرة كنترولي نكي تهذيبي نكي اگر زيادة روي كن ابيتا كسيك في الباز لبنوة خريكي درندايتية بلان بيشينا زاني رحمتي خوال حاج الرصابة الشيخ رزاي طالباني لشعركي علي بظاهر سبي لباطن دا رشو بيسو ملوث وقبني قازان أمريشا بس كسيك خرابك علي بظاهر رشي سبي بلام لباطن رشا بيسا ملوثة وقبني قازان تصورك لو أتي لظاهرة أم كسفي البازة خوي بجوان بشانا بس نواخني برا لبيسي أو قوتي فكري برو خراب الرشتو أي أجر بيتو قوتي الشهواني برو خرابة بالرؤية برو كم ترخيم رؤية زيادة الرؤية أجر برو زيادة الرؤية رؤية أبي تكسي شيء هالبكار بو بعبلين شهواتي إنسان اللي دوشتة اللي سكو اللي داوينو عورته اللي هردو كان شرهي هي بلا مار أدا لملا لولا يان اگر كم ترخميك اللي قوتي شهوتا عينا او كات شهوتي اكوجيتو كنابي بكوجيتو لانسان اگر كسي بلا والله من هيتش بيو اسم بخواردن يو هيتش كاسبي ناكم نا والله ابي برسيشي بيو بيوسيشي بخواردن بلا ماري كاسبيش بدا اگر هاتو شهوتي خواردني تيا كوجاوا لمروفاتي يتخوارو اگر شهوتي حتى جنسيشي لكوجاوا لأسلم روفاتي كي يتخوارو بويا نابي انسان خمودي شهوتي كان راي قري سافكري نصرانيات يعني يشك لو اشتخترانه لنصرانيته هي خمودي شهوته مثلا افرتك حيتش الله والله شهوت نابيتو حيتش خلقنا لاخرتها شو كم بعيس مثلا رهبانيتي اوان بوشو بس الاسلام ممنوع بويا هزي انسانك لما سلي شهوته ابي ركخري نابي زياده ريبك نابي كم ترخميبك ابي لو وصلتك راجل لحلاله صرفي بك لحرامش خوي بباريز تعصبيش عينا دوشد لإنسان دروسك يان تعصب وهاي ليك كسيك بلاماري همشتك ببير كردنوا طبعا أعزاؤك كسنية بلاماري همشتك ببير كردنوا وبيو تتهور لزمان عربية يعني خوي هلا قرتين اللي همشتك الأخيرة سري خوي أخوة أبي دائما أعزاؤك كسي بيركاتو إنجا هنقاو أني أفرم جارك حاتمي طي اللي قال عن تريع عبسية أغنى يكتر طبعا مسألة عن تريع عبسية لزمان يخويا مشهور بأزال ترين كس حاتم يطيش مشهور بعقل ترين كس لو زمان على أغنى يكتر حاتم بي الله على توتيم جاي نبزان بتشيب بهس ترين كسي جيهان على دباشة ولا بنجاب خرب دمي منه مش بنجاب خم دمي تو هدو ما غازي لي أغنى أسا بيطل الله هادو كان بنجا خنا دم يكتو قازي لي قنا الاخيره حاتم هواري لي خلاص انت ربي الله بوا الله يعني شي بوا الله بس صبر يكتو يسرتو هواري نكري من هوار مك بم صبر قيشت ما اويك ظالم بسرتو ما ازات رينكس الله ايتو شنو يبع عقل رينكس الله ديتو بنجا خرا دم يسبي طلع الله بنجا خات دم يقازي كي تنتني لي غير هواري لي خلاص انت الله وشيبو الله اقال لي ببي بيركنا وهنقاودنا ببي مقابل هنگاودنا لخو و پنجاکی و دائما نکی الله نایقرتیم دائما من بیره کم ولش پیش اوی هنگاودنا بوی عقل لقل آزادی هر دوچال لکسی که کو ابت و ک شجاعتی ها به شجاعت و معنای بیر کردن و پیش هنگاونن که ابو اگر زیاد روی کرد او ابت متهور کسی که خوی افوتیانه لهمش دکه خوی هلا خوتیانه و خوی تو رأک و پلا مرد و هیچ نتیجه نی یان ابت کسی که جبانی ترسنک اگر زورش بیر کاته و بیر کاته و بیر کاته و لآخره لشجاعتش تدره وكو مساله بنو اسرائيلي كالله زليش عند لملات املا بكرو بازليش لبدا طبعا ولا ديني بنو اس قبل النصرانيه شانيه بلاموام لدواء انحراف او مشوركه اجر لا هيلي بدري لا كيتريش اللي بيشتيوانيه بو انسان مسلمان كسي كي جبانيه ترسنوغنيه وكسي كي متهورجنه كسي كل شجاعتي تي كابو دو صفتي خراب لعين قوتي تعصبه ودرجة لإنسان همو أمانش أجر كوكيته وهمو خرابه كان لإنسانه كوكيته هرشش صفة خرابك كوكيته لا يجربزه لا يبله بأخلي لا يشره لا يخمود الشهوة لا يتهور لا يجبن دوشد لإنسان الرؤدة يا أبت كسيك ظالم يا أبت كسيك انظلامي هي بابك من هي لزمان عربية يوتي بابي مطاوعة بون منا من الله مكسرت الزجاجة الله شوشكم شكان اي شوشكة چي لي هات فانكسر ذلك الزجاج اي مش قبول شكاني كرت طبعا من ناتو انا بلوم والله اصنا كم شكان اصنا قبول شكان دناكا مثلا بس هرشتي قبولي كرت باشا بي او تري بابي انفعالي وبكالي بي او تري مطاوعة كرا ولا لبابي كترا ظلميش مطاوعة كيتشي انظلامة ام كسا اقرام خرابانة تياكو بو ولا دوشد بدرني يان اوتا ظلم اكا بونمون اقر جربة زيها بي في الله بنوكا ومن اي طبعا ظلم لخلقك اكا في الله يان مثلا شراهيها بي بلاماري زورة دا ومن اينا ظلمك يان تهوري هي باشا زيادة الرؤية أواني هي لمسألة بحساب شجاعتها أين الظلم لخلقك يان بعكسه انظلامك قبول ظلمك قبول ظلم هي شيء كبترني للظلم صفته هي زوزو خرابة لإنسان كقبول ظلمك أجر هاتو بله بعقل به أين القبول ظلمك أجر هاتو شمولي خمودي شهوتي خوي كرد به ورأي قرت به بهي شوازي نهي الله كجان بيتي أين الظلم قبول ظلمك ترسنوك بقبول ظلمك بوي أفرمي صفات باشا كان لتشوارش تاكو ابنو حكمة شجاعة عفة عدل أم تشوار لإنسان أبي إيشي لسرك أصلي صفاتي باش لإنسان أم تشوارا لو أتشتو أسبلم أدي صفات باشا كان بو بجمير هريك بي صفات بو أجمير بس كوي كيتو ولا أخيرا يتسر أم تشوار داني يا كسك حكمة دانات وعلمي هي يان شجيع أزايا صفاتي شجاعات كسيك أبيني السخية أزان هر كسي شجاعتي نبي بحياتي السخي نبي وشي ستبلي خو السخية سخاوات صفة دي يزول جوانب وباسي نكرد سخاوات مثلا سخاوات بشيك لشجاعت شكا قال كسيك أزايتي تيا نبي أزايتي شي برامة مالكي تيا نبي لو أشي بلاي بلاي كاكا هاوكاري دراوسي شتيكي زور باش هاوكاري فقير زور باش مثلا أقر شجاعتي نبي بحياتي شاكا نبي لغل دراوسي كي سرداني كرني نخوش اگر شجاعتنا به کسی که نتوانه بشه سردانگ همو ام شجاعت زور گوره لانسان مسلمان صفتی شجاعت انجا عفت خو پرستن لحرام کان دور کوتنه لحرام کان هرچی حرام بگره کتو بخرابی ازانی هرچی چاکشه کتو لبرانبر یا ایبینی همو لوشه عفتا کو ابتو کتاش عدالت ام چوارا هرچی اصلی صفاتی باشی انسان لو چوارا کو ابتو بوی علیت تو واجب لسر ويبت خليفه اخوا ابي انت شوار اصلا لصفاته لخوتها جيبجك طلو درونت وها رام كرد بي حكمه دانايتي تيابي علمي تيابي شجاعه ازاتي هبي عفته باك داويني يا باك خوري خو پرس لحرامي هبي عدل وعدالتي شي تيابي اين اللي برام بريشا حتشي رزائل خرابه كو ابيتو لو تشوار شتيك ارزم كرد انظلام وظلم قبول ظلم کی یان خود ظلم کی لقل ترسنوکی و زیاد روی لحد شجاعتا یان مسئله کبکردنوی شهوتو پلا مردان لشهوتا یان کم ترخمی لفکره بیر نکردنو شوین کوتنی همو کس کم پیوتی با بله بله انواعی هی طبعا ابله کسی که هرچی صفاتی بیر نکردنو هی بین پیش چایو خوتن یعنی انسان بوی الان او کسی که ابله به بحیاتی ناتوان رگای راس بدوزد طبعا الان انسان همو انسانک برای ابلهیتی تیه برک چون همو انسان قوتی فکری خوی ناجولن لهمو شوینک برای ایکی تیه لو اچه کسی که ببینی لمالداری زور زیرک کچی کتبه که بری برای دو کلی بسایی که دنیا لیتو یک چون لوی انا قوتی فکری بکرنه نایک بس لوی انا قوتی فکری بکرنه منالا کانا اوهان کم بلا منالا هی سیری انا کی سیری که امیان قوتی فکری زور خوی بکره ناو دو جر باسی کاروه و کفیری کاروه چیتی اوه دی باسی درتاشی بوب که حتی او رژه ابری نتوانه بزماره دا کتی لاره بی بم دیو بو دیو قوتی فکری لگلا بکرنه او ابلهی هی لوا لوشا نه قوتی فکری که بکره نه بویا لمسالی قوت فکری که انسانه که پیوسته تهذیب کره ابی اوی که هی نهیلی زیاتر که چون زیاتری کر لحدی سلیمی خوی لا ادا انسان طبیعی در ناشی اگر کمتری شکر هر طبیعی در ناشی هر حاله وی ابی زور باوری ای مامالا لسر قوا کانی هزا کانی انسان بکره که او انسان هموی شکل ایم است بیر کره و هشت هزی شرط تیه و عینن چوار هزی زور با قوتی سرکی چاکت تیه اکری ام لانا چاکانا به هز کی زالی که بسر همو حیاتی خوتا که وسطیت لانسانا اشکره ام خرابکان زال که بسر چاکانا اکری لبری شجاعت ترسنو کی تیب توی خود دروس اکی بوی او فرمایشتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمه انما الحلم بالتحلم انسان چون ابتا کسی که حلیم لتهوری رزگاری ابتا زور اکال خوی زور اکال خوی دی اخیر ابتا کسی که همینی لسر خو جاری خوی اگریتا و دوان خوی اگریتا سیانو ابتا کسی که حلیم العلم بالتعلم عينا علم الانسان شلون في ربي بتعلم ورده ورده ورده خريك لبر خوي قال دري خيري لي اكاتو كوي كردتو عرب قسي كان يلا حبايا حبايا يصير كباي يلا نو كسيبي كوبا بخوا بدن كبرنج بخا د بنايك اگر او دن كبرجا كونا كيتو اخو كوبا ناخر بروز ناكر بو علم ايش او هاي ورده ورده يعني الان ان الجبال من الحصى اوكي وقورك ابني ورده وردي بشوك بشوك بشوك شنو تلا يك بوته اوكي وزخ وقوري بو انسان همو صفاتك لإنسان أوها أكره هو الأداء خوي دروسك لدواي أمبابا راغب أصلحاني كومالا شتما بو باسكا بيشتر باس ما كره دوباره ويا باس يناكم تنهايق نمولة لنمولة كاني باسكم أفرمي بيانا بيشتشا يخوت باشايكي زور قورا ولاخيك بوتو أنيري كسي كيشي لقالا أنيري ولاخيك قرتو بدسو هنا بيتي لسر ام ملاخش کاملش تی بتو نردو پیامی کتیه کتابی کتیه بود باسکا چیپ کی چینه کی چون کی کامل هزی تایبتی بتو نردو پارومری بود نردو که بزنی چون صرفی اکی علی به ام مسئله بیان پیش شای خود اگر کسی اوا ولای بیان پیش شای هر یکی لی اما اوا عبد کاتو با جودرج کو جودرج کاملش تی لسر ای تو خریکی چیه خریکی خدمتی جودرج که ابی خریکی خدمتی ام عبد ابی جو درجه کی هنا و کام خوی خدمت کاری جو درجه کی یان اشی ام کتابه حالا گریت و اخوانی تو ام پرانا اهنی صرفی اکیت و ازانی چیبک نکام یا نکی علی بالضبط آواه ام لاشی تو کو ولاخه آواه هیچ فرقی نیه او شهواتانی کتو هت و کو عبد وای کو ولاخ کی گریت علی کسی و های خوی مجبور اکاب عبد کو آجی لو پاشای نامن کبوی نردو آجی لرب العالمین نک ام نعمت جوانی داوت همان خریکی لا شیء به همان خریکی عبدکه به شهواتی لا شیء به فرق نک چونکه ام شهواتان لپینای پرستنی لا شیء انسانه اگر شهواتی برسیتی نبوایا لا شک امر بین ازن شهواتی تیری نبوایا هر امر او نه اخوار همو بو راجر تنها شهواتکان عبدکه ازانه چون ام ماملا لگل ام لا شیء بک آية تو قوتي عقلي خوت وفكري خوت هر هموي دي سرفة كيلة بيناوي أويك أم عبد الرازيكي أتو سباسي أم عبدكي تو إلهي قورد لبير بشيتو يان أتو بيت أم ملاخا حمد خزمتي أكي خزمتي دوها هيس سودهيني أو كتابيك لسريتي كقرآن ورا وريقرا أو بيامانيك تياتي عقلي تو لقل عقلي تو موافقة أو نعمة قورانيك لما دبوي ناردوي باشاي قورا أو مروارياني كبوي ناردوي أو ذكر أوراد وقرآن خيان دنو تهذيبي نفس أخلاقي برز أواني بوي أفرمي ورا خود ساخ كرا ولا غل خواي خود خود مشغول مكا بو مطية ولاخي كبوت هاتو أما بي داوي تصور كان أسيما أزان هوما تشان مشغولين يعني كيما نهي بشتا دارو إلا سيري آوانا أكاو توزي دسهين بخويا بو هي اهتمام كس شيء زيادة تبى والله خكية بروحني كسمان هي بيشو يبشت دروا غير كاتو أرب زنم قوى فكرية كاني من لشوا يا قوى شهوانية كاني من لشوا يا باش أتشني خوم دروس كلوا يان شوان كمان هي عادي كاك لكات جا كرد لدوش تازور عجا ولا خوا لخواردنا تبى خواردنا بفيرونا ده سيرج مرة كوبيك ترتيب لكاتي خويا ما شاء الله مسألة خويشة ترتيبك جاري ويا خوي لدز درجة قضايا كاتو على والله ديانا شو نخوتي من شو حقيقة كمو باشا اتصور ك او هموشي هم قرنجدان بلاشا اي باشا قرنجدان بالروح ايا تشانيك مثلا شو دانشتين بزام تشان صفاتي او صفات تشوارة تشاكك هما نيمة ادي صفات هشت خرابك تشانيك تياما تشانيك تياما نيا تشيم كردو بويا زوري نيكات كحالي اما تيك اتشي باري داروني من شبرز ابي هوكاري اما تطهيري نفس من نكردو اما كاتك ابينا خاوني اوي كبينا خليفه وجانشين اخوه كعلم ودانايتي من هبه كشجاعه ازاتي من هبه كعفته باك داويني من هبه كعداله من هبه لسر زاويه اكر امانه من نبي شايستي اونين بين خليفه اخوه جانشين اخوه ايشكي خو مال سر زاوي جبجك بو براسي انسان مسلمان بزانه شي اكا وبزانه ام لا شيء تنهاب اوي كاركاني في رايك تنها اوه پیا مکانی پیا بگینه ما عدا اوه همو خسارتیک همو کات صرف کردنه للاشه اوه تا خسارتی جارگ لگوفاره که خیان مواله همان 70 سال اجی 40 سالی ریکی خریکی خو قلو کردنه دوائی او 30 سالی تری خریکی خو ضعیف کردنه تاو اوه کتایی پی اوه هشمانه 40 سالی ریک لعمری بس اخوه دوایش 30 سال رک خوی اگرته ول خوردن باشه علی اول نخوشی پیوی اول نکی نکی نکی کاتی از این لهر دست رو درس شو لام لوا زیاد ریو کل لوا کم ترخمی ابی بکه کو تقسم لخدمت انا دکتر یوسف قرضایش تیج جرته علی کجنم هنا علی چون با مالی خزور موت ولایی من یک مرز میاد مرز کسی تو ولای ام جنها تا اورج ام رف حصلی لینن علی بچن جا و کی مرز یعنی وقتی فصلی لینن اتی والله من وقتي خوي لسجناو 8 سال لسجناو 8 سال بس فاصول يوم قارد مخزني فاصول يوم بربو يتد له هدوء بدايقرا نيخوم شرطه كم بس فاصول لأن هج برجي كتير مني فهموش تقبل تصور كإنسان كهشتي كي بربو يتد أوستي أبي داي بزينت خوي زوري خواردو إن جنة بخوي بخوا شكري زوري خو إن جنة بشكر وقشتي زوري خو إن جنة بخوا ورد تا أخيرا أم لا شحرمتي كينية هي ونية معناي إما يا إخوة چنه قورية چنه قبولة چنه شايستي أويك خليفة إخوة بتعميري أمسر زيبك أبو إخوة جل جلاله دواكين لذاتي باك بروردقار ألالين وأبارين يا إلهي إما أمشو لبرخاتي توكوبين ولما جيسا هاناي زليلي وضعيفي وفقيري خو من بولايتو هناو دسي زليلي من بولايتو برزكين بخوة بروردقارا اما سجدنا بين تنهاب وتونا بي ركوعنا بين تنهاب وتونا بي بخوات ظلمان داوالا هيج كسقناك تنها لتونا بي يا إلهي هاور من هنا وبولايتو رحمتو بزي خود بسر مانا ببارينا عفو عافيتي خود بسر مانا ببارينا ظلمان أرام كروا يا رب العالمين خواه ايجان قناهان كردو مانا بأشكرا عفو منك قناهان كردو مانا وبنهان عفو منك بخوات پروردگارا اما امانو خزمتكاري دينكي توبكين شيطان زال أبي بسر ما نزور كات يا إلهي هاور اهنين بولايتو ظلمان كرو بسر شيطانا ظلمان كرو بسر نفسي خومانا بهز مانك دامزرو مانك يا إلهي لخرابة كاري كان دور مان خروا يا إلهي خرابة كاري لدل مانا ناشيرينك يا إلهي داوال لي أكين برحمتو بزي خود بكرمي خود إيمان من دام زروك يا رب العالمين خويا إيمان خوما سبردي تو أكين هو أو كسي سبرد اللي تو زينا به وإيمان خوما سبردي تو كر وروشتي خوما سبردي تو كر عقبتي خوما سبردي تو كر يا إلهي داوال لي أكين وخزان ومنال وأولاد وشكان خوما سبردي تو كر دايكو باوكو خشكو براو خوشويستان ورفيقو هاولان وقتابي ما وسطيان من هرهمو يا إلهي سبردي تو كر يا رب العالمين نيتكاني خوما سبارديتو أكين يا أكرم الأكرمين أخوائي جان داوال لي أكين بناوي جوانت بصفتي برزت باسمي عظمت رحمتي خود بسرمانا ببارينا عفوي خود بسرمانا ببارينا بركتي خود بسرمانا ببارينا دروس من كبو خزمتي دينكت شون موسى عليه السلام دروس كر يا إلهي دروس من كيا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين بقوري خود ظلمان آرامك مالمان آرامك جيان من برك لآرامي ولاتو نشتماء من آرامك أم كردستان من برك لآرامي يا رب العالمين دسي كافران بيدينان من ليو بريا رب العالمين خواي جيان ليد أبارنا وليد ألالنا أوي تشاكيب أمي لتمان أوي خواي توفيقي بدا أوي خرابي أوي جيغي هدايتا يا إله هدايتي بدا بكرة شاككار أوي خرابي أوي أبو أمي لتمانو جاي هدايتني لكل أمي التي كروي يا رب العالمين خويا جان أمي التي أم بياوي زور تشاكو صالح وقوريت يا هالكوتوا يا إلهي بياو تشاكي لي مبرا صالحين لي مبرا مصلحين لي مبرا يا رب العالمين خويا جان يا ما أمانة بدل صلاة خومان بقينا لاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تو قوري خوت خوشويستي دلي إيما اشتياقي دلي إيما محبتي ناخمن صلاوي زمان ودلمن بقينا روحي ناز دائر من صلى الله عليه وآله وسلم يك ناب من لخزمتها بينا يا رب العالمين باس من كلا خزمتها يا أكرم الأكرمين يا إلهي داوال لي أكين بقوري خود دعا كان من قبولك لي من راضي بيا رب العالمين أو من قرفتي كي يبوي شارة سركة خوايا تو زور دولة من دو إما زور هجار أو من بحال ومال مال داريك أو من بمنال منالي بيعطاك أو من بمنال منالكاني صالحك او من يا الهي نخوش الشفاء ببنيره او من ضلينا ارام ارامي كرو او من كم رزق رزقي حلال زيادك او من جياني ببركه بربركتك يا الهي علم من زيادك يا الهي علم من زيادك ايمان من زيادك تقوى من زيادك اخلاص من زيادك قبول من لا يخد زيادك باس من لا يخد زيادك يا الهي داول لأكين رضا من دي خود بسرمانا ببارينا خوايا رضا من دي خود بسرمانا ببارينا خوايا رضا من دي خود بسرمانا ببارينا آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خوايا قرر لقناهي من الشيء وجبوري وخوايا من قبلك وموفق بني يا رب
1: دنجي إسلام دنجي بزوت نوي إسلامية لا كردستان
2: برزان خوشيستان استاج جوية دقرين لختم روجان قرآن بيروز بدنجي الشيخ سعد الغامدي
3: أعوذ بالله من الشيطان

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
1: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوی لکاتک گویل بانگ دبید بلید شایتی دادم که خواتاک و تنیای و شریچی نیو محمد بند و روانکراوی اوه رازیم خوا پرورگارم بید محمدش روانکراو اسلامش آین اوه خوا لگناهکانی خوش دبید.
2: صدورهم اکبر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.
3: بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: معشر الشباب
1: انظروا أين وضعتم أنفسكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن العبد إذا بلغ
0: أتاه عهد خالقه
1: ومالكه فإن أخذه بقبول تام وبقوة وعزيمة وتنفيذ صلح للمراتب العالية، صلح للمراتب العالية، وإن لم يأخذه بهذا الأخذ فإنه يفسد نفسه ويتسبب في فساد غيره. فالشباب إذا فتح الله عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح كان لهم شأن
0: في إصلاح الأمة
1: وفي إقامة دينها وفي استعادة قوتها وعزها وسعادتها.
0: وإذا فسد الشباب
1: فالدمار والويل والهلاك
0: لأمة شبابها فاسد.

ذكر أصحاب السير ابن هشام وابن إسحاق وغيرهم من أهل السير أن امرأة من العرب ذهبت بجلب إلى سوق بني قينقاع فباعت جلبها في السوق، ثم جلست إلى سائر، ثم جلست إلى صائر أن يعمل في الذهب والفضة. فلما جلست إليه جاءها اليهود فراودوها عن كشف حجابها، عن كشف وجهها. يا أمة الإسلام انظروا إلى دسائس اليهود، انظروا إلى أعمال اليهود. فأبت هذه المرأة، امرأة مسلمة عفيفة شريفة نزيهة. أين نساء أمتنا اليوم في حفاظهن على حجابهن؟ يا أيتها الأم، يا أماه، يا أختاه، يا بنتاه، حجابك عنوان عفافك، حجابك علامة صلاحك. هذا الذي يريده الأعداء من نزع الحجاب على المسلمات قديما وحديثا. لكن كثيرا من المسلمات خلعت حجابها طوعا لا كرها، والعياذ بالله. أبت هذه المرأة أن تكشف عن وجهها، فجاء الصائغ لعنه الله فربط طرف ثوبها إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فصاحت وجعلوا يتضاحكون. فلما صاحت سمعها مسلم من المسلمين فربى صيحتها، فضرب اليهودي حتى قتله، ثم شد عليه اليهود فقتلوه. ثم استصرخ أهل المسلم بالمسلمين، فقام الشر بينهم وبين بني قينقاع. وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصل الخبر إلى الغيور على دين الله والغيور على أعراض المسلمين، وهو القائل: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه والله أغير مني. لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قام عليه الصلاة والسلام فاستنفر أصحابه واستخلف على المدينة أبا لبابة بن المنذر، وأعطى اللواء لعمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ثم انطلق صوب بني قينقاع، فلما رأوه اختبأوا في حصونهم وتحصنوا فيها، فضرب عليهم حصارا مريرا استمر 15 يوما، فقذف الله في قلوبهم الرعب حتى نزلوا على حكم رسول الله بأنفسهم وذراريهم وأموالهم ونسائهم. فأمر بهم فكفتوا، ثم جاءه رأس النفاق. وهكذا الكفار وهكذا المنافقون. جاءه عبد الله بن أبي وكان حديث عهد بالإسلام زعم، ولم يسلم ولم يؤمن، بل بقي على الكفر حتى مات. فطلبهم من النبي عليه الصلاة والسلام، كونهم كانوا موالين للخزرج، فطلبهم من رسول الله وألح عليه في الطلب حتى تركهم رسول الله وقال: لا يجاورني في المدينة، لا يجاورني فيها. وخرجوا من بيوتهم يحملون الخزي والذل والعار إلى أذرعات في بلاد الشام، فما لبثوا أن هلك أكثرهم.

التمكين في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله عز وجل أن يمكن لنا في الأرض، وأن يمكن لصالحي عباده في الأرض، وأن يمكن لأهل الخبرة وأهل النزاهة وأهل الخير وأهل المروءة في الأرض. التمكين في الأرض طموح كبير تسعى إليه الجماعات، وتسعى إليه الدعوات، ويسعى إليه الساسة، ويسعى إليه رجال الأعمال. الكل يريد أن يتمكن، على الأقل يريد أن يتمكن في مجاله. فما هو التمكين في الأرض في نظر المصلحين وفي نظر الدعاة؟ التمكين في الأرض في رأيي هو أن يمكن الله تعالى لقيمك ولمبادئك ولتطلعاتك وطموحاتك ولرؤاك ولهمومك الإصلاحية، أن يمكن الله لهذه الأشياء في نفوس الناس وفي عقولهم. التمكين في الأرض إذا كنا نعني به أن نتغلب على الناس، أن نقهر الناس، أن نسوق الناس إلى الفضيلة وإلى الصلاة بالعصا وبالإكراه وبالضغط وبالعقوبة، فهذا ليس تمكينا، لأن القهر في مجال الفضائل وفي مجال الشعائر لا ينتج أشخاصا صالحين. طبعا لا بد من ضبط عام أكيد، لا بد من عقوبات أكيد، لكن الخط العام للتمكين هو أن يتعشق الناس مبادئك، هو أن يقتنع الناس بأفكارك، ويشعرون حينئذ بنوع من الحرج إذا لم يفعلوا ما تقوله لهم، وإذا لم يفعلوا ما تقترحه عليهم. التمكين في الأرض هو أن تصبح قيمك جزءا من ثقافة المجتمع، تماما كما حصل في بعض البلاد. في مصر على سبيل المثال، مكن الله للحجاب في مصر. سنة 70 ميلادية، قبل يعني 45 سنة، كانت المحجبات في المدن أقل، في القاهرة أقل من 1 بالألف. الآن المحجبات فوق 60-70%، وفي الريف تقريبا 100%. كيف تمكن الحجاب؟ هل تمكن عن طريق الضغط، عن طريق القانون؟ طبعا لا، تمكن عن طريق الإقناع، تمكن عن طريق الرغبة الشخصية لدى الناس، وعن طريق القناعة، القناعة الذاتية. فإذا سألت الله تعالى أن يمكنك في الأرض، فاسأله أن يمكن لمبادئ الإسلام، أن يمكن لقيم الإسلام، أن يمكن لفضائل الإسلام. القيم لا تفرض، الفضائل لا تفرض، وهذا هو المعنى الدقيق لقول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. الدين بطبيعته لا يقبل الإكراه، الفضائل بطبيعتها لا تقبل الإكراه، القيم والمبادئ بطبيعتها لا تقبل الإكراه. ولا قيمة لفضيلة يكره أصحابها على عملها. الإنسان لما يصلي مكرها لا تكتب له هذه الصلاة، ولما يتصدق مكرها لا تكتب له هذه الصدقة. لا بد أن يفعل هذا عن قناعة عقل وطيب خاطر ورغبة وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أشهر نظريات ابن القيم التي يكررها في كتبه، أن العبد مضطر إلى الله، يعني ما هو خيار على كيفك. تبي تلتجئ لله التجئ لله، تبي تحب الله أحب الله، تبي تعتمد على الله اعتمد على الله، ما تريد الخيار لك، لا مهي بهذا الشكل. ابن القيم يرى أن العبد مضطر اضطرارا، وأن حياته لا تقوم أصلا ولا توجد أصلا ولا تكون أصلا إلا إذا التجأ إلى مولاه، وأن الله لو تخلى عن العبد طرفة عين، شفتوا كيف طرفة عين، إغماضة عين، لو تخلى الله عن العبد طرفة عين لهلك العبد. الله أكبر، لهلك العبد. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فكل ذرة، هذا معنى ابن القيم، هذا معنى كلامه، قال: فكل ذرة من ذراته، من ذرات العبد، ظاهرا وباطنا، في قلبي أو في جوارحي، فيها فقر. قال لك فاقة، يعني فقر، فقر تام لله. كل ذراتي، كل حركاتي، كل سكناتي، آرائي. والله يا إخوة، أن الإنسان يحتار أحيانا بأبسط الأمور ويرى عجزه، أمر بسيط ومع ذلك يسبب له حيرة، لا يدري، جاهل، جاهل إلا إذا هداه الله، حيران إلا إذا دله الله. هذا شعور، هذا شعور ترى المؤمن يرى أنه ما يمكن أن يتخلى الله عني، أو أن أتخلى عن الله، أنا أهلك، أهلك. كل توفيق عندي إنما هو لأن الله رحمني، رحم ضعفي فوفقني، وكل خلل عندي إنما هو بسبب ذنوبي أراد الله أن يعاقبني. هذا الشعور الذي يجب علينا أن يخالطنا. الذي يوفق لهذا الشعور أيها الإخوة، ليعلم أنه دخل العبودية، يعني أصبح عابد، هو الذي اسمه عابد. العبودية أعم من قضية يعني الصلاة أو قراءة القرآن، أعم من ذلك.

لابد من الإشارة إلى أن حسن الخلق موهبة من الله، مثل ما قال أحد السلف: إن هذه الأخلاق وهائب، إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله عبده وهبه منها، فهي هبة من الله. ولهذا يحتاج فعلا العبد إلى أن يبذل الأسباب التي تقربه من الله، ومن أعظم ذلك الدعاء وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلكم الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا دليل على أن الخلق موهبة من الله، يطلب من الله، لا يمكن أن تتحلى بخلق إلا إذا أعانك الله عليه ووفقك للاتصاف به. كذلك الدعاء العظيم وثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذا الدعاء ثابت. نعم، لم يثبت عند النظر في المرآة، جاء في حديث ضعيف في عندما ينظر في المرآة، لكن مطلقا ثابت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فمثل أيضا ما جاء في الصحيح: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فمن أعظم وأهم أسباب نيل الأخلاق الفاضلة دعاء الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى، ومن ثم مجاهدة النفس بفعل الأمور التي تعين العبد على التحلي بالخلق الفاضل الكريم.

يحكى أن رجلا دخل على حلاق ليحلق له، فكان هذا الحلاق يتجاذب مع الرجل أطراف الحديث، يتحدثان يتكلمان، ومن ضمن الكلام قال الحلاق للرجل بصراحة بصراحة: أنا لا أؤمن بالله والعياذ بالله. فقال الرجل: لماذا؟ قال: لأني محتاج، عندي مشاكل، وهو لا يساعدني. سكت الرجل إلى أن انتهى الحلاق، فأعطى الحلاق حسابه ثم خرج. بعد دقائق رجع الرجل إلى الحلاق مسرعا غاضبا وهو يقول: اسمح لي بصراحة، أنت لست بحلاق ولا تستحق أن تكون حلاقا أصلا. قال: لماذا لماذا، ما الذي حدث؟ قال الرجل: لأني رأيت في الشارع رجلا شعره طويل وأشعث، شكله قبيح، وأنت لم تحلق له. فقال الحلاق: لو طلب مني الحلاقة لحلقت له. فقال الرجل: ولله المثل الأعلى، لو طلبت من الله المساعدة لأعطاك وأعانك، فقد أخبرنا هو بذلك عندما قال سبحانه في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله، الإنسان إذا وقعت له مصيبة فإن أول شيء يفكر فيه هو أن يخبر بها حبيبه. أول شيء يخطر بباله أن يقول هذه المصيبة لأقرب الناس إليه. تجد الزوجة أول ما ترجع إلى البيت تخبر زوجها بكل ما حدث في العمل، وإذا تضايق الابن الصغير ذهب بسرعة إلى أمه ليخبرها. وقد علم الله تعالى أن العباد يحتاجون إلى من يتكلم معهم ويكلمونه، يحتاجون إلى حبيب قريب منهم، يبثون إليه أحزانهم وحاجاتهم فيهتم هو بهم ويهون عليهم ويخفف عنهم. علم الله تعالى أنهم يحتاجون إلى ذلك بشدة، فكان هو سبحانه ذلك الإله الذي يسد حاجتهم وفتح بابه لهم طوال الليل وطوال النهار. ففي أي وقت أحببت أن تكلم الله فهو موجود سبحانه وسيسمعك، لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: سؤال: ماذا نحتاج حتى تنهض الأمة؟ هذا طبعا موضوع شغل المفكرين وكتبوا فيه شروط النهضة، كتب فيها بعنوان مباشر المفكر الجزائري الكبير مالك بن نبي رحمه الله كتاب شروط النهضة. لكنني هنا أريد أن أفرق بين أمرين، بين مرحلتين: مرحلة ماذا نحتاج حتى ننهض، وماذا نحتاج بعد أن ننهض. أعيد: ماذا نحتاج حتى ننهض، هذه مرحلة، وماذا نحتاج بعد أن ننهض لكي نبني حضارة عظيمة كما كنا من قبل، بل أعظم إن شاء الله. أنا أعتقد أن شروط النهضة في هذه المرحلة يختلف عن شروط النهضة في المرحلة التالية. في المرحلة الأولى حتى ننهض ونفيق من هذا السبات وننتشل أنفسنا من هذا التخلف الذي نعيشه، شروط النهضة هذه ثلاثة. أولا، نحتاج الدين الحق، ليس الدين المميع، الدين الذي يؤصل استبداد ويجعل الناس يعيشون في خنوع، وإنما دين حق الذي ارتضاه الله تعالى لنا، فكرة حقيقية لها منهج واضح وإيمان عميق بهذه الفكرة والمنهج. نحتاج إلى دين يحرك الطاقات ويعطي العطاء والإنتاج، دين يعطينا هوية تجعلنا متميزين عن باقي البشر، ودين إذا التزمنا به نستجلب النصر من عند الله تعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حتى ننهض نحتاج إلى تحدي. الذين ييأسون وينشرون اليأس وينشرون نظرية المؤامرة، كل شيء وراء أمريكا واليهود، ما نستطيع أن نواجههم، إذن استسلموا، روح استسلموا أنتم لوحدكم، لن نستسلم. لا بد من إصرار على النهضة، على التحرر من المحتلين الصهاينة، من الطغاة. هذا التحدي ضروري للنهضة. والأمر الثالث الذي نحتاجه، قيادة قوية شعبية وفي الحكم، قيادة قوية. والقوية هنا لها ثلاث مواصفات: أن عندها مصداقية، إن خير من استأجرت القوي الأمين، الصادق الأمين، وعندها رؤية تعرف ماذا تريد، وعندها كفاءة. لا يكفي الأخلاق والإيمان والعلم، وإنما عندها كفاءة إدارية وقيادية واضحة. هذه شروط أن كيف ننهض. أما شروط بناء الحضارة بعد أن ننهض فهي ثلاثة أيضا. الأمر الأول هو الدين الحق، مرة أخرى نحتاجه قبل أن ننهض، ونحتاج قبل بعد أن ننهض كما شرحت لكم. شيء ثاني الذي نحتاجه لبناء حضارة قوية متميزة تستطيع أن تنافس الأمم وتستطيع أن تقود البشرية من جديد، نحتاج إلى العلم، علم عميق، علم معاصر، فهم جديد للشريعة يميز بين الثوابت التي يجب التمسك بها وعدم المساس بها، في بعض الناس يحاول أن يمسها اليوم، وبين المتغيرات التي يجب أن نغيرها، وهناك بعض من يريد أن يتمسك بتراث الماضي حتى في المتغيرات، ما يستقيم. نحتاج إلى علم دنيوي متطور منافس، نحتاج التركيز على تطوير مناهج التعليم بشكل كبير والبحث العلمي بشكل عميق. فالعلم، إذن شروط بناء حضارة: أولا دين حق صح عدل، وعلم عميق دنيوي وديني. والأمر الثالث الذي سنحتاجه هو القوة. قوة، والقوة ثلاث أنواع من القوة رئيسية هنا: قوة الوحدة فالمتفرقون تذهب ريحهم، وقوة المعلومات، والمعلومات اليوم قوة ويتنافس عليها البشر، اليوم عصر المعلومات وكيف نحصل عليها وكيف نستثمرها وكيف نحللها. وطبعا سنحتاج إلى قوة السلاح، قوة السلاح، فالأمة الضعيفة سينتهك حقها. هذه شروط النهضة، وهذه شروط بناء حضارة. لكن يأتي السؤال الأهم من هذا كله: ما دورك، ما دورك في هذه المرحلة، وإذا عشنا في المرحلة القادمة؟ تأملوا في ذلك، وليكن لكم دورا حقيقي.
1: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ما ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا

0: ألا إن نصر الله قريب.
1: أرحم نفسك، أرحم نفسك. لا الرسول عنده حديث جميل يقول لا يحل لمسلم أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذلها يا رسول الله؟
2: قال يكلفها من البلاء ما لا تطيق.
1: خف على نفسك شوي شوي وبتوصل.
2: وأنت أحيانا ملحد لا يؤمن لا ديني، إذا ضغطته الحياة ينظر إلى السماء.
1: أنت قاعد تتعامل مع كريم، الله كريم، الله ما هو إنسان قاعد ينطرك على الزلة وعلى الغلطة وعلى وما راح يغفر لك. هو الذي خلقك وهو يعرف ضعفك ويعرف حاجتك.
2: هذا الإنسان له قيمة عند الله سبحانه وتعالى، له قيمة. ليش له قيمة؟ لأنه ما خلق السماوات والأرض إلا له.
1: دائما أقبل على عتبات رحمته وتمرغ بنقصك.
2: أصلا كمال الإنسان في اعترافه بنقصه.
1: قل له أنا ناقص، أنا جايلك ضعيف، أنا برحمتك ما عندي شيء.
3: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
4: مهمة الإنسان الآن أنه يكون أكثر من الآخر بالمال، مهمته يكون أكثر من أكثر الناس مالا، وأن يكون أكثر الناس أولادا ويفاخر بذلك. هذا الذي شغل الإنسان عن العمل الصالح، ما همه إلا التكاثر في الأموال والأولاد والأمور الدنيا، وأما الآخرة فهو غافل عنها. ألهاكم عن أي شيء؟ عن الآخرة. ألهتكم الدنيا والانشغال بها عن الدار الآخرة. والدنيا زائلة والآخرة مقبلة، فكيف تشتغل بشيء زائل وتترك الشيء المقبل الدائم الذي لا يزول؟ فكر. ألهاكم التكاثر، شغلكم تكاثر في هذه الدنيا، تكون أكثر من فلان، أكثر الناس، ما يكفيك القليل ولا يكفيك الذي يمضي حالك، ما يكفيك. ألهاكم التكاثر، ما زال يلهيكم هذا التكاثر ويشغلكم حتى زرتم المقابر. ما تدري لما يفجاك الموت وأنت ما شبعت من هذه الدنيا، ما شبعت من هذه الدنيا، حتى يفجاك الموت وأنت ما كملت عمارك اللي تعمر، ما كملت سفرتك اللي سافرت، ما صفيت تجارك اللي معك، يفجاك الموت حتى زرت أبو المقابر. انشغل انشغل لما يفجاك الموت. وين تروح إذا مت؟ تروح للقصور والأنهار اللي أنت شغلت بها وتكاثرت بها؟ لا، تنقل إلى أي شيء؟ إلى المقبرة، إلى قبر. ما معك من هذا التكاثر، ما معك إلا خرزة كفن فقط. دخلت الدنيا وأنت ليس عليك شيء من بطن أمك، ولدت عريانا، خرجت منها عريانا، ما معك إلا الكفن أو العمل الصالح فقط.

0: يقول لي أحدهم أن رجلا في مسجد من المساجد كان قد كدر عيش المصلين، وكل ما حطوا إمام طرده، وكل ما جاء إمام تكلم فيه، وكل ما جاء إمام صلاة قصيرة طويلة. وفي النهاية أتى رجل قال: هذا المسكين ما حاله؟ قالوا: زوجته ماتت وأبناؤه عاقين وهو ذو ملايين، وليس له مكان إلا المسجد، ولا أحد يكلمه ولا أحد يسولف معه، وكل يعاديه. قال: لأقلبنه ولي حميد. ما تقدر؟ قالوا: بلى. قال: أريد أن أكون إماما للمسجد. فأتى إليه فقال: أنت ويا وجهك تصلي بنا؟ هذا أولها، الله يجزاك خير. قال: نعم، أنا ووجهي سنصلي بكم. طبعا لا أترك وجهي في البيت، لابد أجيب وجهي معي. يداعبه ثم قال: صل صل الوعد قدام. فابتدأ يقول للمؤذن: أقم. فيقيم المؤذن والإمام موجود يصلي الرأنة، فيسرع فيصلي بهم، ولا تطول وقصر. وش ليه طول؟ يوما وبعد ثاني يوم ماذا فعل؟ صلى المغرب فأتى له بطعام وقهوة وشاي وطيب، فطيب لحيته ثم طيبه بكسرة عود جميلة، ثم أتى له بحافظة فيها طعام من البر الجميل، ثم جلس عنده وقال: أبي مات. الإمام يقول: أبوي مات، وانت يا أبو صالح أبوي عب أبوي. إن كانك تبي تكدر علي فكدر صبري عليك عبادة. إحساني هذا مو بعشان أسكن عندك، أنا عندي مال وأنا غني، لكن كل الناس ما فهموك يا أبو صالح. ثم حب لحيته ورأسه ثم قال: أنا ولدك لين تموت الأول ولا أموت قبلك. فانكب يبكي وانقلب حتى صار إذا تأخر هذا الإمام عن الإمامة قال: وين نطوع؟ قال: ولا كلمة، نطوع عنده عذر وجاي. وهو أكبر صار محامي، صار محام. فانقلب فقلت له: ما شاء الله. قال: والله يا شيخ أنا لم أدخل في قلبي نية أن أبقى إمام، بل أنا تقدمت بعد شهرين بالانتقال، ما أريده، لكن أريد أن أثبت للناس كلهم أن الإحسان للناس أقرب طريق لله وإلى قلوبهم.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Allahümme iftah lana ebvâbe rahmetike ve alhiqna bis salihin. Allahümme alimna ma enfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fahmen fiddin. Ne dersi rabudu hendi darkanakani nüjme baskir, bas niyet makir, bas qiyam ma'al kudra makir, bas tekbiratul ihram makir, bas qiraatul fatiha makir, باسي ركوع ما كرت باسي الاعتدال بعد الركوع ما كرت لباشوي اخر شت كهاتين السجود مرتين لكل ركعتي قطمان لو اركان انا ايش كبيستا لانه يجبيكي او سجوده كلها ركعتي بدون سجود هي او بيدرين شي بيدرين ركن يعني اقربت انسان لقي سي تو ركعتك يكسس دي بركعتا أو ركعتها لبويسي ناقصة ودبي ركعتك تربكاتو إعادة يعني هلنان ويجكي وبيريهاتو دبي ركعتي يشتربكاتو قيش بوينا وأكمل السجود بس السجود ما كر كان لهم يان ساكتر كهم زاري باسي بابن أدناكي دكينو لقر أكملكش دكي أي كبيرة كتكبير دكا استكبر ذكاء أو كاتي تكبر ذكاء ما بس تيسي ما بس يبي باستخواره نقول كذا الله أكبر نك كقولي الله أكبر دز بزولي لك إنزين لو أنا الله أكبر كا لقر روش نكش دابي الله أكبر دز استخواره آية كاتي كده استا سجودي تيش فين يقد عدنه كم شين ويضع ركبته يكم يعني أجنو يكان عدنه ثم يده لباشوي دستكان يدادني ثم جبهته لباشوي نيوتوان يدادني لباشوي كبوكيتيا كبو يدادني أو أكمل كيتي رأي الأحاديث وجيرايا لباشوي دستي خوي دادني برامبر سي برامبر شانكاني برامبر سي برامبر شانكاني دستكشيتيا برامبر قبلي دبي نك أو هبي كم يكتيا فنزكان كم يدكاتو هروها نابي بابرين او شويني كبيضني زغو او باباتاني با راني بوانوسي كواتي دبي سي ليبكا دور بي لك دبي دور بي هروها كأو انشكاني نابي لسر زيبي دبي برين ديبكا لتنشتكاني انزا ويقول سبحان ربي العلا ثلاثا او اكملكيت يعني اگر بيتو انسان ميستي جوانتني سجود دوكا باوشي ويدبا اوش حديثة كاني ديارو ثم يقول الله اكبر حين يهوي ساجدا ها كاده يهوي باستخواري يهوي يعني لكات روجنك دريس او لقر همزي الله دزب روجنك دكا تكبيرك لقر سو نخواري وكي اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ها دستي خود دابي أنيش كانيش سيا أو برنكا أو أرسن دا لباشوي دينا سيري أو فرقاني كالبيني بياو آفرتي لي باز دكي أو لي رباسي أو دكي كان إذا صلى صلى الله عليه وسلم فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطه بيغمر صلى الله عليه وسلم حتى إيرشي سيا بديار دكا دستي خوان داتيا برز دكو زور كسيا أو لكاتيا حاند حالتي يقيناكا تو قبل إنه يجي زمان عاد كي ناتو عند أسبرس كي عند حالة أسبرس تاني قبل ده بي أكمل كيف كا يعني بعشرين نيجا كيف كا وكو قال ليش تخالف المرأة الرجل في بعض ما سبق أو شتاني كباس ماكر عفرت لوي كزيعوازية فتضم بعضها إلى بعض أثناء السجود عفرت لكاتي السجود ده بي خوي سليب كا خوي وقبينتو سندي عفرت خوي وقبينتون أكمل ترى مالان بياوكا سنديسيا نبي ليك دربي أعصايا كاني جستي الجلوس بين سجدتين هروها راوستان دانشتن لبيني دو سجدة كرسيا بهمان شيء والركنة ركني سيا ركني نجا يعني كسا قبيت اوه يكردو الراس راوانستا سوك عقل اعتدال لبيني سجدة كانستيا كدري سجدتين جلوسو دبي جلوس بي كسا تواو سيا خوي قيش تعقيدنا كتوستا اوها نشتن قیتی اون در راست خو نشتن دان نشتی که که تو راست خو بسیار سلم سجودی دوام بی که آت جلوس که نکردیا که در این جلوس یعنی توابش تکیتی لب تو شتکیب گرتو بیار رونو آشکار دانش نکبت شیویه نکل نیوی ریگام کرد تو نل سری کرد ریگام کرد تو دلیل ذلك ثم رفع حتى تطمئن جالسا دلیل منسیا او کی ک نوجکی غرد کرد او احکامان همون ایورجی لو حد ایسی ورجی ریا برو نوجکت بو شیبکا ثم رفع لپاسو ک سجود دبرت هستو حتى تطمئن جالسا پاشو سجود دبر لسجود که هستو دامنیش حتى تطمئن حتى اطمئنان بقدر بین سبحان الله یکی بقدر استغفر الله یکی انسان کسی انسان کمینتو اقل کیتی يشترط لصحته مراعاة الأمور التالية لبو أوي أو جلوس دروز بي دروس دانشني كتابي دبي أو دانشني ما بس عبادت بي يعني لنا نوجكتو حتما حمو أو أركانانا من بيوسيا بس هي وطمع هميا بيوسيا بنيت هي كواتا أن يقصد بجلوس العبادة شتيك ويلينك ويلبكا بابرين ما رغم بيشي دادين لترسان صدقا هر دستو او لو كاتي او هستانو ويسيا لبو حساب نيا لبو سلنو نيسب كاتوا سجود دكي باتوا لبرسي سجود دكي لبات لبر هستانو وكي سجود دكي طوابوا بلان هستانو وكي لبرسي بولو بترسي اقوا انجا هر دستو كواتي استاك هستانو وكي سيا هستانو وكي لبر عبادتو ليدوجي اقرب يتو لبشتي دي بيناكي ألا يطوله كبشيمك دريج بك دريج بني شيء زور دريج بني شيء زور يعني سه وكل تشهود زياتر بي تشهودك ديارة هناك ريتو أو جلوسة لتشهودك إيسيا دريج تربي هروها ما نوي بمقدار تصبيحة على أقل أو جلوسة دبي إطمئناني تدبي أو شرطي بقدر سي بقدر بي كسب التسبيح سبحان الله يشبك استغفر الله يشبك الحمد لله يشبك الجلوس الاخير او زاني ما الجلوس بين السجدتين سيا او يشبه ماشي وركنك دبي بوش شرطانه كانسانك زي بزيبك نويم الجلوس الاخير كدانشني اخير او دانشني كلا اخر ركعده هي بهماشي باشوي كا او دانشنيه كلا دواوي سيدي دواوي سلام دي بهمان شيوا او دانشنش حتما كسكر دانش تشهدي تيدا او بابتانا او هاد لنا ود مينيتو هل اطمئنان تيدا هل تطويل كشي شرط كان يا بلام دبي ما بس تكسبي لو دانشنش كهر دستو ما بس تك عبادات بي بهمان شيوا ديم يا تشهد في الجلوس الاخير ك ش تشهد بك تحياتي ولي أو تحياتا كركنة التي لجلسة آخرة بقول جلسة كا تبو ركن بو هروها شهادة مانيش تحياتي شتيا بها ماشي ركنة لركعات لها مركعتي شي أخير ماشي تسوى زبي تسنة بي تسكو ما باسي أركان دك اندرين كاكا بشتيك دي وتري الصلاة نويش أو مرزاني تدابي أو مرزاني تدابي كاوكاني ركوع وسجود وأضابتاني تدابي عند نويجمان هي كبيدر نويج بلام هي اي شي وازي تيا شي وازي جدا لغا نويج شي تي وكو نويج كايتر او كان او نويج سجود وركوع او باوتي دانه اركاني خويا تا نويج زنا زش تي هي ايش بها ماشي اركاني تايبتي خوي هي با او كان تر او اركان انا دبي تي دا زي بزي وكري وكو جارا اقله لين باسي اقل تحيات سندا حتى واشهد ان محمدا رسول الله طوا التحيات لله السلام عليك ايها النبي بهمان شيء ولا باشوي وصيغة الكاملة المفضلة لدى الشافعي صيغة كاملة مفضلة للا إمام شافعي دوميانا التحيات والمباركات والصلاوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله طبعا أون دي تحيات أون دي أدي وكيدي أوكيدي في ودوتي الصلاوات صلواتي سي صلواتي إبراهيم كانت التحيات أون دي صلواتي تيدا تحيان نخير تشهد تيدا نخير أدي أوتيا صلوات دانا لسر بيغمبر صلاة كويا تحيات ركنك لأركان كانيس أركان كاني نيش كسيك دبي أو تحياتي بلي أو تحياتي سيا بلي ينبغي في قراءة التشهد مراعاة ما يلي كأو خالانا زيبا زيبك أن يسمع نفسه إذا كان سمعه معتدلا كابرس جيش اعتدالي هيش مشكلة تيدانيا دبي جيل يا خوبي كابري جيل جرام مشكليني وقدر اون دي رجيش لي نبو اعتياد شكو لبروي زور كسي كاتي جي جران دبي ولا زان الى دبي جيل يبي زديت لي دكا دنجي خبر زدكاتو خلقك كيتني شو خوش سلي دكا ازعز دكا دي بي بريكا كاتو جيد كزبوا بقدر اون دي كل وقت خو جيش لي نبي استاك اعتياد موالات قراءات او قراءة لبيغمر صلى الله عليه وسلم بوشي وبو ترتيبي هاتيا بموالات يك لدوايك يعني وبس فصل التحيات المباركات الصلوات او موالات نية يبي يك بدوايك نية فصل تيدا اي اقرأ التشهد وهو قاعد دبي التشهد بالشيخ بخوينتو قاعد بلانسي الا ان يكون معذورا هي كابرة هنا أتواني كاك داني شيلي بس لبيو ده أتواني سل بيو نيجا كيف كا أو لو كاتي تيا معذورة لو كاتي بس ممكن يبو بس شيء ويك ممكن ولان أجر بيتو أصل وايا كتشهول لسبي نداني شتمي أن يكون باللغة العربية أو أنا هو مرزيتن فإن عجز بالعربية أما قلت ما لسورة فاتحة يا أجر بيتو كابرة سمعن ذكر آت زیگاید که اگر زیگ آگه از این آتش نیزانی بکوت ما ذکر دیه زیگاید. اگر هر ذکرش نیزانی بی، آن چی تیله دکهی؟ لازی نیا. لحاماشی و تشهودش اگر بتو کسکنی توانی، لو دکری ترجمه عربی دکری ترجمه زمانه که خوی دکری تو هر نیتوانی هر نیتوانی. یعنی پاش حوضانی چی زور خوی زور من دیکرت نکسیه هیچ خو من دی نکودری ولی کاکا نه توانم نه. کابره گوره بوا. سنطقی پی ناکری ولی من دارش چیز که دو توانی فیری که ولی من کسی یک زور زور گوره با از داکن بویت مسلمان وره او توانایش اینی فیر بی لوکاتی اگر به تو حول من دال اگری فیر نبو دو توانی تحییات که لبوت سلیب کن ترجمه لیو کن با ترجمه دخوین و مراعات المخارج و شدات به همان شیل مذهبی شافعی کنابی اوش دانا دا بی زور مراعات کن چون که نبته های تغییری سه تغییری معنی تغییری معنی او پیدن مرز أو أنا ينبغي كبيوس أو شتانتي دا زي بزيبكلي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير كواتا يستقوتوا التحيات الركنة كواتا الصلاة والدانش تيا الركنة بلا ملتي تنهى لركعة أخير يعني كسيقا قبيتو تحياتي خوين بخو تحياتي دومتي بخو هر سنة تحياتي يكم ببون السنة كواتا الصلاة والدانش لتحياتي يكم هرسيا هر سنته بلام تحياتي يك دوامسيا واجب صلوات دال سر پیغمبر اجدا سيا بهمان شيوا واجب اي بعد اتمام صيغه التشهد السابق ذكرها وقبل السلام كسكتسدك صلوات ابراهيم يعني اللهم صل على محمد وعلى ال محمد انزا ذكر صلوات ابراهيم ايش نبدا وقد اجمع العلماء على ان لا تجب في غير الصلاه كمثلاً صلاة دان لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو أي واجبة لشين درا لا نيجة علماء لسر أوي ككوكين باش وكدير إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربي والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يا كم يوم بس دس بيدكي بحمدي خواهي بردار پیش سلامی بس کوتای پیدا اینی با صلاوات دانا سر پیغمبر سلام بخو هر نویش بخوی سیا بخوی نویش دعایا دعاش بس دست پیدا که بحمد و ثنای خواهی پردار بس کوتای دینی با صلاوات دانا سر پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اقل سیغ الصلاة علی النبی صلی اللہ علیه وسلم اللهم صلی علی محمد اقل لکی اون دیا یعنی کسی گوت اللهم صلی علی محمد یعنی سی مشکلی تی دیا ما لیب کینه هر سیدین گوت کتاب کان شو مشكلة كده؟ طبعا خلاص أقلك أويا. أقربيتك كسيك هاد والله صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أوش أطولك أوتي أفضلك يا. بهما شيء يشترط فيها مراعاة الأمور التالية. هرشتك قراءة ذبو بميزة إنسان سيبك يسمع نفسه. دبي أن يسمع نفسه دبي حزبك أبوي جيلي دبي. نك بليبتا قلقل بليبتا وسوسة زوج زار بيا عندك كسي بيتسانة بروي تو فير علم ده بيلو يدور كي ولو وسوسة كمالك كسي بيتسانة كاتك دي فقيلو بعض ذاك تو شو تدبي فقط اون دیتی وگا کنابی کسکی تنیش جینبی دبی تنها جیش کانی خود جینبی بزنی سدله او في درينت يا محادثه نك محادثه قلبي شنا محادثه سمعي يعني دود دزول حرف كان در دبري ظلمت نيشتكد نايبستي تنها بخود دي بي سي دي بوشوي ان تكون بلفظ محمد او بلفظ رسول او النبي فلو قال احمد مثلا لم تجزي او علماء بعض ذكرين كصلاه ولا سر بيغمر صلى الله عليه وسلم يدين اللهم صل على رسول الله اللهم صل على نبي الله اللهم على رسول اللهم صل على محمد او انا ادرس والله اللهم صل على احمد دري لم تجزي او جور الصلاه تسيا قبولني ولا نيجد نايبك ان تكون بالعربيه بهما شيء اقرب يتونيتواني او لوكاتي دكريتيا دكريت بزماني بي كا او هي الترتيب في صيغه الصلاه والترديب بينها وبين التشهد فلا يصح تقديم الصلاة على التشهد ترديب كي شينا ريزبان يكي شين درا دكوتا شين درا لنوش لمي دادني تقديم وتأخيري بينا كي بي لبيش تحيات بيلي يعني شوينا كي بغوري شوينا كي ديارة كتي التشهد لتشهد أخيرا لبيش تي لبيش سلام داني وبس ما واني كدري لبيش شويش دتواني إنسان لبيش سلام داني وش داني سليبك دعا شيء ما بس كين لوي او كي واجبه يعني اركان كان تكوتا بيش اخر ركن اخر ركن سي سلام دانوي بيش سلام دانوي جهان ركن لدعاء بيشويا بريتي صلوات دان سر بيغمر صلى الله عليه وسلم سنته كان الى قمه السنته كان التسليمه الاولى كبهماشي ويكل اركان كان بريتي لوي كدبي انسان سلام بدات يعني هي دبي بحركه لنا نسبك مستدري نكتنها عندي مذاهب تنها بنية دستور يود مني كبرة ونيجي نكال هي كانت سلام دادات راس دروة نسلام دايتو نهيت لايمتي التسليمة الأولى تيا تسليمة واجبة ركنك لا أركان كانسي لا أركان كاني نيج إذا كسي يقبل بيت تسليم وازل نيجي نادرين كاك ركنك نكر يك واد نيجي كسيا نيجي كتوابني بروداني شو أقرب تو جاهلي بروداني شو لو شوني كهستاي نزاني لو دس بيبكو سلام بدو هزو اگر بيتو درزاني عمدا نيجو دكي او نيجو كتيا نيجو كت باطل سنن بيدي بدس بيبكاتو دليلها تيا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم دليلي اوي كا سلام دانوي كمواجبة لقتي با باسك دي بيغمر صلى الله عليه وسلم لقت تكبيري احرام اوي نيج حلال دك لبو انساني تيا تحريمك تيا كبريتيا تكبيرة وتحليلها بالسلام هروا كحلال لنا ونوجك بسيدري نباش أوي بريتيا لوي كسلام دعنا وكيا وأقل صيغه السلام عليكم أقل تيا السلام عليكم السلام عليكم طوا كلولا السلام عليكم وكي ديكا الباشا بأس دكي كسنة ك بابرين سلام دانا ويدوم وأكمله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إنسان بردوام أكمل كيبك وقابل كلمات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أو أكمل كيتي الأولى على يمينه عن يميني والآخرة عن شماله كأو أكمل كيتي لله يرى أو مباس دكين باي سلام دانا يوازب دكين بلا باس هردو شكر يكا أكمل كيتي اللي هردو لانتيا أو تعبيرة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ويسلم عن يمينه والأخرى عن شماله سلامة للاي راسه سلامة للاي تيا للاي سفا أو شوي سلام داداتو ترتيب هذه الأركان حسب ورودها أو أركانني باس ما انكرت يكم ينسبو ها نيد كوات نيد ترتيب يكما دوميان سيا دوميان راوستانا يعني قيامك سيميان تكبيري سي تكبيري إحرام كيا كدمي جكا قيامك يعني تكبيري إحرام سارميان قراءة الفاتحة بينزميان ششميان راوستان هستانا ولا ركوع يعني ششميان يعني سجودك حفتم يان حسانو جلوس بين السجدتين باشا
1: لدومي او استطاب لدوي جلوس سدس بيدكا الجلوس الدانشني اخيري حفتم يان حسنا الجلوس بين السجدتين باشا لدومي او استطاب لدوي جلوس سدس بيدكا

وذلك بأن يبدأ بالنية والتكبيرة الإحرام ثم بالفاتحة ثم الركوع فالاعتدال فالسجود هكذا. وحمويتيا بوشي أو بيدين ترتيب أو ريزبانديي كباس مع كده بيبو ريزبانديي ك نيجاك بكري ناكري فاتحي وبيش تبيخي تكبيري بيخي ناكري نيتيش تيو باش تكبيري بيخي بيقام يعني نيت لقل سبي لقل تكبيرك بي أو أركان كامو كسيز دا بلان بتفصيلي زياتريج دبي قد ما اعتدالو أقربيتو اعتدالي بكين الركن هر اعتدالك تي ركوع اعتدالك مان هي للركوع اعتدالك مان هي لتس للرفع الرفع من الركوع اعتدالك مان هي لتس لسجودك كان كوات جمارك انت يا جمارك زيادة الدبي سنن الصلاة أو أركان كان من زاني دين سر السنة خوش نفسان سنة لا مفهوم فقهي جدا لغير مفهوم علوم حديث تعرف شو باسم هزار باسم نكر دي ليرا للاي أهل حديث هر شتيك لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بي هر حكم يجي تكليفيها بي بيدرين سنة بيدرين سي هر شتيك للاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاد بي للاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي كاتي إنزا فعل بي قول بي تقرير بي كجيش بي تبما تيا سنة هر واقر بيتو بيواندي بس صفاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم مش بي هاي بيدرين تيا سنة أو بيدرين شيوشا بلان فقهاء للا أهل حديث سنة معناه عام تري هي لو أنا للا أهل حديث سنة كبير للا فقه كان واجب بي للا فقه زيا اشتغل بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتيا بلان فقه كان درين أو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كرديتي واجب بي كي زور زارو إنسان ليه تيكل دبي لبيني أو سنة لفقه باسكرا أو سنة لأهل حديث باسكرا هر شتيك لبيغمبر صلى الله عليه وسلم دلالتي واجب بدا دلالتي أو يبدا كبيغمبر حرامة دلالتي أو يبدا كمكروها دلالتي مباح بدا للاي أهل حديثية سنة سنك بريتي أو كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيدرين حديثة بيدرين سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو بو مفهومي كتديح يعني السنة عند علماء الحديث بمعنى الحديث سنة لا ينسى حديث بيغمر صلى الله عليه وسلم حديث إيش يا زارم واجب ماني واجب دقيني زارم ماني سنة دقيني لا لفقهها زارم ماني مكروه دقيني زارم ماني مباح دقيني ولكن أو سنة لفقه بعض دقين مختصة بيكشت يعني اشتيك لبيغمر صلى الله عليه وسلم هاتي الدلالة واجبي تدانية دلالة سيتي دا دلالة إنسان بيك أفضل ترى دلالة أويت ذلك أفضل ترى خيري دقاتي أجن الشكاتية هي سيناقاتي بويا السنة هي ما يطلب من الإنسان فعله هويش هطلبة بلام فعله على سبيل على غير سبيل الحتم بلام إلزامي تدانية إلا دبي سبكي إلا بكي سواء واجب سيتي دا أو سنة بيغمر صلى الله عليه وسلم أو زور السنة كحديث يكماني لبيغمر صلى الله عليه وسلم دلالة دقيني دلالة السنة دقيني أو السنة تي فقهها كان دا بويا يثاب المسلم على فعله ولا يعاقب على تركه وكنت مختصري كفعلك إنسانك السواب دقاتي أقرب توازي شي لهنا سنة تي واز لهنا كانت معاقبة نادرة السنة التي تؤدي قبل الصلاة ذكرت سيشد السنة هندي سنة معنى هي بيج نوش ذكري هندي سنة معنى هي لناو نوش ذكري هندي سنة تيش معنى هي لشو ذكري لباش نوش ذكري أو ترتيبه كيتي كانت يستدين ببي منطقية كم زاد بتسدس بيده كين أو سنة تاني كبيش نيجن الدواء وكي لناو نيجن الدواء وكي للاو الدواء نيجن يا كم يال الأذان والإقامة وكل كاتي بعض بس أذان وإقامة ما كر قط ما سنة إنسان أقرب يتو نيجي فردي شيء كر سبكة بانغ ده قط ما بانغ دانسيا سنة كانت سنة بوشي ويك بعض ما كأذان ما بس إقامة شو ماسيا رون كردو اتخاذ سطر امامه شتيك لپیش خوی دابنی اگه در بشه لپیش خوی دان للای مذهب شافعی تنها مختص با سفر و درسون فلات لبیابان کسی که نویجه بکا پیویسی بسی هیا پیویسی با ستریک دابنی شتیک لپیش خوی دابنی لبینایت پیویس نکا

کەسێک دەستە ناو مزگەوت ئەسڵە مزگەوت بەخۆی شوێنی چییە؟ شوێنی عیبادەت. لە مەزهەبی شافعی لە ناو مزگەوت پێویست ناکە سوتری دابنێ، چونکە هەموو شوێنەکان دیاری کران سوتری پێویست ناکە. بۆی لێرە دەرێ حتی حەدیسەکەش پێغەمبەر سەڵا و سەلام کان یەفعلو ذالیکە فی السەفەری، حەدیسەکە دیارە. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة. جار بيغمبر صلى الله عليه وسلم كيوم كدردسو. نجى كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم نجى جيجني لشين دردكر لدر ودكر. فتوضع بين يديه حربي دادنا كنزيكي بستيك أها. فيصلي إليه والناس وراءه. ذيك ذي اتزاهي خوي. أعراس تيوي برام بروي نجى كي دكر. كان يفعل ذلك في السفر او اي كبيغمر صلى الله عليه وسلم او شتي ذكر لتبو لسفر الى سفر يعني ت يعني لدروي ت لدروي مسكا اور زاروي ككسكا يعني زارشي لشوين سيني غرميان ام داني يعني مراستي سكو لمسغود لوسيتي دا زانيم اواني لينا يعني او فهميانيا شتي شي كم دانا وتم هلا بدريوان شته گس که کیلا داشته چی گوره تری دانه. وگشته چی اون دم دانه اب اوه استه چی مرنده. ام دم زانی کا که. او سطری تنها تایبته بس تایبته بس. بالام او چه دگا حدیث که ای ورگرتیا باش اوی تطبیق دکا ک ظاهر که دیتیا. نگر تو لای فقیهان ک فقیه کان کوتی گش نیان حدیث یشتر کان افعل ذالک فی ت فی سفری کا کو تخصیص دکا ک آن زور استر دانانه چیا لکاتی چیا لکاتی كإنسانك لدروبو أو بيدري السنن قبل ت قبل الصلاة السنن التي تؤدي أثناء الصلاة أو دين السنة تاني كلنا ونوش دكرين وكو ديارة علماء تقسيمة كان كبير هر سنة بغلا زورة كان ناوين أبعاض زورة كان ناوين هيئات هودو كان سنة إيشن هودو كان سنة سنة بلام زياواز يان كرتو او كي جرينك ترا ناو يان لنا ابعاض باشا كالينا تعريفي كرديا و او كي بيدوت هيئات ابعاض تيا كاتي كل ما يجبر تركه بسجود السهو لابعاض كي سنتا بلام هر كاتيك او سنتت نكرت دبي كفاره تبدي كفاره دانش اقادار الوباز دكي دبيكا نا يعني كفارة دانش سجود السهوش واجب نيه مش هذا استبابتي سه بابتي سنته والله مدري كاتب إنسان وازي أقربيته وازي هنا بو بركرنوي أو سنته بيوست سمكا سجود سهوبة والهيئات بيوست بتسنيا أجا إنسان ترشي شكر بيوست ناك سجود سهوي لبوبة بو أبعاد كانتيا التشهد الأول وكو تشهدي يكم كاو يكك لو سنتان كإنسان ديكا أقرب يتنكر بيس سجود سهولوبا الصلاة على النبي هروا الصلاة ودان لسر بيغمر صلى الله عليه وسلم تشهد يكم أقرب يتو سنة أقرب يتو بيك أقرب نتكرت سنة لبوي قربوي أو تشهد بك وبمن إنسانك بردوام ديكا ولا بيريك بوي قربوي أو تشهد بكاتوها لطواني سبكا سجود سهولوبا الجزوس للتشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير الذي هو ركن لما مر معك مع الصيغة الكاملة على النبي صلى الله عليه وسلم القنوت عند الاعتدال من الركعة الثانية في صلاة الفجر أو أنا همو بيدي وترسة أبعاظ وكجارة إمام أحمد حديثه لأنسات ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا حديثك أنس دجرتوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم قنوتی کردیان این زه هیدری قنوتی که قنوتی بابرین روداو کام بو ولام نیر راست خو که انس دلی حتی بو اون باب تبع بده چی خلافیه که ابر اگر قنوتی کرد ناکری اگر نشی کرد هودو چانسیا نصر سنتک بی دری مسلمانی بیشینی لسه سنتک بی دمقاری لسه گر مسلمانه وکل لسه سنتک بی خود لسر مسلمان شوراكي اتو دي لبر سنة شدية سنة حرامي دكي يعني زود زارو يا لگر بو زي وزي كرني سنة يك انسان يك دي حرام بحرام دي سنة كدلو زي وزي دكا
دي كابرا يا كين تهديد كذا بيلا وسنة زي وزيك أقول لك أهل يدكم أهل يدكم وسنة بخوي سنة يعني كابرا يا نشيكا نشيكا عمدا نيكا هيج خوي جوري هيتي لسدانا نا هم لو بيم لسر سنتك وها يعني كابرا ديكا بهماش دابي إلا نابي بيكي هيكاك أوتو ليرة لسن دام زبسي دانا السنة دانا أوكي ناشكا دي سمر إلى دي بيكا هودك حالة كإنسان كان لهوردو حالة دا غلطين لهوردو حالة داتية غلطين بابتي فقي نابي إنسان بابتي فقي نابي إنسان ولي كركي لمسلمان التو بخوي سنة ركلي أبو نوتية بغرسية لمسلماني حرام برياكم مجادلة لسر شتي بي بتهوي لكترازاني أمي إسلامي استا أمي إسلامي لبرز لكترازاني كاكا هل سنة بابتا لاوچيانانيا نسالو بابته لاوچياني مسلمان پشتي له مسلماني كردي ايدي ليك د خوينتو يعني او بابتانا تبي انسان مسلمان بفراوان تر بي وكاتو حتى فراوان تر يما بي نكينو احتواي همو زوره مسلمانيك نكي براسي مسلمان هر توشي زليلي سر شوري دبو وكو استعقدي بيني وكو ديار قنوتكش دعاي دعاي خوي هي او دعاياك اللهم هديني في من هديت او تايبته بدعاي قنوتي وتر زياتر كوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك حسن كري علي فردك تايبته بقنوتي وتر اصبح ما شيوا ذكر الى قنوتي الصبح اشتي انسان كان بكاربين انسان كان بكارب ولا مذهب الشافعي اقرب بيت قنوت نكرا بو زيغا قنوتي بركيوا ذكر سبكي ذكر سجودي سبي سجودي سهوبي پاشو دین سجودی سهی آی واجب یا واجب نیه سجودی سهوش سیبون مکسک او رکنت بزیش دو دبی رکنه که دوباره بکیو نیجه کد غلط بو ولی اگر نیجه کش غلط بو سجودی سهود نبر چیا هیچ نیه لبرو سجودی سهود چیا حکم کی چیا حکم کی سنت الهیئاتو هیئات اقل هر سنتا هیئاتش هر چیا سنة ولكن بيوسي بسنية بيوسي بقربو كرنوي سجوجي سهونية سنة نيش رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ديار برس كرنوي دستج بهمان شوا سنة كاللاي مذهبي شافعي تنها سيشوين هي دستي خولي برس دكي لو شويننا زياترنيا عند تكبيرة الإحرام عند الركوع تي عند الركوع دستي الركوعي عند الرفع منه سواء الركوع شهست ايوا لو زياده النيه يعني زور كسيدي لبين سجودك سدك نيشتيوا اشتيواتيا تبي بقولي كسيك قولي هاد شي هذه صح اذاك حديثك دخوي نودري بيغمر صلى الله عليه وسلم نيكدي لو زياده ناكرتو بقولي صحابه جميع قربيتي هذه يعني قولي قدري كاكا والله فلان صحابة قوتي في غمر صلى الله عليه وسلم بينها التكبيرة كان سي ذكر دستي خوي برز ذكر دوا إيكاكا أو مفهوم يشي عامي هي بلان أو حديثانة سي لذكا أو مفهوم عامي سي لذكا خاص ذكا بچن شويني شي تايبت بچن شويني شي تايبت لبيني سجدكان نية مطلقا أوكي ذكري أو مفهومي ورقتي بعامكي ورقتي أدي كاتيك لتشهودي كم هر دستيوه لبو هستانوي او وجودي هي وحديثي شي لسلام بلام مذهب الشافعي يجي بيناك بلام اگر بيتو كسي كردي او زورا دس برس كنشتيا وجودي هي بو افتتح التكبير في الصلاة فرفع يده حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه واذا كبر للركوع فعل مثله واذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود هي لو مفهوم صريح لو زيادة كاكا تدويته كانت يدستس لبو سجودي دسو پیغمبر صلى الله عليه وسلم نايكرت كانت الآية هروها كانت پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسجودش هر دستاوا ديكرت نايكرت وحديثة كشتيا بخاري كاكا يعني لو دو شوينانا ناكري أدي لو شويني كباس ماك التشهودية كم
او هستاو دستی خو برس کړو هیڅ شی ته دانی لره باسی سې کړی اوج د توانی زیات کیپ کیسن بکې څار شوین له څار شونی زیاتر د برس کنو چې نه نژکان داتیا نیه وضع يده اليمنى على ظهره يده اليسرى او شكل السنه كان كسيك دستي راسي لسدسي سبدا يعني كسيك ما عندي دستي سير لي داني سيكر دي مخالفي سيكر دي مخالفي سنه كر دي نوجك بطاله نوجك بطاله دستي بردايتو بعد دستي بردايتو او سنه تشينك دي هيئه تشينك دي تو سلام اذا اگر بيتو دزغرتن حكمك وها سهل وكبي ادي شي وازي دزغرتن دبي حكمك انسان سهل بي لبن ناوشي دابنيم نسر ناوشي دابنيم نسر سينغم دابنيم ليرة دابنيم اي دي مسلمان بخريشي او بابا تبيلة چندر دابني هاد سنزوان ويرون كردي كاكا وهيئاتا كاكا گرينغا تو بي سنتك اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دس بي بلام لسر سنت لسر هيئات اكتيا اهو مشكلي لو دروز دكي لچوندر داني ملاو ديتم او غلطي دكر ناوا دبا لسر ناوشي دانا بو دبا لبن ناوشي دابا ودري كاكا لبن ناوشي نا لسر ناوشي اسلام مذهبي شافعي لسر ناوشي لا مذهبي تي لبن ناوشي لو كيتر او اجتماعية اش ليس تاك عندك او حدستي خوه دادني راستي او بابتا كا بو اخيري بيابو اوش يعني عند اجتيا كا اما بور ما انقرت علماء قديم او اشتان رد كنو خاصة تزقرتني بو شوه رد كنو ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وكديارا حديث كرونو أشكرايا النظر إلى موضع السجود بهمان شوا كتمشاكر شويني سجود كيكا كلا سنة كانوا كهيئات افتتاح الصلاة بعد التكبيرة بقراءة التوجه وكو وجهت وجهي يان سندها دعاية ترهية كالله باعد بيني وبين خطايا كهندا شاندرين أو تايبتها با مسألي سنة وتر أبابتانا أو كيدي تايبتا بفرز أبابتانا والله من المذهب الشافعي كأوال لبو همو يدكريو وجهت وجهي لبو هم وتر هم سنة هم وازبيش دكري وكو ديارة شوينة كي ديارة شوينة كي ديارة باش سيا باش تكبير إحرام راس لخوتيا بطواني دزبا أوش تيبكي الاستعاذة بعد التوجه بهما شو استعاذش كيك كلا سنة كان يعني كسي استعاذينك هيئاتك شيء بتجهش في شيء شيء اشتدانية أقرب يتو يك ركعتي كرت ورزور كسيد لكام ركعتي بكم كاك بخوي هالهيئاتة إن زي هذا ركع كلا هم ركعتة كام كهدبت السنة أقرب يتو يك ركعتي شيء كرت كأنما وبرسيدك وبرهم عندك أي شيء شيء اشتدانية أقرب دوبارة كردو لهم إذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أو قرآن دخويني هر كعاتيك تدخويني فاتحي كتاب دخويني كاتي استعاذي دواني السنة الله هر ساريا أقرب يتو ما بس شو بيه كبريكاك أو يق مجلسة يق زارم قرآن كي دخويني متنهي استعاذي اللي كم كعاتي دكم أوش هيتشي تدانيا هيتشي شي تدانيا أقرب يتو كسي تشيشني كرت تين بزيشتيا سنة تجيب زيهش نيو جاكيتيا نيو جاكي دروسة بلام قطمان أولا ترك إنسان دس بس بقري دس بس سنة كام بقري بلام نسيا أو بيبسي با سجود سهوشنيا الجهر بالقراءة في موضعه والإسراء في موضعه كاتيك إنسان كنيو جاكا لو شويناني كا بيبس الجهر بكا بجهري بخويني تس إمام بيتس منفردا حتى بمفرديش إنسان كان يجلك أبونا مغرب لكي سنة بدن بخويني عشاء لكي سنة بدن بخويني نيجي بياني دخوي سنة بدن بخويني نيجي نيروان وعصر لكي سنة بس بخويني ببيدن سإمام بي سمنفرد بي كسيك بيت سواني كرت مخالفة يسي كرديا مخالفة سنة كرديا بونا مجهري نكرت وزاري جهري كرت فيزناك مخالفي سكر ديا مخالفي سنة سكر ديا نوجك إيش يا نوجك إيه دروس تو هيك شيء تدا نيا أو شمو نصور جلاء الجهر بالقراءة لا سنة بيغمر صلى الله عليه وسلم كتمشى عن كرديا لو س نوجاني مغربو عشاو نوجي بياني بيغمر صلى الله عليه وسلم بدن جي خوين ديو هروها عصرو نيورو يكش سيا ببي دن جي خوين ديا هرو نوجكاني تليش وكنت عندها نيجي تريش معني وكو نيجي جمعه
كبروجيش وبدن بيغمر صلاة خوين كذي هروع نيجي جيجنا كان ولا استسقاء أو بابتنا هم أنا بدن دخوين دري كنا وكان يهم باسكر ديا التأمين عند انتهاء الفاتحة بهماشي وتأمين كردو آمين كردن بهماشي وبرين ولا الضالين كبهماشي كآمينك أو يشيك لسنة كانوا كإنسان زي بزيبك أو يجب هماشي و ك إذا قال أحدكم في الصلاة آمين ها في الصلاة لين باسي وينك في الصلاة إن زي صلاتك تسون وتسونية وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه إن زي سأوى ملائكة تقوت الملائكة دس بيك سأتو ملائكة دس بيك وآمين كرب أتقوت آمين موافقة يكتران كرب أو أخوات برد قادة بتهوي سي كإنسان أخوات برد قادة لي خوش دبي قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة بهما شيء سنة لركعة تندم يكم دوم التكبير عند الانتقالات أباها ما تكبير كردن لسه يعني يستاك تكبير إحرام وضمان واجبة أدي تكبيرات كان يتر كدس يركوعي ركوعي هردس يو بين السجدة كان أو أنا هو بيدرين حميان بابتي سيا بابتي سنة التسبيح عند الركوع والسجود بهماشي والتسبيحات كن يعني كسك بس ركوعي برت هيس قصينك كابرة بس سجودي برت هيس قصينك ركوع السجود كي أركانك زي بزي كذي أنا تي بزي هشتيا هاي آت سنة تي بزي هشتيا كي نيجرتيا هر واقعتك كلا تشهد دادن يشي كي إنسان دستكاين سدادني دستكاين لسر أجنوي دادني سر بنزكاني دكوتا سر أجنوي كي ديت أخواري كم يكتيا كم ديت أخواري جارة دست الراس دست سب بوشيوي دادن دري اتجاهي قبليا حستم بوشایی لبینی هبی بوشاییک هبی لپاش رو دست سپی دست راستیش دار راست خودش یا قپاتا تنها پنجی شهادتیا حل نگر چیا ناو تحیاتی قپات دکره نمذهبی شافعی آوانیه کابره آهوا از بر اشهدو شاگیش تشهادی این زدستی خوش هد نه هد تحیات لگر تحیاتی سی دست بده که حتی سلام دانوش سیا حد دست بوشیوی برزه تنها لو شيء إلا الله تيله دكا كم أكبرز دكات أو برز كرنوي ناي تخواري أو برز كرنوي سيا ناي تخواري أو همو كباسي كيفية تكش دكين كباسي دس دكين باسي كيفية تكش دكين وش هذا بتتسي دستنا سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم ويسن أن تبقى مرفوعة دون يحركها إلى آخر الصلاة ناي زليني باش قلتي إلا الله تواو خلاص أو حركة استاك الزور كسي حركة أهلي دك أو حركة بيزناك كاك لا يحركها حتى سلام دادو إلى آخر الصلاة آخر الصلاة سيا سلام كل سلام دعنا ويتاو دستي خو دك حتى سلامك إذا دعوت سلامي دعوة لأنه يشتون دري دستي خوي سيا دست بنزكي دي تخواري بنزكي سيا دي تخواري أول مذهبي شافعي بوشيوية كاكو ديارة حديثة كشينة التورك في الجلسة الأخيرة كشوي دانشتن معن هي أو شوي دانشنانا لسر رانكي خوي لايتب الورك والفخذ ورك يعني سي يعني الران يعني سمتي إنسان كاتك دي لا تشهدي آخر لسر سمتي لايتب دادنش وكو ديار بيكت لبو أو لاي دبي للاي الراستة سيا لبن بي لاي الراستة دي تدري أو بيدرين سي تورك الافتراش هذا سنة شال ركعتي دوام كتشهودي دري افتراش بك افتراش يعني سلسر بيت سبت سدكي بيت سبت دادمش او افتراش بيدرين سي افتراش بيو دوتري اوش لحديث بخاري والجراية الصلاوات على الصلاوات الابراهيمية ثم الدعاء بعد التشهد الاخير اوش همويسيا اوش هموي دست بابتي سنة التسليمة الثانية بهما شو دست بابتی سه ولام دانه تسلیمی دومش دست بابتی سه بابتی هیئات و سنت و کوپی غمر صلا حدیث کمان گفت پی غمر صلا دو سلام دانه التزام الخشوع في سائر الصلاة که یک کلوانی ك
كإنسان كسنة إنسان لنا ونوجة كيسية خشوعي هبي يعني خشوع بياكر دل لنا ونوجة دا إنسان حضوري هبي لأركانه كان بزاني كنيتنا أو نيتها لباشوي تكبيرك أو تكبيرية لباشوي كاك أو فاتحي دخوين لباشوي فاتحي أو كاك سدكم أو ركوع دم أو إستاك رفع دم أو إستاك سجود دم إستاك دريم سبحان ربي الأعلى أو سنة أو نيش كاتيك تفكر الأركان كان كردو كوان أركان كان بخو شتيك له دروس دبي يعني كاتيك كدعاء كقرآن كيد أخويني إنسان فكر بكاتو لحمد إخوائي بروجا لثناء إخوائي بروجا لرحمانيتي إخوائي بروجا إهدينا الصراط المستقيم فكر لصحابي بكاتو كإخوائي بروجا صراط الذين أنعمت عليهم أو خشوع له دروزي هروها دعوائدك إخوائي بروجا ولا الضالين كلو كسان النبي كضال مضل تنكسر قلبي تبيش سايك إخوائي بروجا كبويته هو يقوم رأيا نيش أو بيدرين سي بيدرين خشوع يعني خشوع دروس كن بويسيا أتو أعقال لسبي لخودي أركان سنن كان سبي سنن كان نيش بي لقد سيد عليه خشوع هاري أون دي خو قابل لنا تهي بفري فرين تي دا نح فرين تي دا يعني عندك سي نيش كي دري والله كاكا نيش دا توم كاكا نيش بريتي خشوع اللوي كيست يعني خشوع يعني حضورتها بي حضوري سدب حضوري أوتها بي كان ويجا كيدا كي كسيد الله يتسين علي بران برشي شراوستاي كوشي كلا سنة كان قلت ما لنا وتسي لنا ونويش إن شاء الله درسي داها وتباسي أو سنة نجد كين كلا باش نويش دكين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

واني دوام لكتابي جانا مي بيغنبري ازيزمان صلى الله عليه وسلم لما ندا فيدا بين جلد وشكان جنجي بيش بيغنبرياتي للايان دين داري كمالاتي روشتي لايان دين داري ديار دي بتفرستي بابو بشيوازيكي تنها لناو كعبة ودور بري سيصد وشاس لتهبو لزاني بتسيا بت فايكريكا كخلقي خوايان بدستي خوايان درستيان لكر بو اوي فرستشي بوبكن بتكانيان لخولو دارو بردو خورما درستيان لكر خوايان ناويكا ليدانا ودان فرست باورنيا وابو كا اوبتانا نزيكيا لكنوا لخواي قورا لا يعني كمالاتي شانازيان با رتلكان يوا ذكر لبيناو باراو دسكوتي دنيا دا ونرويان بسر قورا ونو داركان ياندا هلدا دا افريتيان وكو كالا تمشان يان ذكر وريزيان لنا ذكر من دالي كتيان زندا بتسال ذكر درسي ابروسونو هجاري جنجي ني وطالاني وبيك دادان داترين سيمي جانيان بو لاياني روشتي روشت لناو عرب ونمتا درقي عرب لأس ديكي زور نزندا بو او روشتا خرابانا لناو دا بلا بو لدبرزي بسر خلقي هجاو دست كورتا خو هالكيشان ودمار جيري ستم كردن وخوين ريجي وخوادني مالو ساماني خلق سو خواردن و ماي خواردنوا و قمار كردن دزيو و داوين پيسي بيريزي و بيكتر سيروكاني سدمي لاياتي سفري شام كاتل پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم دواز سالان بو ابو طالب امامي برياري دا بو بازرگاني بتسيتا شام و پیغمبر صلى الله عليه وسلم لغل خويب بات پیغمبر من لگل مامی دا برای کوتن با سفری بازرگانی. لشام تیوی دا کسی بنای بحیری رهیب. نوتی بسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بینی. تیبی نیکر که امن دا تن صفتی کی تایبتی تیدایا. اکتیب کونکا دا بازکریاوا ولکوتا پیغمبر دا هیا. بحیرا زانی امن دا لا او پیغمبریا بویا با ابو طالبی گوت. ام من دلاب پریزا اما دبیت مروفی کی زور گوره

أكثر مدافعات دبين جدل قوشكان رايق ريك لدن لالقرتني قرآن بيروس لكاتي سفر كدن دا بوالاتي بيبا وران ودجمن أقر ما ترسي أواهبو كيتا دستيان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أراضي العدو. وفي رواية المسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر بالقرآن فإني لا من أن يناله العدو. واتى ابن عمر والي رازي بيت دلت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم ريقري دكت لالقرتني قرآن بيروس لكاد سفر كردن دا بوخاتي دجمن. ولا الروايات المسلم دا قرآن مبن لكاد سفر كردن دا بوخاكي دجمن لترسي أوي نبادا دجمن تزدري جيب كذا السر.

جيب وجه زخم غير ذاهاتي ناكو دعي برنامي أمرمان تقداري كتير أخوي قورتان بسخيرين والسلام عليكم ورحمة جيب وجه زخم غير ذاهاتي ناكو دعي برنامي أمرمان تقداري كتير أخوي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خشكو بلاني بريس سلام ورحمة بركاته إخواتنا لسربة أمشو الشبي سيانزي شعبانا واتبعاني كات سيانزي شعبان 1445 كوتشي أمرو بسدوي دوي 2024 زيني بو زنجيري بسوسي باسو خواس حلقي سيمي جياني بيغمبران صلاة وسلامي خواهن لسربي. لو تاري بيشوا قيشتي نباسي اوي كوا لمود واباس لبانورامي جياني بيغمبر آدم بكين صلاة وسلامي خواهن لسربي. قال القرآن ابو ما نقيرته وفرمي: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. أتاك وتأي آياتكان كخواي قرمي ربان لسوري بقرب من باسك. طبعا لو تاركاني بيشوا كومول الآن من رول كرتو لمعنى أم آياتيك خواي قرمي ربان لقرآن باسيك آية ملائكة شون زانيا بشر لسر زي إفسادك زانا كان كومول أقسان كردو إيكيك لو أنا أعلت جن بيشاهب وبينيوان هندي كلنا كومول أقوامي ترهبون لپیش جنو کناوی قومی حن و بن لگل طم و رم پیش جنهبون لسر زوی اوان افساد یان کردوا هنده کشلان سیری خلقتی آدم یان کرو پیکهاتا و شیوازی ناو باشی و توانا اما معنی وای پیویستی بخواردن و پیویستی لسر و توشی شر بی هنده کشلان دوشه الخلیفه و الگیره اولا ایک اک لو تارکان تفصیل باس من کرد. آیا خليفة معناه شيء يا تسرزوي بس ما نكر كسيق قولي زانا كان يتيا هندك العلماء على أن خليفة جنن تسرزوي هندك على أن خليفة يكترين يخلف بعضهم بعضا هندك شان على أن خليفة حكمي إخوان لسرزنك خليفة إخوة خليفة حكمي إخوة واتا حكمي إخوة يقول مهربان لسرزوي أجيب أجيه كان أما أنا ما نبذكره لو تاركاني بيشوا إخوة يقول مهربان لروج الجمعة آدم دروسك لحديث يك كلا يك لو تاركان بس ما نكر بيغنبر صلاة والسلام إخوة السربية فرمي: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة. فرمي بعشتين روج روج جمعة آدم يتياد روز كراوة ولا روج جمعة داب زين راوة لبهشت بو سرزوي ولا روج جمعة أخوالي خوش بو ولا روج جمعة آدم وفاتي كردو. أما أنا ما نباس كردو بيشتر خلق آدم چون دروز بو خوای گره مهربان چون آدمی دروز کرد هر چن لسرتا اماجمان به شواز او آیتانی که با سوا که خوا لشونه که فرمیل تراب دروز من کردوا لشونه فرمیل لقر دروز من کردوا لشونه فرمیل لطین لقری لازب و تا یک بگریت تو توزیک دست بگریت لشونه که فرمیل حمئی

0: وعدته
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانك بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.
3: یا ربی ای خدای چو دیماهی بو عجبیت مزنیاوی نهین خدانه چو دیماهی بو ملکیوی نهی ای خدای چو فنابون اج خزینت رحماوی نگرن یه چو دیتن نگهنه و تشت آشکرو و شرطی لنکوی وکی ایک تو مجویر رشی بپارزه یش اگر کریتیت ما ادگهت ما اجبر وان گناهت ما کرین وان خرابیت ام زیده بنا و چوین تو نل دنیای و نل آخرت شرمامت نف بنیت خدا نبا توی بنیت خویت تو بکر اب جوانی ستارت کی یا ربی اج کرم آخو تو ما دولمنت بکا و بدان خویا بمنت و وبرین تو مجدان عبدت خو بمنت بکا بنزیکی خو تو مش نخوشی و دیراتی ریک بپارزه دا چه ریدر کفتی طمعی خو نبنه تالان کرنامه و دا امد گل قنجیات هست بغریبی ریک نکین و جبلی بدست و اینان رازی بونات چو ارمان جدی ندانی نبرخو یا ربی اب رحم خو تو مش غضب خو بپارزه و بکرم خو تو بر ما بدر رک خو و مش شیطانت جن و انسا و رکت وان دیر بخه و اگر جارک اجلاوازی خو ما توش بیر کری و خوشت دیر کر تو مش بیر نکه و ج خودیر نکه چونکی اشتا دیر کهوت اج افلح دیرت کهوت و یه نزیکی تبت ده یه نزیکی خیره همیه بت و سرفرازی ده باراوی بت یا ربی همابته امروفت ایت پاراستنش مصیبتت زمانی و داوت شیطانی و غزب سلطانی و بدانتا مروفش دنیای و خلق دنیای بمنتت بت و جاتوش بر خرابیا کار ما مش باشیا کار خوب بار نکه ام عبدین اوش بیر کرن و سرداچون و گنهکاری بابتی میه و تو ربی عفو کرن و لبورین و غفراندن هجایی تیه و هر ایک وی کاریت کت یه بابتی وی بد یا ربی اپروناهی وجه تیه عرد و عصمان گش کرین ریونگ اد این سر ری و خلک به هدایتت کون تو پرحم خو که یا مشروناهی خو ببار نکه یا ربی هچی تو پشتوانیوی بکی نیارتی کسی زیان ناگهین ته و یه تو درگه کرم خو البروکی او تخما چریکی مرووت قلس نابت و یه تو بروی بدای هدایتی سرداچونا سرداچویا ریکل بروی برزنا کت و جا توب عزت خو معبدت خو بپارزه و بکرم خو مشغیری خو بمنت بکه و بهدایت خو بر ما بدر ریک حقیه یا ربی تا تو سلامتیه دلت ما بکت بیر اینانا مزنی خدا و راحتیه لشت ما بکت شکر کرنا قنجیت خدا و رهوانیه ازمانت ما بکت وصف کرنا منت و قنجیت خدا تو ما بکت جوان بخت ورا ایت برکات گازیت کن و جوان خدا اخبالا یت بر خلکی دن رکاتا و جوان چاک و خاصا یت تو بخوهلت بجری و نزیکی خود کی یا ارحم الراحمین.
0: دنجی اسلام، دنجی بزوت نوی اسلامی لا کردستان.
4: خلقناكم ثم صورناكم يا كم جار خلق يعني كل خوي قالوا مهربان كقركيتي باشا تصويري كالشوازي ادمي دروس كردوا فمن ثم صورناكم قناغي دعوا قناغي تصوير كدنيتي كخوي قالوا مهربان سرو جو تشاو زمان وهمش تكاني بو دروس كردوا بكون فيكون لم قناغا كداي انا اسباسي فرمودا كانكين قناغ یک بسر ام جستا که خوای گرمی رو دروسی کردو قرکه وشت ابیتا و دای انا قرکه وشت ابیتا و چل شو قرکه بتواتی وشت ابیتا و شیطان دید بدوریا سور خواه سیریا که بزانم چی آوا با قاچ لیه داد دنگی کلیه و داره چه خواه فرمه من صلصال این کلفخار صلصال او تانی لدوی او خوای گرمی رو بند تسویه مانه که تسویه چیه؟ تسویه بمعنى ركدنوي شوانا كان باوردو درشت باوكو خوي شوازي دروس كردنا كان وجواني كان من خواهي قرام هربان لم قناغة تسوية معنى كات تسوية بمعنى اواتاني مثلا بونمونا كو اندام كان من بيك وابو قنجين كو اندام بچك چن كو اندام مثلا بونمونا تو هرسد بو خواردن هرس كردنت بيويستا يتب بريتيا لدمو لسورين چكو ل معيده والامعاء والرخوله ولا هموش تكان يعني بووي انسان بيبوتري امانه كو اندامي هرس كردنن يتركو اندام كان يتر لجسته انسان كسيانزه كو اندامان هيا هر يكك لمانه كو ملك صفاتي كبيك وكار اكن بو گنجاندن ك ام قو ناغه بيوتري سوا قال قران افرمي لدوي تسويش طبعا قناغ كيترا قناغ تعديله تعديل كدنيش جاري كيتر خاي گرم يربان شاك سازيله لشوازی دروز بونی اما که وردو درشتی او کو اندامانه که تکار اکن لناوانا چون خون بیو برواو خون نقل بیتو امانه خواه فرمی یا ایوه الانسان ما غرک بربک الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك خلقتی کردوه تسویتی کردوه تعدیلی شتیات کردوه انجا اوه ایتر تو قناغی اوه تهیا دوه اوه خواهی گورمی هربان جستک وازلی تیره چند سال لدواي أو لكاتك كوي خوي فرمانك خوي قالوا مهربان روح كاتبريا باشان أو قناغنا بدوايتي كباس يكن إن شاء الله قناغ بقناغ دين سري إن شاء الله يا كم قناغ قناغ تصوير كدنك خوي قالوا مهربان شوازك دروس أكا ليو دمو لوتو دلو دستو سنجو قاتو كش تجاكاتو دواي أو جستك دا أنا هتاكو او تريي لناويا هيا قشتي وكو بخار بشتا آسمانا وقرركا وشك بيتاوا بويا وكو بردي ليت يترق ابيت لسر امشي وازا اكويتو امينيتاوا چنك قباري آدم چنك بو دروسي كرو لحديثي كاتوا ابو هريري قررتوا افرمي خلق الله آدم على صورته افرمي خواهي تبارك وتعالى آدم لسر صورتي آدم شيوي خوي دروس كردوا هندي كلان آدم جاوازي بسراهاتو الله لسر أو شوي خوي دروسي كردوا طوله 60 ذراع دريجي بالاي 60 ذراع بواتن زيقى سيمتركا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة ودين سري إن شاء الله تحيي سلامكي لقناغي دواي نفخ الروح ديت أما بالاكي بنسبة بالاكي لم حديثاهاتو شيطان لما وي ام كاتي كوا كوتو وشك بوتو الشيطان تنجارك ديت بدوري الصوره خواتو سيريا كاو على تو خلقي خلقي عجيبي تنجارك لا تشتناو دمي و تشتناوسكي سيريا كا على تو خلقي زور عجيبي بس مادم ناود بوشا آسان سيطرة كريتا سرتا اگر ظال بكرم بسرتا لناوتبم اگر سلطانم بسرتا هبه لناوتبم اگر توش سلطان بسر ما بي چاري من ناكي لبرو تو ناود بوشا بمشي وازا شيطان چنجار يقديت اما حديثك مانيا إمام مسلم رواياتك فرمي لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فرمي كاتك أخوي قرمي ربان تصويري آدمي كرد وازي ليهنا أو أندي إخوة أخوي ويستيايا فجعل إبليس يطيف به إبليس أهاد بشوار دوري أصور يا أخوار لما ويك أهات أتشو طبعا إبليس خوي لسرثاناوي إبليس نبو لدواي أوي كما يؤذبو لرحمة إخوة أنجا نامن لا إبليس إبليس بمعنى كسك كيأسي بلا رحمة إخوة أجينا له بيشا ناوي حرث بوا لا كتبي أهلي كتابه وأنا أتوا كناوي عزين بوا عزازيل بوا عزازيل بلام لا عرب لزمان نواب وبيام تلو حرث لسلتاوا الله هات بتشوار دوري جستكي آدم عصور يا أخوار چون ناوس کی سری کرد و توی آمریکا سیکر ناتوانی خوی بگری، توانی به هوی بوشای کی و ظالبی بسریا. ابن عباس لرو طبعا نور روایت امام مسلم روایتی که طبعا روایت که امام ابن عباس و رضا رحمتی خوایل بیار فرمی امر الله تعالى بتربت آدم فرفعت فخلق آدم من طين لازب واللازب اللازج الطيب من حمأ مسنون منتن او قناق کنه که باسم کری یکم جار قرکه قره گواوار دسی گرتوه توزه لازج بوا یعنی او توزه او کلینجی تیا بوا که دای ناوه قرکه توزه ماوه رش حل گراوه و توزه قایم بوا تو خوی گرتوه حتا که قر بونه درکه بونی وکو بونی کرو اگره پیجن منتن او پیوتر حمای مسنون لو كانت طبعاً بم قناغاتو أفرمو فخلق منه آدم لقناغ حمائي مسنون أخوائي قولوا من ربان آدم دروس كرت قال فمكث 40 ليلة جسدا ابن عباس أفرمي چل شو أم جسدا هر آوابون شو دوائي تصوير كرني أخوائي قولوا من ربان وازي ليهنا چل شو مايوا وكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل إبليس كأهاد بتشارد رسول يا أخوار أولا لا يقاتي وأيدا لقاتي برزبو أيدا وعزاد دني ليوات وكو دني جوزة وكو قريك خاف من صلصال كالفخار فكالفخار يعني خوي فخار نبوة فخار بقريك وتريك بي خيتناو آجر وش كيب كيتوا بيجن خشتي سورة وكراو أو فخارة يعني وكو طابوقة آجر لي بدأ بيا وتريك فخار بلا ما آجر لي ندابو بو يا اخويا فرمي كل فخار يعني او انده وش كوبو دنيا كيله ودرتو دنكو كدني غوزوا ابو كاتلي دي دنيا كيته الله شيطان هات ابن عباس فرمي شيطان هات بقاتش ايدا لقاتش ادم جستكل برو الرقبوبو او برز ابو ايدا وعرز دنيا كيله واتو كدني غوزا عندما يضرب الفخار يعني فخار كاتلي دي يصدر صوتا فهو يصلصل وفي ذلك قوله تعالى من صلصال كالفخار الله يوصل صلصال معناه وتانه خوا فرمي الله صلصال يوم أندروس كل صلصال أو قناغي كالدواي تصوير بسرياته أفرمي ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره لم روايته طبرياته الله شيطان شو تناو دميو لكوم يودرشوه ويخرج من دبره ويخرج من فيه بعكس شو تكومي لدميو يودرشوه كاتك قربوه الله ثم يقول لست شيئا للصلصلة ولشيء ما خلقت ولئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك أجر خواه سلطاني من بدأت اسمه بسرتويا أو من رجل رجان تولى ناودا بلا ما قرتو سلطانة بسر منابي من أتوانم سربية چيت ليبك متونا أتواني چيب يبكي لبرو ناود بوشا لم قناغا خواهي قرم يا ربان داي أنا خواهي قولوا ميربان نفخي الروح أكاتبري الروح أكاتبري آدم روح معناه يشي روح خواه بس خواهي زاني زاني كان قصيان زور كردوه لم باره بلام آية نفخي الروح بمعنى فو كردنا يانا زورك لزاني كان لو أنا إمامي آلوسي وهروا حجة الإسلامي غزالية رحمة خواهي لبي وانا فرمون نفخ بمفهومي أو تانية چون كسيك آقريك أكاتو آقريك كزا فوي ليك أبوي آقريك هل جيرسي كلمين نفخ له واتوا بوي الا النفخ الروح مان بياكر بمعنى او تاني او روح وكو اجريك لجستا ببر الدوام صفته كتاية بردوام أتواني هول بدا يعني روح لإنسانة إنسان كمرتاو كوتاي همو طلبات جياني قشتي خاموشة كوتاي بيت بلام هتا زندوي لبرو كومالك نيازمندي لجياني إنسانة إنسان صفتي حاجة لجستياها بهوي صفتي حاجة وإنسان هرچي سر الروي هي لجيانة أيكا يكيك لحاجة ما بيوس من بخواردنه لبيناي خواردنه سير كإنسان چي دروس كردو سيد چي من كردو لخواردن يعني همو جوركاني ميوا وخواردن ودارو قنمو جو ونانو جانانا كان تيرين بشيواز روسيا كينو كنجي تيكلا كينو لقل قوشتاو لقل سير ام اشتا خواردنه مليون آجور خواردن دبرا وطلب من هيا بوي سير اكي جوانكاري تياكن ايشي تياكن حاجة من لسري هيا بلا مگر ايش من بخواردن نبو عيسا خواردن شتي كي هن بوكو باسا كيان شتي كي ناي خواردنه سير که خواردن لعالم هر ولاتك بشيوازك خواردن اخو هر يك بجوري ايكا جوريك مثلا سويرا جوريك شيرينه جوريك ترشا جو انواع واشكال يس خواردن مروف دستبري كردوا بووي لنفسي حاجه هيا لبيناوي امشا هول ادا ايشك بياني روج ابيتوا حتى اوار خلق چته بازار دوكان كاتو كسابت كردن ايش كردن شر كردن مناقشه كردن بيربو املا واما بير او بس لبيناوي اوي كوا او خواردنا بيابكا لبيناوي اوي كوا غريزه جنسي تي هاي حزله رغزي بران بريتي للرغي اما هم رغي غريتبر سلام سلام كوجل سر اما سلام يعني ابيني مالكان اودان بيتو كابرا قرزاره بي نداره بي چي گشتي تحملي گشتي كاله برو نفسي حاجتي بيك او سري بي اگر بيتو حاجتي بجنب وايا بجنب بو چي بيرمي يكيب كم من خوم خواردي بو بسين مو پاري بدمي او نفقه بدمي لبرو حاجه هيا بو الله امام علي فرمي بو اخوا فرمي نفخي الرحمن بكر او روحوك اگري كوا ببردامي داينمو الى جان انسان حاجه كان جان انسان واكا بيويستيد بسرما او گرما لكاتي قرما حزل فينكيك لكاتي سرما حزل قرميك بيويست بخوتنا بيويست بسكنة لبين اي سكن سيكا چين ريقه يجيره وتبر بو سكن خلق جاران بموي حيوان خانو بخوي دروس كردوا قناقك بسرياتو بدار دروسيان كردوا بقلا دروسيان كردوا سيريكن باران ليدا عروخي بيريان كردوا تو بقر دروسيان كردوا خشتيان دانا وخشتكا وشكي بردو تو دعاي بانی بچی بگیره بیرون کرده دو دعای و دیدی سکی سر نظامی خانو کردند چنگ لبرو نیازمندی من هی اما نفخی روح معنای متا خواهی گرو میره بانو کو آگریک لناخ مانا بخاطر تگر بو اوی ببردامی سر کم مروف قط و تانی روز لروز مروف لزیاد بونه تابع زیاد اکا تابع نواخاتو و چه آخاتو لبرو ول ناخ مانا داینمای که اگر بیتو طلبی لسر نبیت تواو سر دوکانک بیاره دوکانک کرو لبازاره همو مانی کریب وبدا بلام هیچ چیزی تیم میره روز دو سه تعقت نمیشه میکشته پر بوده صرف کنم استفاده اینیه بلام کات نیازمندی کانت جبه جیکا کات پارت بوده درکه کات رزقی منال کانت درکه کات خواردند بوده دبینه که کات هاوسرد جند بوده تیره لگلا هاوسرکت اتیله تو کات سکنت بو بیناد بو که لپینای سرکه همه روز خلق بیانی الله سیچت دوکان تایو توش هر دقیقه اشته بازار خواردن هیا هر دقیقه اشته بازار وسایل هیا شت هيا اتواني همش تك بدس بيل سيرك انسان بو بدس هناني امانه لناخ يا لبرو حاجه هيا بيويستي هيا بالنا ربو وي بو اخوا اخوا بنفخ ناويه با افلو ونفخت فيه من روحي قال القران افلو ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي روح اخواني وكاس نازن الروح تيا نازاني شتكني بيجي اخوا روحك كرجي جستها على فلان شو انا كاتي درتشو جستك شتيك إلي سوك أبي حتى إمام غزالية فرمين الروح بس خواه خوية زين نهالة ناو بدن نهالة درو نا نخ بدن خويتي نغيري أوا كس نازاني چونه بس خواه خوية زيني بس خوية أزاني چيا كس ناتوني تفسيري معنى الروح بويا خواهي قولون بيربان فرمان أكا الروح هنك لزانا كان فرمين من روحي ما بس بي للروح لجبرايل يعني هاتا جبرايل راس باردوا بوا جستك الروحي تيابكا جاني تيابكا خواهی گروه مهربان ام جست خاموش مردوه فوی پیا اکا بابیشن روحی پیا اکا بو اوی روح چه تگیانیا خواهی قرآن فرمه این مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکن خواهی دروسی کردو ایبا کن فیکن روحی کرده بریا ابن کثیر بو من باسکا وحديثك شماني حد سكبا سكين أبو هريرة جرتوا أفرميت يا كم جار خايف قرمي ربان كاتي فرماني كل روح شتجاني آدم والروح شو ناو سريوا عليك شو ناو سريوا يا كم جار بجميكر بجمي الله كبجمي ملائكة كان لدوره وتيان بين قل الحمد لله بلي الحمد لله وتي الحمد لله خوابي فرمو رحمك ربك رحمتي خوات ليبي الله بجمي الله لدعاء كاتي روحك لناوس جاني التشنيك كما كما شو ناو تشاوي وا يكسر تشاوي آبر زوكر تشاوي بريا ناو لناو بهش تابو چای بریه بروبو میناو بهشت یکسر آوا دستی کرد سیر کردنی بهش جاره روح نچوده ناوگیش گیانی و او جاره شهوتی حز و آرزوی خوار نوشتی نیا بلام چاوی حزی سیر کرد یعنی هر خوی چاوی طلبی سیر کردنی میوجات و جوانی کانی بهشتی کرد یکسر دستی کرد سیر کردن اما یک خوال قرآن فرمه این الانسان خلق هلوعا یعنی انسان حلپیه باشد یکسر دستی کرد سر آوا یعنی سیری او شتانیه کرد کل ناو بهشتایه افرمه یکسر سیری او اوی کرد الله باشان كوا روح هات اخوارو شو دستو جيشت ناوسكي ناوسكي حزي لاخواردن كرد كرس كحزي لاخواردن كرد بلا وقعت روحي تيبتي يكسر ودس دسي كردا شخش بلا ماري خواردن كيدا الله اويك اخوي غورن بلا ما فرمي خلق الانسان من عجل بلا ما كبا قاشتك يوتي ان شاء الله ستبي خد خواردن كا اخوي الله بلا والروح تشتناو قاتيو يكسر ادم دسي كر شخش خوي خشان دزاويه او فلا ماري خواردنكاني باشتي دا خواف من خلق الإنسان من عجل إنسان لعجل دروزوا فلد نكر دا قاتت وخد يعني وصفة أسايا كإنسانا خواي قارو ميربان أو روحي خصية ناخمانو حاجته بيوستي كاني واي كردوا قاتش ما نيو لدنيا هولدين زلامي قاتش نيو كسابتك زلامي دس نيو إيشكا زلامي نابنا إيشكا يعني بهموش يوازيك خواي قارو ميربان لناخمانو پالنریک داینامویی که درست کرده نخمانو ببر دوام پیمان انجام بده خواردن بیاره حذکاند آرزو کاند سیدیش تیجوان که سفر که سیاح بکه بگری طلب که جن بیاره آو بکه گشتی گشتی همش تکان لگیان من خواهی گرمی نبند خوی درستی کردو با اوی هتاک و قیامت پیویش من باور نبی خالق بیاد بیچه با اوی ایسه مت چه طلبی لجست منه دانیش نرکلیه مت چهار پنج من آلمان با شو بدیاری و ناخوین تابعانی آفرت تام نالی کیه و تا حملي اوي حمل نومان حمل لاغري ارشيته ووضعي باش نيه ضعيف اوي جاني ناخ يا قرص ابي خوي ناخوش ابيني زحمه دواي جاني كي زور زور دواي من علي ابي بجان دواي بدياري ودانش شيري داتي دواي شو بدياري وناخ دواي باكي اكات بس تيم غيره متشي اما اي با من علي يوتا خوي غير لناخوت يلا تفسير كبيش دايك بيش من علي بوچي سيما افرتي واهي من علي دعا كوتوا دائما اگری و هوا را که دعای خیرم باب کن باش کم خواهم ناله کم داده با نظر بس هلی بکن باشه با چی تا ابی بینی پاکی که تو خوار نیب دیتی خزمتی بکی گوری بکی بینی ترسی جرگت بستی چه تا در و بگوی تک ام کشتر نمونت نبینی جا قینا بم داره قینا مشکلی نبا بیشم کجا بس ناله کم بی با حالا برای حزی که حالا شوینه که دافعی که حالا ناخیه نازانی حالا کیا پرسیالیم که بیش او چیه او کار چیه نه زنی او کار کجی لبر چی حزن من علاقه لبر او حزن من علاقه من بوی حزن من علاقه یعنی لبری نیه او کاری نیه ولی یه پرسن بیشم که یه بو حزن خوارد نکن لبر او حزن من علاقه خواردن بوی هیچی تر معنای و هیچ معنایی که تری نیه میشه لبر او حزن لیه لبر نیه خواهی کردم ربان لناخته روحی که درست کرد روح کد دعایم شتانه که بدست خود نیه بوی علاقه روح گیشت جوفی گیشت ناوسکی یکسر وقت شخص خوی خشان د زویه قاچی بدوی خوی رای کشه بدوی خواردنه ام حدیثه لحدیثک شاعت وکا لصحیفه همامی کری منبهات وکا لابو هریره و گیرته و امامی ترمذی و بزار و ابن خزیمه روایتی اکن افرمی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لما خلق الله تبارک و تعالی آدم و نفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله بإذن الله فقال له ربه رحمك ربك يا آدم فتی الحمد لله لا رواية كيب بس ما كيب نو كثير بس كلا ملاك كان بيانود بلا الحمد لله خوابي فرمو أو خوار رحمتي لكر وبوه مش سنة تاريخ كلامة بجمع بقبل الحمد لله أو كسيك جويلة بلا يرحمك الله أو كسيش كبجمي ودوبارة بلا يهديكم الله ويصلح بالكم أم شوازة خيرن مؤاوية هذيك بجوه رجتي يهديك الله ويصلح بالك نامج يهديكم الله ويصلح بالكم آوية جملة دعائية فعلك مرفوعة أنجا بجمعها تولى حديثك أقل يكنا فريش ببجمع لقال ياقساك يوكو جمعي تعظيم يهديكم الله ويصلح بالكم أو وتصحيح يويك وايسلنا وخلك بجوري كتير أيلين أفرمي قال اذهب لو كاتيا كخواي قرم يربان روح شو بريا خواي قرم يربان فرمي أفرمي ثم قال اذهب إلى أولئك الملأ من الملائكة جلوس فقل السلام عليكم خواي فرمي آدم روح شو جستيوا قاتي حصيا وسربي وتي أوا جماعتك لملائكة كانن بتشو بولان بيان بلا السلام عليكم آدم تشو بولان وتي السلام عليكم ملائكة كانت جان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قرأي أبو الله إخوائي قرأي ربان خواه فرموه أوا إتر لمودوا تحييتو نوكتا أوا سلام ليك تريبكا السلام عليكم يعني تو سلامتي لدست زماني من يعني من آشتم لقلتو يعني من ناتم بوشر زلامي وايا جي بوشر كرني جي السلام عليكم ودس كذا بوكزوش خواه السلام عليكم يعني جي يعني تو سلامتي لدست زمانم سلامي اتش داين شي السلام عليكم ودس هذا الجميع السلام عليكم يعني من عهد لبيني من تو هاتون بولايتو من باشتي لقلتو تعاملكم لدس زمان باريز راوي سلامته بي بار حرام حديث اكو باس ما كره ما يكون منبه روايتك على صحيفه كاي والترمذي وبزار ابن خزيمه بسندك حسن لم قنا اغا خاي قالو مهربان روداوي كي سير رودا سنشتان خنالام خواهی گرم مهربان لپشتی آدم هر چی نوی آدم دریکا ذریتی آدم لظهر لپشتی آدم گشتی درکا لنسلی آدم کیسا علمی تازه پیجن دی این ای خواهی گرم مهربان همون نوکان یمیش خوشت یوش همون نوکانی آدم لپشتی درکا این کاتا شوازی مروف و قسان لگلاکا خواهی گرم مهربان پیان الله آیا من پروردگاری ایوم خواهی ایوم همویان الان بله تو خواهی ایمی الان آدم شاید بیا و ملائکان شاید بیا دعایی نلین ایمان منزانی خواه پیمانی نود تیان شاید این خواهی ایگان تو خواهی ایمی وعد بیا لدینی تو لانه دین و خواهی گره نردین و پشتی بلگه من ایل سرمه بله نصی آیتی قرآن خواه فرمی و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا خواه فرمي أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين نكال رجل قيامة بربيشن ولا نمان زاني خواه يا أو فطرة الإنسان مروف يكبيرا لدعيك بو لتك نير يكو مي يكبيرا بيخير شوينك دنيا لقك بسك علاقين لقل مروف نمي دواي پنجاسال سردان ينكرو خواهن ومنالكان ينبهارن بعاسمان وبخواه يا كخوا دروسياني كردوا هيج علاقه لقل مروف انا به او شتكي فطريه للانسانه وكوتشون شولك ياك لناوي الكبرو لما فقسك دويل كتشولك بتروكي انا بي هنا شولك كان بخير شوين يا خواردين يم دري تا غورا بن يرومي بن دوي معويه تزاوج كان يلكا كان بس يكرج لسر يلكا دانيشن يلكا التيرن هجر رج دانيشن لسر نوز ديم سير كان يلكا اگر زندونه بيتو جاني تي انا بفريدا نخوارو كيف يعني وت هجر رج دوي وخراب بو خويل كك توز يا مزلام من عقل مانية ما قدر سوندي بقي بزاني أما يتيأي أنا أجينا تشاو من نازاري أم جان دارت شو نزاني يلك كي بيزبوا يلك كي فرادة تخارو يا جنب وتبتشك وأزاني دواي هش دروش أما اشتكي فطرية بيوستي بوانية خلق بيجي تكسيتر دايك بيجي بي همو شو لك يك بوجوره همو كوتر يك بوجوره همو جان دارك بوجوره مسألة بعربون بخواشتي كي فطرية لإنسانة ده إلى دواية وإنسان تي فطرتي خويك هنا بيعم صصم لحتي كافر ما يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أفر ما إنسان لسر فطرتي باك لدايك بل لسر توحيد باوكو دايك تي تجد توبوا نصراني بتوبوا مجوسي تيو بآقر ببرس پروردكيتي هاوريكانيتي دورو بريتي فيريا كانشن كما كمشن كاك كي خواهي دروس كرده يعني كس اما كي دروس من خواهي خواهي كي دروس كرده والله نازم اي تكابو خواه اگر کس نه خواهد درست که ابو خوانی جا تا خوانی تا زور باش که ابو تا خوانی تیغی تیغ ابرای ابو ملحدی لقل یا دانش زور قصی بکرد و تی زور قصی بکرد تی خوانی و تا و قناعتی بگذار تی سطل سه باور تو ای که خوانیا وتي بارو ما صد لصد كأخوانيه تي داس بارو تي يا الله كاتيلس تي هاي ملك يقصي تشيد بوكم لك يوم تشيد بيج مزم أخوانيه تويج يا الله الله سيدي استغفر الله وزرني على ناخيا هاي درناتي هون نصيات قرآن روجي كان مسلمي كوريا ساري قبل فرمي إمامي عمر رضي الله رحمة خالي بروجي كان برسالة لكن لم آياته فرمي بيستم بيغمبر صلاة وسلامي خوالي لسر بفرموي خوالي قورمي ربان مسحي كر لسر بشتي آدم لبشتي آدم همو زريتا كاني دركر همو زريتا كاني دركر تاك بتاك فرموي قصي لقال يعني كر برسالة يعني كر فرمي من خوالي ايو متيان بلتو خوالي ايامي همو شايتيان دا لموطئ إمامي مالكاته وبي كوري كعبي شي جريتوا بومان لحديثك الدريجة يكا هر همان معنى قينك أخوي قرم إربان فرموي أو باوكتان آدم شايد بي للروج قيامتها كات الدين من بيوم توا كي أخواتان أخوتان وتوتا تو خواماني دعينك عبين بيجن والله من نمان زاني كس بيمان بيجي خواهي يا أخوانيا أو أخوتان شايتي تانداوا اي ماشي تابوين او لو مجلس سابق طبعا هيك كلمه امشت الى بيرنيا بلام اما حقيقتك بنص ايات قرانات هيك كثير لو روداواني كوا خوي غورو مهربان كذريتي ادم لبشتي دركا خوي غورو مهربان ميثاق لبيغمبركان اسيني كوا عبوديت بو خواب كنو بانغواز بو غوري خواب كن بنص ايات قران ايش خواب فرمي واذا اخذنا ميثاق النبيين وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح أو ميثاق أو تانيك أخوي قولوا مهربان ميثاقي ورقرتوا لبيغمبران لبشتي آدم دلياني كردوا وعدي أن دعوت أخوي قولوا مهربان وتيانا أو تان نص آياتك قرآن أفرمي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا كتشيا ميثاق غليظك او عهديك بيغمبران داويانتا خوي غورو مهربان كوا عبوديت بو خواب كن شريكي بو قرار ندن بانغوازي خلق بولاي توحيد بكن نك بولاي خويان بيشن بين يما كسايتي كي مهمين كوا عهديك بي عالم زانا كان شوكارب كن نابي من دعوي خلق كم لسرو بي معاصر كم من شن كسي كي مهمين بي جولا من بغرا غرينجي بدم اخوم دعوي يما وهم ما مصايكي ايني دعوي او تاني بين قشت من شكوي خوا غورا رابقرين هيك يتر من بيني لما زيات يتر من كالبلي جوانم هيا من علم مزور خوينده نحو صرف وبلاغه بوخت بوخت خوينده فيامك هيك هيك انجامه شكوي خوا غورا رابقرين لو زياتر من بيني يتر كسي وتوريي غيني كسي ونرمونياني كسي جمهوري زوره كسي جمهوري نيا قشت من هيك بيان معناه لو زياتر نيا امشر وشوري اي كان حظي نفسه درتونا لم ميثاقه كاتي من حزم كر من لملايات العالم ترمو جمهور مزور تربيو خلط زيات اللايكم بوب كاو تشابلو مزور بولي يبدعو كاتا ديم تشيا كما تشم ملايات ريشكين كاكا كي عم ملانا ايش نازان بس من عالم بس من عالم بس اميا حفظي نفس امتيا كاليبو اوالي والله كاتي من دعو بولا اخواكم ابين ما مصايكي ترأي شي تكمناني ايش هر همان دعواكا قريكي دي خلق خواي خوش قريكي هستا كم براي من ايارمتي من ادا كواتي قيشتم اترو كاتا منافسين اكم ناشكينم بو بيشكينم خوي غرز زايده بر راي شي وك راي من النبي الراي كي خمسر تشاو بو خوي بو شي وازا گرنگ وتاني هر دوك مانيت پيام گيني پيام مان وتاني ك گشتي خلق شكوي خوا پاريزي و شكوي خوا ب گوري راب گيره كاتيكا نو كاني ادم در چو ادم اهو سر من لكاني خويكا لنومنا لكانك وملك بيني زور روشنا روشنايد موچاين روشنا نور لده موچاين باري الت ما حديثكتها مبوب خيان موا أبو هريرة جرته وفرمي بيغمبر صلاة وسلامه خالص بفرمي لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه رحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم وقالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم رجع إلى ربي أو حديث من باسكر أتا دين وسر أوا ألي لنو حديثك أويك من بس ما نباسيكا ألا فقال أي رب ما هؤلاء آدم سيدي كرت فرمي خوايا أمانا كين فقال هؤلاء ذريتك فرمي أمانا وكاني تويا فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عيني ألا آوى سيدي يعني كرت سيدي مشاوي يعني كرت لناو تشاويان تمني نسراو نسراو أو نصالجي لناو أناو تشاويان نسراو آدم أو سيريان يكر فإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوائهم لروايتك أواهاتوا الله لناو أو زلامانيك لنوي آدم سيري دمو تشاويان يكر سيريك أيكيك لقشت دمو تشاويان روشن ترا يعني يكيك اللاوانيك إتر جماعتك دمو تشاويان زور زور روشنا يكيك لدمو تشاو زور روشنا كان قال يا ربي من هذا الله إخوة آدم متي إخوايا أو كسكي لذريتي منا قال هذا ابنك داود فرمي أوب يا غنبر داود لنويتو يا لبني إسرائيل فقد كتبت له عمر 40 سنة أوب يا غنبر داود لكريتو يا كل سالة من بينو سيوا قال يا ربي زده في عمره هل آدم متي إخوايا داوت لي كم 8 دريشكا أو كرجوانا الله قال ذاك الذي كتب له آدم أو ابن سراوة حق خويتي قال أي ربي فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة خويا قال لتمني من شص صال ببخشة أو من 1000 سال بمن نسيوا بلي 1000 سال يبو آدم نسيوا فرمي شص صال لتمني من ببخشة أو الله خويا قالوا يا ربان قال أنت وذاك فرمي باش أو شص صال من داوة أو كريته أو بو أو لتمنكيتو تون وصدو 40 سال بجي الله قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسي الله آدم شو بهشته ودعي خاله بهش دري كركباس يكن تيروك ورودا وكاني بتفصيل باسك إن شاء الله الله لدعي نوصته 40 سال ملك الموت هات ولا آدم بوي الروح يبكيشه فقال له آدم قد عجلت أو قد عجلت تبلا بلي شيء تكاك نوصته 40 سال 60 سال ماوى قد كتب لي 1000 سنة خواهي قرر من وعدي دعوه 1000 سال بشي مؤمن شنك ايش ميرم بو چي ساتو تياني من قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة وتي كوريك تينا يو داود اللكاتي خواهي خواهي الزرورة تقام دارت 60 سال دابي حدام تي من 60 سال دابي اشتوانيا لبيدي تي خواه في عمص عصام فرمية فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته آدم كجحدي كإنكاري وعدك ونقيك إنه وكان يشيبوش شوازها تونيز اشتيك هذا وعد دديد ويجي من وتماكره والله منها قبل مشتنية هذا خوتي يعني مجبور أفرمي هل لبر أو أخوائي قروا من ربان فرماني كردوا أفرمي شايد بقرن بنوسن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاتبوا كاك تو تيم بلازم دفتر دولارم درس قطع بيم ملاج اسم بيايا ريكو بيكو دفتر دولار دعيوتم ندا بيم لكي تيري بنوسا ورقي بنوسا ودو شهاتم ليه بقرأ بنوسا او امرو برواري ونيه ونبا شهاتي فلان وفلان دفتر دولارم دعوة دس جاسمي كري محمدي كري امينو تواو ابريتو ويتر دعا انكارم كرتشيه كي كاكا افرمي فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته لو كاتو خوا امري كرو بكتاب الشهود ام حديث امام ترمذي ونسائي وخزيمو ابن خزيمة ابن حبان وحاكم روايتك وإمام حاكم فرمي حديثك الصحيحة إمام نسائي رحمة إخوائي لبي أم حديثي بضعيف داناوة بوية لسرية واسم لنا وحديثك كومل اشتتابو تيم بران خوم تيم بران قصدا لبرو إمام نسائي أفرمي أما روايتك تو محمد كري عجلان روايتك مخالفة أكال سعيدي مقبولية و لباوكي وروايتك على عبد الله كري سلام بموقوفياته وبمرفوعيناته روايتك أنا وان بمرفوعي لن بيغنبر صلاة والسلام يخوي لسبب فرمويتي لنا حديثك كومل اشتتياي على إخوائي قرمي ربان زريتي خسنا وهردو دسي هردو دسي كردو هردو دسي راس دسي راس تونامتي كومل اشتي لسنا برحال بابتك لبر أول تفصيل باسنكر هندك لزانا كان فرمون جزء اكي زور لم حديثة موقوفة وتقصي عبد الله كري سلامك لكتب إسرائيليات وري قرتوا بالمناسبة حديثك إمام شيخ الألباني رحمة خاله ولا الشيخ مقبل حديثك أن بصحيح دانا ورحمة خاله هم ويان به أم قناغة تائستا أما قناغي أويك خواي قرم مهربان آدم يدروس كردوا وذريتي لبشت در كردوا استا بو أوي جواب ملائكة بداته وملائكة وتيان بوشي أما ندروسكي خاله قرآن أبو ما نكباسكا فرمي وعلم آدم الأسماء كلها خواهي قوله مهربان آدم فيري أسماءك لقرآن خواهي فرمي وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. خايف قرمي ربان سباس يا كم أسماء تشي تفاصيل قول المفسرين كم الله ناوي في لي آدمك بملائكة فرمي أو أنا ناوي أن تشي ملائكة على النازانين بآدم فرمي دي آدم تو ناوكان بلا آدم ناوكان عليه خوا فرمي بيتانم نوت أما يكدروس مكر كائن كي زور عالم وزانا وتوانايا كوات أتواني في رشد به ملائكة كان استغفار كان لسر أوي كواوتيان خواهي يان تشي دروسك إلى سر زوي كفساد ناتو خواه فرمي فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يعني من باشر أزانم كأمام دروس كردو أما خلقي كي زور زور عالم وبتواناي أو أسماء أنا تشي بون كخواهي قولي مربان فيري ملائكي هنك لزانا كان فرمون ناوي ملائكة كان خوايانا ملائكة كان هر كسي ناوي خوي زاني ناوي همو ملائكة كان ينا زاني خوا ناوي همو ملائكة كان يفير كدو هاي فرمي أنبئهم بأسمائهم يك بيك يوت ملائكة تونا أو توي ستيكي سير بوا كخواي قرر مهربان فيري كردوا هنك لا مفسر كان فرمون ناوي ذريتا كان يتي الله وفلاني كرما وفلان ناوي يعني قشتي بيلا بركر خواي قرر يعني حتى كو قيامت حتشي نويه ناوي لسر زماني آدم بوا هنديك فرمون نخير كما قول ابن عباس وقتاده ومجاهد وراجح ترين قولي زانا كان أفرمون أو كخواي قرمي ربان فيري كرناوي اشتكانا شاخ هور عرز برد أو خول ناوي اشتكان كبا ملائكة كاني فرمو أمشتان ناوي انتيا نانزاني بويا أما قولي زانا كان لسر أما آية او زمانه چی بو که پیغمبر آدم پیق سیکر زانه کنا فرمون زمانه یک بو خواهی گروه مرمان لو سردمه دایت آدم هنک لزانه کن افرمون همو زمانه کنی جهان که حتا قیامت قصه پیق کری خواهی گروه مرمان مثلا ناوی شاخی پیو تو فلان زمان اویه و فلان زمان اویه با فلان زمان اویه با فلان زمان اویه با فلان زمان اویه گشتی زانی و آدم لدواي او نوكاني كلدواي اتون هريك لا زماني قرتو يتلسر او رتمت شو كلسري زماني قرتو اما ناوي اشتكانك اخوا في ذكرو قول الراجح وتن ناوي او اشتانيك كلسر زويها يا كلا واقع اخوا دروسي كروك ودار وبرد وشاخو او اشتكان اي ثم عرضهم على الملائكه معنى ايشيا هندي كلام نا وكان عرض كربو ملائكة فرمي منا أنا معنى إيشي الشاخ معنى إيشي أنا أنزاني هندك لنا نخير مسمى كان عرض كر مثل شاخي هاورت عرض كربو سر ملائكة فرمي أما إيشي تيان نازين إيشي آدم وإيشي والشاخة أما إيشي ملائكة نازانين آدم وإيشي وآوى تاك بتاك نايش تكان أنزاني لو كات الجلال وشكو وجوري خوين بودر كوت و تقدير ورزي آدم يعني بودر كود بوي خواي قرر مهربان لم شونا فرمانين بيكا فرمي دي سجد بوب خوال قرآن فرمي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين خواه فرمي وطمان ملائكة سجد بو آدم بوان فرمي إيسا أزاننا كساياتي قورية كدروسم كردوا هم كائنة كائنة كي مهم وقرنغا تيان بالله فرمي دي سجد بوبوان ملائكة كان ببه هيچ خواه فرمي فسجدو يعني يكسر بدوايا فرمي سجده بوبون يكسر ملائكة لآيات كافرين فسجد الملائكة كلهم أجمعون همو يعني يكسر فرمي دي سجده بوبون يكسر سجدهان بوبر هولا دم لدرسي داتو إن شاء الله تفصيلي چونيتي سجده كباسك وچان پرسياريك لدرسي داتو جوابه دمو آية دروس سجده بو غيري خواه ببري ملائكة كبم سجده كافره بن ایا بو خوا مجالی ده سجده بو غیری خوی ببره ایا سجده طیبته به خوایانه اما پرسیاره کی تریش ایا خوای گور مهربان فرمانه کا به ملائکه بو چی پیویز بو شیطان لگلیانا سجده بو ایا شیطان ملائکه بو خوا فرمه کان من الجن معنی جن معنی چه لو آیته ایا معنی جن وکیا ای معنی جن وکیا بو چی بوتی و اذ قلنا للملائکه اسجدوا إبليس كاتك برسائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما أمرتك بيبتها يا إخوة من جنم توب ملائكته توا نیتوانی ما بیجه. اما نپرسیارگلی که انشالله درسی داد تو جواب دهین و دعوا کن خوای گرو میربن. هدایت مبدا بر راستین و رکتین ریگا. او من پیشان بده کوا حق دور من بگری تو ول باطل یار بی خوای بگویی خود دعوت لیا کم. هدایت من بده علمی زاتر من پی بخشی لام دینی کوا و من اتناردو یار رب العالمین خوای دعوت لیا کین. او اختلافی تیا اوی کوا جیوازی تیا لبین زانا کانا. راسترینی بخیر سر زمان من نیت من پاک کرده و تنیا لبر خاطری خود به بتوانین پیامک بگیرین که خدمت به دینه که توب کن نمان که ایتا کسانی کوال جاتی چاک با دینه که تکن خرابی لگلا آکن آمین یا رب العالمین.

همو عصر أسين خزمتي أم كتاب نايابا قيشتين باسي أو ذكراني كإنسان لدزنوش لي أبيتو شي الله لنا ودزنوش شي الله لبيش دزنوش شي الله همو أو ذكران من باس قيشتين أوي لكاتي خوشور دنا تذكري أخواني إمام النبي رضا ورحمة خواهي لبي أفرمي يستحب للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في الوضوء من التسمية وغيرها سنة أو كسيك خوي أشوا همو أو ذكراني باس من كردو ولا بسم الله كردنوا حتى كوتاي كدعاي دواي دزنجبو العين لدواي قصج سنة وحتى أو دعاني أو ذكراني كاللي باس من كردو همو يعني سنة إنسان لكاتي غسل خشورنا بك ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما فرقني إنسان لبر لجقراني خوي بشوا يا أفرتك لبر أويك كوتوتا عادي شرعي وخوي أشوا يعني لبر غيري أمان هر إنسان خوشي في نكاته سنة وهاي أو ذكرانا هر هميان بخواني أفرم وقال بعض أصحابنا هندي لأصحاب مذهب إمام الشافعي فرميانا إن كان جنوبا أو حائضا لم يأتي بالتسمية فرميانا أجر لشي جران بو ياكو أفرتك العذاب بسم الله نكا والمشهور أنها مستحبة بلا مشهور ولا مذهب إمام الشافعي كسنة بو أوانيش بو غيري أوانيش بلام أجر قصدي قرآن ينها ودروزني بخيرا أبي لدل أنا قصدي ذكر ينها بيتك بسم الله آياتك لآياتك يعني قرآن لكاتي تيموم إنسان شي بلي طبعا نعم تيموم دو تيموم من هي كإنسان جاب جيئك هادو هيك شواز أبيش أويا إنسان نيته هنا دس أداب خولك دا خولك باك إن جا دس هنا بدا مشابه يكم دو هم جا دس أداب خولا قولي هتا وكو أنشك كاني أمن دا مسع أكاد بو تبو توزيك وبري أكو أما كاتي لش قران بتو هر أما أكي آو دزنكو كدزنج نبو ويس دزنج بقري آو دزن هر أما أكي لغير أما يعني للتيموما إترشتكي ترنية يعني تو أمدو تيموما هر دو كيك شوازي هي هر شون تيموم أكي بو دزنج بهمان شواز تيموم أكي بو غسل و فرضيتي غسلك لسن لا أتشي هتا أوكاتي أو دزجير أبي يا هتا أوكو خواهي قول الشفاة دا أغن نخوجوي أفرما يستحب أن يقول في ابتدائه بسم الله لتيموم شا عينا سنة دوايا نيتت هي وتسير سير ركني هي نيتة مسحي دموتها ومسحي قولا أم سيدانيا أفرما سنة دوايا لأول وسرتا كاتي نيتك بسم الله بك فإن كان جنوبا أو حائضا فعلى ما ذكرنا في اغتسالي أقل شي قران بويا أفرتكي بابلن لعذاب بهما الشواز أويش بسم الله أكا وكل بيشترى باس مالك وأما التشهد بعده وباقي الأذكار المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفين لم أرى فيه شيئا لأصحابنا أفرن بلان دعاء كان يثر لدواء تيموم وآية عينا دعاء دزنج أكيد أفرن مهيشتك من نبيني ونل الله أصحاب مذهب إمام الشافعي إلا غير أوان والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء إمام من أفرم أويش لاحق أبي بدزنجة وحرشون لدزنجة ذكرة كان أخواني بو تيمومش أخواني فإن التيموم طهارة كالوضوء تشك تيمومش طهارة خباك نوع عين وكو دزنجة أو هاي وتهمو أو ذكراني كتو لكاتي دزنجة أتخن لكاتي غصلة أخواني كاتي كشك تيموم أكي بعين الشواز أخواني طبعا إمام النووي ترتيباتي لم كتبه خوي بوخوي كردوه أبيش أوي سرتا لو دسي بيك الإنسان لخو غلصا تذكري بخوينه إن جادواتر چون جلكاني بقوري طبعا ملابس بيوسة إنسان داين لكاتي خو دعي لبري أكاتو ملابس تايبتي خوي هي وجلو بري خوي هي أفرمي دعي أما إن جا برو كيو أروا برو دزنوش كرتن أروا برو غسل أروا أقر غسل يسر واجب دواي أما برو كوي أروا إشي مسلمان تشيه طبعا كاري مسلمان ديني لبيش هموشتكي ويتي بويا لدواي أما يكسر إمام النبي باسي مزقوتك دواي أما نبرو كوي أروا وشي أكي أشي بو مزقوت أفرمي باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد لما لو أشي تدرو وكوي أروا إشكيتو بريتي لويكا برو مزقوت بروي بويا شي ألي الله پیشتر و تو مانا که لما علاقه چو درو چی بله کاته که در اچه لمزگو تا که در چو چی اله افرم سنت او های که لما علاقه در چو ذکرانه بخوانه تاو که اگاته مزگو تا که پیشتر باس من کردو افرم ام حدیث ابن عباس هنه تاو که لصحی مسلمه هاتو افرم
جاري كان ابن عباس رضي الله عنه رحمة خويلة.

كمايا ولا مالي ميمونة كأكاتا خالي واتا بود لدايك وخشكي دايكي ابن عباس أفرمي بيغمبر ياس الله عليه وآله وسلم شو نيجي كرت بانبيرش بانجي دا فخرج إلى الصلاة وهو يقول درتشو برا ومزقوتو أم دعاي أخوان اللهم اجعل في قلبي نورا خوائيان نور بخرنا وضلموا وفي لساني نورا زمان خوائيان بركلا نور نوري تيبكا واجعل في سمعي نورا خوائيان لجوكان ما لبستن ما نور داني واجعل في بصري نورا لبينين ما نور داني واجعل من خلفي نورا لبشت ما نور داني ومن أمامي نورا لبشت ما نور داني واجعل من فوق نورا لسرم ونور داني ومن تحت نورا لجرم ونور داني اللهم أعطني نورا خوايا نور في بخش نور يا إلهي نور هداية في بخش لهم طرف كان بنور بقرا بقوي بتوانم درقتي في علومة كيدا كان الشيطان من خوايا دورا بنور بقرا لرواياتي كتراك ابن السني هنا ويأتي إلى بلال ورزا ورحمة خوايا لبي بيغمر جان صلى الله عليه وآله وسلم كلمال درأت برون يج أفرم بسم الله آمنت بالله بناو إخوة إيمانم هنا وبخوة توكلت على الله بشتم بخوة قائم كردوا لا حول ولا قوة إلا بالله هيج جولو حركة وهيزو توانا يقنية هيج قران كاريك الرنادة إلا بخوة ونبي اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرج هذا خواجان داوال لي أكم بقوري أو كسانك وداوالتو أكم شكو أو كسان داوال أخوة أكم زور قورا بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا بقوري أم درتشو نم لبينايتو يا كبو مزقوت أرم فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خواجان من درنتم كفراني نعمتي توبكم بتكبر ولا مال ودرنتم لبر الرياء نهاتم تدروا بخوا لبر سمعة نهاتم بوي خلق بيان بلان بال لبر خاتي توهاتم خرجت ابتغاء مرضاتك لبر خاتيتو لبر رزامن ديتو درتشوم واتقاء سخطك واستوم توريتو لسرخم لابم يا إلهي أسألك أن تعيذني من النار وأن تدخلني الجنة خوائيان داوالتو أكم كبنام بدي ببناي خوت خوايا بنام بدي لآقر وبمخيتنا وبهشتكتو يا أكرم الأكرمين أم فرماشت أقر شي ضعفي كيتيا يا أمي ابن السني لبلالة وبالام كاري بي أكري وكو بيشت الباس من كدو أفرمي الرواية لم بابا زورة كهاتو إنسان شون أو ذكرانا بخواني برام أماني كإمام إنه يخوي بوخوي خلي بجارت بتاتي أمدو ذكريك عرزم كردن ذكري نورو ذكري توكل كإنسان لما لو درتو برو مزقوت أمدو ذكر أخواني وأجرو باداشتي كي زور قورة بوخوي دستبرك دوما لذاتي باكي برودقار لنوري أمكتابي بشمان نكا خواه داوال لئك اللد أبارينا واللد ألالينا و خواهيان درقاكاني خير بسرمانا بكروا بزي خود بسرمانا ببارينا يا ربي خواهيان داوال لأكين بقوري خود نوري أم كتاب خواهي لدلمانا بچسبينا نوري أم فرمايشتان لدلمانا بچسبينا نوري أم كتاب فرمايشتان خواهيان لمالكان مانا بچسبينا نوري أم فرمايشتو كتاب خواهي داوال لأكين لولاتو نشتمان وشار مانا بچسبينا آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شيخ كان ملقرين ترين باية كان الركن كان علم بريتي اللبر دوانبون لسري ودان بران لي وبراسي وكسيك الصبر قريل أسر علم وبردوام أبي لسري خواه سبحانه وتعالى فتحي بؤكا گرچی مشکیشی زیرکی کسانی که زیرکی نبی، یعنی اکری کسک من هبه زیرکی که مام ناوند بی بلان به هوی زوری پیداگیری لسر علم و بردوان بون لسر علم خواه سبحانه و تعالی فتحی ببکا. ولا ترجمه یکی لفقهای احناف هاتو که ام عالمه کان بطیع الفهم تیگشتنی خاو، یعنی قرز لشد تیگشت، بلان بهوی زوری پیداگیری لسر علم خواه سبحانه و تعالی گیان یه پلی عالمیتی و کسانی که زوریش لسر دستی منتفع بون. بوی شاعری جلیه اخلق بذی الصبر ان یحظا بطلبته و مدمین القرع للابواب ان یلجا. براسی او نزیکه او کسی خواهن صبر کداوا کاریکی بدست بینه ومدمن القرع للأبواب أن يلجا ونزيك أوكسي آلودية مدمني ليدانا لدرقاك درقاكي بوبكرتو وأوكسي زور لبردم درقاكي أبوستي نزيك درقاكي لبكرتو. بوي إنسان أبي تيبقاك بهرة وزيركي ببي بيداجيري وإيشي قرز لسري هيج نرخيكيني، يعني أكريه پیداگیری قربوی زیرکی باب کاتو اگر کم بی بلام زیرکی هرگیز قربوی هولداند بو نکاتو اگر ند بی وامش هاو کشه که بی لیتی بگی، یعنی اکره کسی که منه بی زیرکی که ممنوند بی یا خود بو مشکتی جینه بی بلام به هوی زوری پیداگیری و بردوان بونه خواه سبحانه و تعالی فتحی بو که و پیشی اخا بسر کسانی که دیکی اکا عقلشان لو زیادر به هوی زوری پیداگیریو. بلان بعکسو اگر کسی اکمان هبید چند زیرک بی چند آیکیوی مشکی برز بی بلان اگر هول ندا و پیداگیر نبی و لعلم دا ببره لو کاتیا به هیچ جوری خواه سبحانه و تعالی قربوی بو ناکاتو، یعنی هول ندان قربو ناکرد، کمی عقل قربو کردو یعنی کمی زیرک بزوری هول دان، بلان هول ندان و کمی هول دان قربو ناکردو بزیرک و مشتکی معلومه و مجربه. إمامي خطيب نقل قال إمامي كوفيا كان العربية أبو العباسي بن يحيى الشيباني كبي وتري الثعلب أجرته ولا شيخ كي خوي وكناوي فضلي كري السعيد بن سالمة كأيود بياك أبو طلب علم يكرت فلا يقدر عليه بياك أبو طلب علم يكرت بلا مدسي بسر علم أنا أشكايا لو كاتيا فعزم على تركه برياري داوز لعلم بيني فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الماء فيها. إذا لو كانت دايبة لا شاخة كاسيروك مشهورك بيني آوك دي تخوار وأدال بردك بتو بلام آوك هند لو شويني دابو بردك كون كردبو. لو كانت تماشي كرت الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها أو سر راي لطيف يكي سر راي الشل يكي سر راي نرم يكي كاري قريه بول سر بردك سر راي الرق يكي. لو كاتاوتي والله لأطلبن العلم سوين بخوا هر أبي خريب ملداوا كرني علم فطلب فأدرك يدي داواي كر وبيقشت سر راي أوي بطيء الفهم بو، يعني للترجمة علماء مشايخ كانم زين شيء أو شويني كلقاح عقولة وشويني بيتان دني عقلة ترجمه زنان او كتباني كترجمه علماء تيا شويني بيتاندني عقله شويني بيغياندني عقل لقاح عقوله وشوين تجربه علماء وجياني علماء وازمون علماء او لو كتبان دسكي بويكاتي جنام علماء اخويني تو رحمهم الله بوني تميخير ولا ما وكوشتي طرف وكوشتي خوش نا وكو حكمتك سيريك چونك لكو تاي اوان انسانك بون وكوتو کسانی که انتیا هم استی عقلیان و کتب و هم ظروفیان و کتب و بزن چون پیگشتن بزن سرکانی سرکوتنیان چی بو، یعنی لجیانم علما چندین جیانم ادوزیت و من چندین جار خون پیگشتم سر رای کمی اطلاعم و کمی خوان نوام چندین جار پیگشتم کفلان عالم لسری نسرا و کان بطیء الفهم قرستی اجلشت
ذهني تيج نبو بلام خواه سبحانه وتعالى قيان دي ببلي عالميتي بزوري الصبر لسر علم وببردوان بون لسر علم. وإمام أبو القاسم جنيد رحمه الله فرمو ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله. هيك كسيغنيه بجديته بصدقه بإخلاصه ودس بدات بدس هناني شتك إلا بدستي أهيني، فإن لم ينله كله نال بعضه. أجر هموشي بدس نيني بشيكي تشاكي بدس أهيني. وأي فرمو باب كل علم نفيس جليل مفتاحه بذل المجهود. براسي الدرقاي همو علميكي بنرخي جران بهاي تشاك كليلكي بريتيال تيكوشان كليلكي بريتيال هولدان. باشان اسنادك ولا إمامي قور أبوي علي موصلي خاوني مسند شهيرك لتشوار بيت شعراك علي إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يطالبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. إني رأيت وفي الأيام تجربة مراسي من بينيم وتماشي الرجقار مكر لكاتك الرجقار عبرة عظتي تياب أهل عقل. وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، براسي صبر بيدا جري وآرام جري لسر علم عاقبتك هيك وتايك هي محمودة الأثر كأثرك وباجماوك وبرهمك شتيكي تشاكا شتيكي سباس كراوة شتيكي بلزت. وقل من جد في أمر يطالبه وبدق من كسك من هي بجديته بهمته إخلاصه خوي ترخان كابوشت داويبك واستصحب الصبر والصبر وبيداق رجلق الخويا بيني إلا فاز بالظفر إلا عيباته بدستي هنشتك. اطلب العلم ولا تضجرا فآفة الطالب أن يضجرا. داوي علم كولي بيزار مب سارد مبر وازم هنا دا مبري شنك آفتي طالب علم ويك بيزار بي طاقتي نميني. ألم تر الماء بتكراره في الصخرة الصماء قد أثرا نابيني أو بهوي دوباربونو كاريجري لبرديش رقيب توكرت بهوي دوباربونو بوي هتا أتواني لعلم دا مبري هتا أتواني لجنجي علم دا مبري. إمام البخاري رضي الله عنه أي فرمو لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. هيتشتيق نازانم بسو تربي بو حفظ وبو علم وبو لبر كردن وبو تيقشنو ما باقي وسائل كان علم باشتريق بي لنهمتي بياوك النهمة بيتيل الشهوة باس ما انكرت ومداومة النظر بلا محل شاهدك إيري بريتيال بردوامي تماشا كردن بردوامي تماشا كردني علم. وشيخي زرنوجي الكتاب المشهور كيا تعليم المتعلم كشرح ما انكرت أي فرمو ينبغي ألا يكون لطالب العلم فترة نابي طالب علم فترة هبي وتعالى دو صال العلم سارد وما دو صال لقي ما يجي ولا يدوس على زانك ولا يسارد ولا يدوس على سارد وماتو نابي. فإنها آفة أما آفته أما النقبتية. وكان أستاذنا الشيخ الإمام برهان الدين المرغيناني صاحب الهداية رحمه الله يقول إنما غلبت على شركائي بأن لم تقع لي الفترة في التحصيل. إمام مرغيناني حنفي مشهور خاون كتاب مشهور كهداية أي فرمو من بسرها والله كان ما سر كوتم وبيشي أوان كوتم لعلما بوي من فترة متوجنبو لعلما وتسارد نبومه وتوازمنا هنا وازمنا هنا هاتشي الرؤية دوازمنا هنا. إنما غلبت على شركائي بأن لم تقع لي الفترة في التحصيل. والله واي سوين بخوا واي يعني من شنك اسم أناسي يعني بالروام بيبك عقليا لمن باشتربو يعني من خوم أيان ناس من نزيك وعقليا لمن باشتربو وشتيش يعني لمن زيادة رزاني بلان سبحان الله الرجقار هات والرجقار تيباري كتماشايا أكيت وأبيني هي جنازان است بوشي شكا بردوام نبون شكا بردوام نبون هر أوان يعني سرقة يعني بجري عجيب ملي يعني سبحان الله أمشتتشن يا كاري قرى يعني هزناك إشتيكي وابي بلان عجيب كاري قرى يعني من لا تمنى كابون شان صالة بيجستك كساني زور مبيني
بخواه لمن زیرکتر، بخواه لمن همو شتی که لمن باشتره، زنی خواه خواهم بو شتیکم پیبلن، حرفیکم پیبلن، خواه خواهم بو حرفیکم پیبلن. بلام ایسا که تماشای نکم ابینم، یعنی لچوه بجه ماون هکارکی چیه؟ هکارکی وی دابران دابران ماوی بجدی خریق بو، ماوی ای خوین، ماوی کتی بو درسو دوری لخوی گو کرد بو، بلان تو او دابره، تر مشغول اشتی تر بو. حد شید کرد دو دامه بره. چکو براسی لسرطای طلب علم خواه سبحانه و تعالی بود آسانه، کانی شدی زور زور عجیبه. کدس اکی با علم خواه سبحانه و تعالی درگاه کاند بو اکاتو، لخوی و فتح بو اکا، شتانی تی اگی که قد لگو و قد ناتوانی تی بگی. بلان سبحان الله او نا او باری علم دا گرت وازد لي هنا وبردوام نبي توشي فتره الى علمه دوي سبحان الله بيت الله جيرت يعني زور زور عجيب هر له مشتك على جانا سرنج ما هو يعني من هني ورزش هبو ورزش ورزش لكي خوش يعني هني ورزش هبو يعني بمن البازاري امكرت يعني امن دا اسان بولام بمن البازاري امكرت هيج قرسي كي شينا بولا سرم دي سبحان الله هر اونا ماوي لي دابرام تسعر که تمام تیکو لکه اینجان هر اون معایی لی داره رام اصلا نتوانم پش موسری شو ورزش هشتی کی چه که زنم اصفا نتوانم پش موسری یعنی سبحان الله که لسرشتی بر دوام وی خوای گرفت ثبات کی پیدا لسرشتی تو خوا پارسگاری لبک خوا سبحان هو تعالا درجای کی خیری لکری تو ول هجله کوبه تو خوا پارسگاری لبک اگر بدور کرد میشه ضحاش بی بکمی دامنی زور زور برواب که کسانی که زور هی آوات یعنی اوی توب کن نتوان خواه سبحانه وتعالی فتحی بونه کردو یعنی فتح زور مهمه خواه سبحانه وتعالی لشته که لعلمه که لبابه که لمسئله که بود بکن برواب که دعایی که خود لی دار رای انجا ازانی چنی عنایتی خواهی گوره به تو زور بلوشته یعنی چن کس هب و بان اونه شونیوشی زور لسر آسان بو هر امتدی که خواه با هم دوسیه شو نیکم چیه سبحان الله دعایی پیو نکرتو یعنی لهمشته که ویمه مسئله که شوان علمه لعلمی شوای يعني خواه سبحانه وتعالى لشتكا فتحي بوكر لدستي ليا برمي يعني داني شتو لخوته روجي كتابكي ددرز جوه اقري هيتش كيا ششدنية لسري شد آسانة خوشي شلات تيش اقي اسفاده اكي بكم تماشاي مكا وامزانه هيتش بروابك هيتش نية قرصة بلام خواه سبحانه وتعالى بوي آسان كردوي فتحي كي بوكردوي بقدري دابني چونك والله هزاران هي وكتو آواتيانا اوبكا ناتوانو كتو بيكن وبرواشم بيبك اگر خود لي داب راي دوائي آوات تبقي توبه يستي خود بوي آقات لوبي يعني چن کس هيا اميد ما نهبو شتيك من بوبكا اميد ما نهبو لسر دسي نصرت توشي مسلمانان بيلمناو چه بلان بهوي داب رانو نما روشتو نهد يعني زور گنجبيني چه تر رخ راوكو چه تر شوينكو ایتر مشغولی کاری اداریه بی تو او خینه و پاسته و معاشه که دو سازر بوزی اکین وره او شما که سازر زیاده و پیدینو ایتر و ازانه سا هزار خوشه یعنی و ازایران سا هزار خوشه خوشتی که خراب نیوانی بلام تین اگه که اما که لعلم داتا بره تا و بروی نایی تو دوائی نا تو این دستی لیه بر بی دست شو اوشتانو دست آسان نیه دنیا حلوتون خضیره دنیا شیرین و سوزه والله دست لیا دست لی نایی تو گنجه که بجدی طالب علم بجوانی خریج علم بی فلان جماعت فلان شون با یکن وره کک وره اما من بوب که معاشک تینی پشان دوی او ایبن پلیسه که تو ببسر پرشتیاری امشته معاشک دبوز یکن تو ببسر پرشتیاری اما ده ازانیم که برای ابیت سراغ ریخ رو و براسی سراغ ریخ رو خو پیوشی برزه ها خسی پیوشی برزه بلان سراغ ریخ رو نبیت عالم سراغ ریخ رو طالب علم نیه و کسی سوپروایزر يعني او كسي شي خلق بالروابات وقتابيان بالريكات وشد ام لاولاكات وتل بناغي علمه وتل الرقيب بون بعالمه نابي سرق رخراوي ما بس مونيه تو تعمر دنابي ايشكينا ما بس مونيه بلام او الرقيك الرقي علمه يبري او الرقة شربت او ماويك الرقي بريني بلي طالب علمه بون بعالم ناتو اي لو ماوي او شتانبكي اتشيت الرخراوك او قمجيك او ميدان بيتي بلام كأتشيت او دواي نايتو مشغول اشتي تربي اتو الروجي سيكو بونا ويان هي تلفوني و يعني بونا هي تري اشي بس سرق قافلي عمره كاك خو سرق قافلي عمره برا من امشتان اللي امتي بقى نالي مشتي خرابن نالي مخوانا قواسم كابران تو بخراب سيريان كم باسي تو اكم الله منابي تو امانة بكي چونك كأمانة كر لعلم دا ابري تو دايما لقافلي عمره ايتو لباسايتو لمدينة وبو مكولي وبو كاك زور مباركة عبادة باسي ود لقل ناكم اللي امتي بقى بلهم اما علمي لقل ناكري تو سرق قافلي عمري لقل ناكري كاك علمي لقل ناكري
تو سرق نازانم ريخراوي جماعته باللقي خشكان واللقي برايان ناكري علمنا قال امانيا ناكري وهرئ وانا شوي تقوي طواو بقرة شمكة سينك طالب علم قشت بلي استاذيد لعلمك بلان بفيرود رالا ايش ايداريا اتش ايش ايداريا قاتر يعني لجاتي وي علمك بلاو كاتوا وخوي فراوان تركا وكادريني ولو علمي ابي بقيني اتش ايش ايداريا كا فلانكس طالب علمي كي باشا لخص خانيه قاعدة يعني يعني املك تعلم زوري بينا زر جاكا لقري ولي شو يشينا بنا املك تعلم زوري بينام كاكا طالب علمي كي باشا كسي شي شاكا اي بل لخص خانيه كان ببرستار بوت شو طالب علمي تري يعني طالب علمي زل اولاتي ما وانا يرشتوك الحمد لله كساني زور زور باش ودندار وشاك ودسماكيشن يعني وانا يرشتوك وهم يشيبن اي كان بهين يعني بنا صاحب مخزن اي كان بهيني مخزني بارك لسر بارك داني لدسي باك لسر بارك داني لدوكاني لفير لسر هناك داني بارك كاكا طالب علم تو ايشي مخزن بو ايشي مخزن نابي تو بو نابي دام بري كاكا دام بري تيجي لهم بكرتو بخد دام بري قصي اوامني اقر زور محتاجي بلام هتا اتواني دام بري كمحتاجي جو باندازي محتاجي كي خود بي كذين شيطان زور جلم درقايا ودي تجورو بوت يعني يا بولا تو قريما كاكا كسي كي محتاجي تو بيوست عائلك بخيوكي بيوست بچن بوي عائلك بخيوكي قريما من جن يكون منالك مي بيوست بچن بوي ام جن منالك وان بخيوكم بيوست بمانكي 500,000 يعني من رقم يكين مونيت بيالم ما بيكي سوشل ناوشا اقوري قريما من مانغانا بيوستم 500,000 لو كاتا بيوست بچن كسابتي جي حلال كم بو عائلك يخم باش تايرا متفقين هيش خلطي تياني وانا اجلم ميكا وكزبوني بيد بلا ميكا بلا ایشه که دو دیتا پیش ولی که جان تو اکین با فلان بری بر فلان شد منجی به میلیونک روزی چند ساعته؟ روزی 12 ساعت روزی 14 ساعت اگر 500,000 ولی که روزی 4 ساعت روزی 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت لیم که تیر شیطان حلطه خلطین لکه که تو تاو مجبوری ایشه اور میلیونک آب جره راست تو مجبوری ایشی ولی هم تو مجبوری 500,000 که نک مجبوری میلیونک بایلو که تیر قربانی با 500,000 دیکه بده لپی نو علمک وي شيخي علامه يوسي مالكي شارحي جمع الجامع وشرح قرطاوي كده ختمي جمع الجامع رحمه الله اي فرمو كونابيتو بدس هناني بارو علم بيك نقطه صديدر بلان با تفسيري هي وتكيد بوبكم كالي كونابيتو بدس هناني باره ما بستي بدس هناني باره انك حدي معيشه بلكو لو زياتر يعني هي بو معيشه بارا بيانك يعني بو نبل نانو او بخمنا هي او بارا بيانك هي كسك الحمله طموحي دا سي خوجبي اي ساري جوان تربكر اي خانوكي باشترك اي عرزيه بكر اي نازانم زياتر جلي كاني جوان تربي ساعتك 100 دولاري بي عزك الله قونرك 70 دولاري بي نيتي امي هي عزيزي من امل قال علم اكو نابتو امل قال علم اكو نابتو على الاقل لو زمنيه كخوت بي اجيني بس يوناكم تو كسي جحوصل هشصل بتشري طلبي علمكي باشان دواي او اتشي ايشيكي روجي ده ساعات من نالم ليريا فيرناي بس باسي او زمن تشري علم دبوكم كتيابي تفرخكي ابي تيابي خود بو علمي دلايكي تو علم لقلب ده سيناني بارا زياد لحدي معيشت دوشتن بيكو كونابنو عادة بل يشتي دقمني خيالاوي رؤدا بلام عادة امشتا كونابتو عادة أمشت ليريا لا يطالب علمكان كونابتو بوي مشايخة كان خلاصي قسان خلاصي قسان تكاتان ليكم رحمتان بو أنيرم هتا أتوانن لعلم دام برين وهتا أتوانن علم بيش هموشتيكي دي كبخن تشك براسي ناقرت وأو كساني لعلم دا برين زور زور زور زور زياترين لو كساني كلاسر علم بردوام أبن والروشقار أمد بو السلميني روشقار أمد بو السلميني شعيبي كوري حرب رحمه الله جل ثقات شيوخ إمام بخاري أي فرمو كنا نطلب الحديث 4,000 إما طلبي حديث ما نكرت شوار 1,000 طلب بوين بلام تنهات شوار من نجيب درتوين واتا تنهات شوار من قشتين أو بليك أبو أبي بجين لتشوار 1,000 تنهات شوار من بيقشتين يرنو الإمام الشعبي كوري حجاجة كروجي كان لمالك يدرتشو وتماشي أصحابي حديثي كر لبردم مالك يا باشان تماشي إمام أبو داود طيالي سيكر خواني مسند مشهور بيودي يا سليمان ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين لا دوهم هم طلبي حديثهم يعني ابن مفرمود ناس
أبيش فرموي لا، لو كاتيا قال صدقت ولا خمسة، والله راسك ينقزور بيان نابن بقرية بينش كسي شان نابن، أبيش حبس أودي خمسة يعني بينجي شان نابن. وتنبلي وتنبوتشي فرموي يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر تركه. يكيشان لمانة أمانة لمن لبتشوكيا حديث أنو سنو بلام كقورة ابن وازي لإهنن، وكاتي قورة أبي توشي دنيا أبي وتوشي شتيدي كأبي. لو كاتي أبو داود علي ثم نظرت بعد إيدي دواي أمرو داو باشنا ويكي زور تماشام كر، فما خرج منهم خمسة تنان بينش كسيشان نجيب نبون. وإمامي ابن عبد البر رحمه الله مالكي لجامع بيان علمكيا أجرته كبأعمج ترى لقد أحييت العلم بكثرة من يأخذ عنك بيوترا تو علم تزين دوكر دوا بهوي زوري وخلقيك ليو في ربي. لو كاتيا فرمي لا تعجبوا سرتان بين الصور ما بهم رقم زورة، فإن ثلثا منهم يموتون قبل أن يدركوا سيشي أمانة أمرين بيجوي بيبقن يعني تمام رجعان بين هذا. وثلثا يلزمون السلطان فهم شر من الموتى. والسيجي أن أتنبر درقاي حزب أحمد ومحمود ومسول وبارو ودنيا أمانة أمانة لمردوها كان خرابترن. ومن الثلث الثالث قل من يفلح. ولو سيكي دي كشك أمانة بدك من كساني كاني بيبقن لعلمه. ويا مشايخ كان طلبي علم خوي بارز إلى قواطع علم لعوائق علم لو شتاني كريغري لي اكن لبردم علما ازاني هاتشتك سرنج وبزانه شي لعلم داتا بري مقصتي برو بيبرا سرنج وبزانه شي لعلم داتا بري مقصتي برو بيبرا يعني تو سرنج بسد جولم درزاغري شي واد ليك عم درس ببري فيسبوكتا برو بيسوتينا بيسوتينا نو تي فيك شي تي ادو تو صاحب كومباني تو شي بيسوتينا فيسبوك شي والله اخر فرام برادر بال بال فايبر تان لبينا بفيسبوك تبوتشي بيسو تينا فلانشتا لايبرا فلان برنامج لايبا فلان ياريا لايبا بيسو تينا بزان عوائق كان علم تشين لايان برا ما هي لدابري شكا كدابري ناقريتو. علماء رحمهم الله أكابر يم أمته زور عقل بون وزور ام ديمانيان أزاني ونيان أهيشت عادتيان لطلبي علم تيك بشي شكا ايان زاني داب بري وعادتك تيك بشي قرزيت. أبو هلال عسكري أجرته رحمه الله لإمام حنفي كان للزمن خويا إمام أبو الحسن كرخي رحمه الله كرحمه الله أتشوب درس كان الشيخ كيخوي أبو خازمي عبد الحميد كري عبد العزيز قاضي همو روجك بلام جمعان درس نبو بلام أم روجي جمعش أروشت. كان الكرخي يأتي حيث مجلس الدرس ولم يكن للقاضي درس فيه لكاتك جمعان درس نبو أم أشوبه شويني درزك ولا شويني درزك لهمان كاتدا أنيشت يعني كاتك جمعة دوامنية جمعة درزنية نا من يم لو شويني درز ما نات جمعة ساعات يك بوسي درز بانية ساعات يك تاسي ليا دانيش. بوشي واقعي قربان أي فرمو إمامي كرخي رحمه الله من أهاتم بو مجلسكي الشيخ مان شيخي قاضي للروجاني جمعاني والروكي من غير أن يكون درس ببي أوي درزي شمان هبي لألا أنقض عادتي من الحضور تاكو عادتكي خوم هابتكي خوم هلنا وشين ما لآما دبوني درسك دواي هزار صالة مقصية لأوروبا كتب نسابة ناوي The Power of Habits و Atomic Habits وشي وشي لكاتك أوتا وقالا كان يما هزار صال بيجيس لما ناتي اقشتن شد ابي بيكي بعادته خو الله يبو اوي عادته كم هل نوشته. شيخة كان علم يعني بردوامي زيركيت كم بي بردوام ببي اقي زيركيت زور بي بردوام نبي هيچ بي ناقي بقرت عيب وعارتو شي خوتكي مسبي دهر حياتشوني زمانتو شي خوتكي قورترين حياتشون بريتيا لنقصاني لشتكا كأتواني كامل بيتيايا. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام براسي عيب وعاريك من بيني وعيبتر حياتشون يا قورتر لنقصاني كسيك أيتواني كامل ما بوكا بلا من نقصاني كربو من ومن جاري واهي أقنب إنساني أبينم كسيكي روج جوانا
وكسي كي زمان باراو وكسي كخوا سبحانه وتعالى زيري كي بياو باشان لدلي خوما ألم آي تشان حيفك أما فقيهني ولا شرعي خوي رب العالمين تبارك وتعالى نازاني حيف هش كسي خوا سبحانه وتعالى شتيكي بيدابي لإيمان ولا علم ولا تيقشتن ولا عقل نابي خوي بفوتيني نابي خوي بفوتيني اللي ويلا علم دور بكويتو وبراسي او كسي بهريه كي بيدراو وبكاري ناهني هي جاوازيني لقلو كسيك او بهريني يعني قريمان توب باشترين تير هاويجي جيهاني لميجوا كتيرنا هاويجي هروكو منواي منو تو فرق مانشي آخر من بهسترين تير هاويجم امتواني بيكم بمنشي چي تاسا تيريك هاويجتو نخير اذا كواتا منو تو فرق ماني او كسي بهريه كي هي بكاري ناهني هيچ فرقيني لقلو كسيك او بهريني والله مني من امتواني طب بينم اي بوناي هيني اخد امتواني اي باشا بيم نشامب كوا كوا تونالي زيرك مو امتواني كوا بيم نشامب تو جولي والله ام علمانا سانا والله ام كتابت شو ورا بيم بشامب زامي زاني يعني شان جار باسم كردو شان طلبا بيني ما وصاباتو حفا بخيني كاكا تو عمدتو سالك تيقي كاكا نا فتح القريب بقيدة كان يوزاني نخير كواتب قرن يلام كأتواني چيبكي گرنگ الام که چیو کردو؟ گرنگ نی الام که اتوانی چی بکی؟ او گرنگ الام که ایسا چیو کردو؟ او حساب واقعه و عمله و ایسا وی خود مفوتینا او ساری کنک شاتو الحاصل یعنی هیک و تایفی بینا وانا اکتفی بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.

السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بشرح أصول ثلاثي شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله للاين شيخ محمد بن صالح عثيمين قيشتنا بلقي ترسان دليل الخوف قوله تعالى ترسان لأخوائي قولا ولا مقابل أو ترسان لغير إخوائه بلقي شيخ أمي فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لغير إخوة ما ترسن تفعل من بترسن أقل إيمان دارا فواتا ترساني الراس تقين لأخوائي قولا يكيك لا هزيكاني أقيدو إيمان وبرو باور أما سورة آل عمران آياتي سطو حفتاو بينش سطو حفتاو بينش باستكوش كبعان باسي جنجي أحدة وطمان دبروا آل عمران سورة آل عمران بآياتي سطو بشيوك وطا سطو هشتا باسي جنجي أحدكات بدا شيخ محمد بن صالح عثيمين تناسي ترسي بمعنى كردوة ترشية الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولاء الشيطان وأمر بخوفه وحده ترس بلتي لا الراتشالكينيك الراتشالكينو هوتشونيك فبهو يوا إنسان وأزاني كواتي أشيت يان زر زيانيكي في أقات وخوي جورش نهي كردوا قد غير كردون كوا يما لم جورش لم وارانيا بترسين لغير إخوة شلك أولياء كان الشيطان دوست كان الشيطان شيطان بخوي عن ترسيانيت فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين لو هذا شو أفهم إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه بزان كوا يعني الشيطان دو سكان يخوي أجن دو الشيطان كيا أو أنك شو يعني أكون أو أنك بيش لبرنامج يخوي هلا كان وشو يعني الشيطان شيطان ترسكا أكون شيطان يعني هر برنامج وهر أمريكا بيشواني أمري خوا بيت لي لو أنا ما ترسى تنها الأخوة جرب ترسى قال إيمان دال إيمان دال راس تقينا ترسى تنها الأخوة شو قال ما خطوط ما ترس يكي أكل لبو عركان يأقيدو إيمانو ميرو باور ملام ترش الجوري كي هيا هموي إبوارني يعني هدي كي هيا هدي ترسي طبيعي هيا جائزة هو إنسان سيش يعني كده الشيخ كده سيه بشو أن أول خوف طبيعي كخوف إنسان من السبع والنار والغرق وهذا لا يلام عليه العبد وهذا لا يلام عليه العبد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام فأصبح في المدينة خائف يترقب أفهمي خوف يكي ترسي يكي ترسي طبيعي سلوشتي يعني اللي يعني بشارة هايو حرام جنية وكو إنسان الشيري كترسي لدرمدي كترسي لا أقل أترسي لا أترسي لآيو كغرق بيت نقم بيت أما إنسان هيتش خواي قولاد لو مي عبدكاري ناكا لسات أمجورة ترسا هايوكو خواي قولاد كباسي موسىك عليه الصلاة والسلام كاتي كزاني يعني في الأول مدار دستكي بلاني كان دانا بو أي كوا بيقر بيكو جن لشار برياي داك هو مصر بجي بيه أويت برو مدين كودري فرمي فأصبح في المدينة خائف نترقى بترسو لا إنا قاب بترسو بمراقبو تشاو ديريكي وردو شاي بجي هشت إلا إكلو بلاي راسا بلاي تشفا أغوي مناقبي أكل سرجي أدا إذن هان بدواي وكشف بوا في أزان في نازان تشاو ديري أكري ناكري هاوكو مصر جيشت وبرو مدين كوتره أما سوري قصصه أم آياتي هجدية لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لترك الواجب أو فعل محرم كان حراما لأن ما كان سبب لترك الواجب أو فعل محرم فهو حرام أجل أم ترسى أم جولة ترسى بو هو أوي كواتو واجبك ترك كيدا ترسى الشيخ هو واجبك كدر سرد تولى ترسى ذلك يا كيت يعني الشيخ حرامة تقول ترسى أشياء جامعة ديت أما طبعا أبدو تساوي تحفزيكي حرام بلغتيش أوي يكون فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود ترسى الأخوائي قولا جاروها هي باشا جاروها هي خرابة ف
فالمحمود ما كان غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه. أجر أم ترسى فزي محمود ترسي كباش لخواجي أو ترسي كوا وادبك هان دابو أي كوا بشيك واجباتك كان أنجام بديت ودورك يتولى قد غكراو حرام كراو كان وادي كان أجر أم جولة ترسى تو أمدو مبسطيا كيكا دورك يتولى حرام أنجام داني واجباتك كان ودل في آرام ويت وخوشي خوشحالي فريح سرور رؤكات الدموتشاو ورؤكات الدلو إسان أسود عيوكي ثم كان لحقتها عم موضوع أدو أقصد وقرنجا برعين بره السيكا لحقتها ترس إنسان كان غير إخوة ترسيت كان إلا غير إخوة ترسيت برعبر أو كسي تتولي أترسي رقبة عاكيت بلان بو إخوة قورا كان إخوة قورا بترسيت محبته خوشويستي تامو تشيزو لازم درسكات أما جيوازة بويا ترسي إخوة قورا تشيشي لقلايا وشوعيشي لقلايا بلان ترسي غير إخوة رقو بخدي لقلايا بلان ترسي غير محمود شيئا كسيك مثلا أترسي الأخوة أم ترسى باحشي شنية أخوة في أخوة شنية أم ترسى وإنسان أغيش قازان جلينا كات بناوي أو جوية كترسي الأخوة حيا وكوشين وغير محمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط وحينئذ يتحصل العبد وينكمش وربما يتمادي في المأسية لقوة يأسه أم ترسى وأكال عبد لمروف كتوشي ما يسبون بيت الرحمة إخوة نسوزي إخوة ليرمتي إخوة لو إخوة يقولك هار آساني بوبكا لو إخوة يقولك مصيبتك بريكا لو يعني أويت يعني تاويلت يعني حسر أويت يعني يعني أكوتا دوريان يكو حسنا كان رزق عربوني تيادة نية تاويل ويلك أجب ما دعمني يعني إخوة رحمة فينا كاتو يعني توشي ما يسبون حالتك أواتنا أرجع قناة أواتا برشي تاوانو بناء أخرى بكاري مناوي ترسل أخواه أمان خرابة طبعا أما نوعي جوري يكمل نوعي دون شيء خوف العباد أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف لهله فهذا لا يكون إلا الله إلا لله إلا الله تعالى وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر ترسيك لغير إخوة والبكاء كواتو أو كساء أو شب فرستيت أما اشتب أن نعيد بس بو أخوة جائزة سبحانه وتعالى وابو غير إخوة شبري تلشي هر كسي أنجاني بدأ بو غير إخوة أو الشريكي بو أخوة قرار دعوة بالشركيكي أكبر دورة الشركي أكبر يأجي إلا إسلام في دل عشيات إتو أما اشتب الشرك طبعا نزير رانا شركيك معنى هو شركي فرستشة يعني إبادة كندن بو غير إخوة أو طبعا آيات الشيوز والوصول شركيك معنى شركي إطاعية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون رأنا في البيت يقول رأي الله أنك لو أنا هو الشركة بخوة قرار دعوة شركة معنى شركة شيئا ياساو دستور ياساو دستور رسايا كان خواهي قرار خوي شون أفرميت شون مثلا ربوبيت فرور قاريتي آيات خوايا أعطى أمر فرمان ياساو دستور آيات خوايا ألا له الخلق والأمر يدار المزام كوا خلق كس بجدار مية لقل خواهي قوردا لدرس كندري بناور وحكي لبناور حيا آوهاش كس بجدار مية لأمر وفرمان وياسا ودستوريك هو داين آوه هر كسي قيج يمن بجدار من درس كندري بناورا شريك أو أو خوي وخو عزانيت خوي شريكي خو عزانيت هر كسي كيج بيد يعني قانون وياسا ودستوريك دابني برامر قانون خواهي قوردا يعتقل قال قل قانون خواهي قوردا أو دواي أوش دواي كلون قريتي أنا خواتي أكانت يا دواي هاو بشي أكان بخوايا يا دواي أكان خلقي بي فرستيت جوري سيام ترسي نهاني خوف سرك أن يخاف صاحب القبر أوليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه لكنه يخاف مخافة السر فهذا أيضا ذكر العلماء من الشرك شركة تشاء أوي كان شركة نهاني كابراء القبر يكا ترسيت لجنوكيك أترسي وإليها تفقيل أنها شر لقهر الله لجنة ترسيت يا لا قبرك أترسيت يا أتشاك يا أخرابين
يان لا شيطان أترسيت يا لك زي كتزي كوا ده صلاة إيش إيش مثلا أنا دورش اللي هو ش مينية أما إيش طبعا هاد ديار زعلان بس عن كده بقول كوا أما جوري كلا شريك بوخوا قرار دان موضوع دومي الشيخ بس قال دليل الرجاء رجاء إني أميد أعواد بونيك كأميد دوايا رجاء دوايا كاد دوايا كديت دي جاوز لتمنى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة كهف آيتي صودة وتعايتي سورة كهف هركس يكوى أميدي رجائي بالرواي بهو هيا كوى أقات اللقاء إخوائي قبر أقات بداري إخوائي قبر رجل قيامتها بيباك بوي باشكات والشريك بأخوة قرار ندات لعبادتها بهش بكث كذك على شريك إخوة رجاء شيء طبع الإنسان في أمر قريب المنال وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب رجاء شيء يعني رجاء أوي كوا تطمحي أوتها يا أميدي أوتها يا كوا بقيت أمرك كاريك كوا نزيكا مدرس هاتني محالمية يعني دورة بلا مهر حكم نزيكي هي والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل وصرفه لغير الله تعالى شرك إما أصغر وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي كرة فلا مر حكم نزيكي هي والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل وصرفه لغير الله تعالى شرك إما أصغر

رجع قبول توبته. فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمن مذموم. بزانا أميدو آواتي باش أو يكوا بيراري خواهي قولا أكا وطاعتي أكات وأميدي أدلو باداشتي هيا يان توبأك لقناحك أميدي وايك وخوا أمطوا بيلي قبول أكات بلام أميدو رجايك كدوي لقلانية أو غرور بونو لخو بايبونه كابا أجي خواهي قولا أرحم الراحمين خواهي قولا بالرحمة إيش ناك أبو أما أنا شويني من هجي في غمري خواه نكرته يا محمد صلى الله عليه وسلم خواه بركة فرموي يعني خواه قال له هاي أول أخير خوش بوا نفر ما دام وايت من إجناك ودي أفلا أكون عبدا شكورا ومن إجتماع جزار نبو مرة مقابل أوا أما خالص يمك وطيما دليل التوكل قل تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ديبات وكل سر خواه قرب كان أجر أبانا إيمان دارنا مش سورة مائدة آيات بسوسية يا وفرموا ما يتوكل الله فهو حسبه سورة الطلاق آيات السية توكل على شيء لا اعتماد توكل يعني اعتماد كش أبسي بشتيك بس أشتيك والتوكل على الله الاعتماد على الله كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار توكل يعني بش بسن بخواي قورا بو أويك وقازان جاك بدز به نيت يان زرر وزيانك اللي يدور كويتوه وهو من تمام الإيمان وعلاماته أما البريتية اللي تواوي تواوي تواوي إيمانه ويكيك المشانة كاني راستيتي وصادقيتي لقال إيمانه ورباوره لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فإذا التوكل لسر خواهي قلوبك أقر إيوه إيمان دارا. وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه الله تعالى مع همه لقوله أقر عبد من راستي شد خواب وسيء توكلي بتواتي لسر خواي جربت أو خواي جرب السيسي فمشي وما يتوكل على الله فهو حسبه أركسي كوا براسي بشد خواب وسيء خواب سيتي أي كافيه ثم اطمأن المتوكل بس يتيو هاشان أو كسيش كوا توكل لسر خواي جرب بس هو اطمأنان بالآرام بالخش في أبخشيت إن الله بالغ أمره فلا يعجز شيء أي أرادو. أما ترى أركتوكل لا بس هناك بس حاضر كمان بس توكل بس أركانه كاين توكل توكل لسر سير ركن منه سير ركن أجر أمس سير ركن بكار له هنا أو توكل توكل ثانية يا كم الثقة بالله ثقة متمعني كيوات بخواي جورا هيا كوا خواي جورا أو شتب أكا خد بخواي وأنا هي إخوائي قولي حمش قلوبكات إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أقول هرد شيء ويسي لسر بيوتي ببا أبيت دوم الاعتماد على الله اعتماد لسر أخوة فرق شيء أم الثقة بأخوة واعتماد بأخوة كابرا هي سخي بأخوة هيا جاءت وعلم إخوائي قولي بأخوة حمش قلوبكات بس اعتماد دينية اعتماد دينية يعني شيء إجي إخوائي قولي هيا تواري بك بقو منا إيكا أما اعتمادك أي بيز يعني إخوة تويكات سيم أخذ الأسباب هو كاركاني ورقرة رقاي باشو بقرة بر برو رزقار بالأرويت رقاي خراب بقرة بر برو هلاكو تياتشون أرويت هو كلش طبعا شنجوريكي هي هو كل شنجوريكي هي أمي هسي أجورا هو كل أسر خواهي قولا بريتين لا تواوكاري وتوابوني إيمانو نشاني راستيتي أو إيماني كإسان إدعائك وباسيكات أماش واجبة إيمان داريتي إيمان داريتي إنسان إيمان مسلمان تواو ناويت أقل توكلي نبو دوام توكل لنهانية بوكتو أتماع أكيت السر مردويك شيخيك قبريك يغمريك وليك بوكتو هازان جاك بدز بهانيت يا زرلك اللي دور كيوتوه أما إيش بريتير للشريك وخوا قرار داني قورة يعني الإسلام في درجات شنك حركاتك أسان أنت صليب ودروز ببوء ما شريك الشريكي قورية بو إسلام في درجات يعني أما كواتا أم إنسانا لأقيدو برباور دليا واي بو دروز بوء كوا أم قبرة يعني أم شيخة بنهياني فاناي تصرف كربنو فلسو كوتي لكونا حياة فأنت تشكر إشي خواهي دعوة

او مردوه او شيخه او وليه او فيها شاكه او فيها خراب. اما يعني طبعا الجوازه ابن بيكو اما بيغمر يعني ولي يعني طاغوته يعني دجمني خوايا لما يشي انا الشوازه كي شرعي ثاني حمو الشوازه كاني حرام مو شركي جورا نوع السيام يعني اويا تو كل سر كسيك بسيط يجي بمرتبه برزه ام مسؤوليك ام عوداريك ام صلاتي هي نعوذ بالله كذا يجي خاص العرس نعوذ بالله ام تصرفات ثاني وكبو او كا اغاني كا غير خفتنا من عاشق نامين طلع قزنا مع عاشق ابريت ثاني كسي كاري كاري كبوت كردوها خمسه خلي كردوها تو راتبه كدس كنت فيها يا توظيف الدور جدا للدائريه تو اذاني تو بدي عبد وكبره ما حوايا ما اسفاري بكار او داما ام لو عارف انت الشركي بتشوك لبرو تعلق ابسي بشيكو كهندك بصلاتي هيا وكو اصابك هنا بلا اقل بزاني بيجي اما سببك ادنا شرعيتي يعني وكو سببك كنت هيك موضوع يعني ولغي شرعي وقتاول يعني تلك تو بهوي او سببه بهوي او كسوه متى يبتي الشيك اللح عقد الدوش اخوي شتي كوا بصلاتي بشريتي يعني انا دصاتي بشريتي يعني يا ام كزم مردوها بصلاتي انا ما لبون ورا هيك يعني زندوها زين زندوها بلام او اشي بس اشي خوايا بو انسان يعني يا ما قرك محاوله بكين يعني انسان روجانه اشي خويك اشي خوانك انا خاطري زور قولي يا ما اذا زور جار خفت ما عم كي شمان مشكله ما نار حتي من الدنيا يعني اللي حولك زور ادن او اشي انا ما يسرنا يا نايت بدل بما انه خفتي في اخوي مخاري في اخوي نار حتي حاسه اذا صار يمني هو خفت الشيء اخوي هو بشه دي خود بشه ما عندي وقت الف اخوتي دوري بشري ثاني زور بي زور اشكانش اميا اوي بصلاتي يا ميتيايا خوي غير القران في روزا وهو هل السنه ده كان بين كلا طبعا ده كان مش بكا بصلات خطيك يا نايك موضوع بكا حد بكا شاكب كخراب يتب تقول لك هو هاتي تو كريكي تو باكو باكو داكي تيو كيل داكي تو شنو الجيتو كريات

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمودا پیشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو ايواران سيجار

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، تيكراي سودكاني لا إله إلا الله لهم قرآن فرمد صيحة كان قسيزانا. هجده سود لقرآن پیروزو، سيوشة سود لحديث صيحة كانو، نو سودش بو قيامت. صفياني كوري عينا فرميه: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم بلا إله إلا الله. هيج نعمتي أني خدايا بيتي بمروفي قورة تربية لويك لا إله إلا الله بينا ساندبي. لا إله إلا الله سودكاني لقرآن پیروز دا تكراي أم حديثاني باز ذكره واو أثراني دهين ده همو إسنادي يا صحيحة يا إسنادي حسنة. زور بيان لإمام علي وعبد الله كري عمري كري عاصو ابن عباس وإمام أنس مجاهد وهروها تابعي برزكاني وكو سعيد كري جبير أبي العالية وإمام عكرمة وإمام طاوس وأبي عبد الرحمن السلمي وابن جريج وإمام كلبي أواني. خواهي قبرها فرميه: ألزمهم كلمة التقوى. إمام علي فرميه: وشي تقوى لا إله إلا الله. كخواهي قبرها فرميه: مسلماناني بابند كدوا بوشي خواناسين تاك وشي خواناسين هبل السر أرزا لا إله إلا الله. خواهي قبرها فرميه: ألا لله الدين الخالص، ديني بخت بس أو بو خوايا. عبد الله كري عمري كري عازة فرميه: وش لا إله إلا الله. خواهي قبرا فرمي: من جاء بالحسنة، هر کس يتشاكي هر قوري هبه. أبو هريرة فرمي: يتشاكي هر قوري لا إله إلا الله. خواهي قبرا فرمي: فوربك لنسألنهم أجمعين. سيان بخواهي تو أي پیغمبري خواهد بمحاسبه هر هم يمكن لسر شي. أنا زي جرته فرمي: لسر لا إله إلا الله. فأيقرا فرمي: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أواني كبرواية بخواي خوايان هنا وبردوام لسر وبرواية أو برواية شيء. إمامي أنزا فرمي: استقاموا على لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الناس وبردوام لقليدا. كلمة الله هي العليا وشيخ خوا لناو هموش كان كامي داوا بيخوي لا إله إلا الله. وكو ابن عباس فرمي وايقرا فرمي: ويل للمشركين. سزاي هرق ولولنا وسين بو مشرك كان شين. ابن عباس فرمي: هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. أوانيك لا إله إلا الله يعني وشايتين بو نداوة. وايقرا فرمي: وشاكتين أمة كهين راونا تصروا الزوية تأمرون بالمعروف فرمان بشاك دكن. شاكي هرق وروكي ابن عباس فرمي: لا إله إلا الله يا كخلكاني بو بانغا شبكيتو نشاني عن بيت ورين ويان كيبوي. للذين أحسنوا الحسنى أواني شاكي عن كردوا. شاكي هرق وروكي ابن عباس فرمي: أواني كوتويان لا إله إلا الله إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أواني كخسير راس تدروس يان كدو للدنيا يوانا بلين يان هيلا إخوة وسير راس تدروس. دوك ابن عباس فرمي: الشهادة أن لا إله إلا الله. إخوة يقول فرمي: له دعوة الحق بانق الشي راس الروان هربو إخوايا. دوبارة ابن عباس فرمي: بانق الشي راس الروان بس لا إله إلا الله. إخوة يقول فرمي: إن الله يأمر بالعدل. إخوة فرمان بدات فروريدكا. ديسان ابن عباس فرمي: دات فروري تواو شايت مانا بلا إله إلا الله. خواهي قورا فرمي: وأسبغ عليكم نعمة، نعمتي هر قوري خوي وكو قطر باراني بهار بسر دار جاندون. دوبارة ابن عباس فرمي: نعمتي هر قوري لسر أرزا لا إله إلا الله. لقيامة إلا من أتى الله بقلب بلام سليم.
قلبي سليم شيء أفرمي وكسيك شهادة أن لا إله إلا الله لنا خدرون يجيجير ببه والذي جاء بالصدق في غنبري إخوة قيامي الرأس قياني هنا قيامي الرأس قياني شيء أفرمي لا إله إلا الله خواهي قراء أفرمي في غنبران داعيا إلى الله بانقشاك خلقك كان بولاي إخوة بولاي إخوة ابن عباس أفرمي يعني بولاي لا إله إلا الله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا شيء صرف رازي قيامة واني بلينيان للاين خواوها بي شين خاواني وبلينانا دوبارة ابن عباس أفرمي أوانا كوتوانا لا إله إلا الله براستقين إلى الدنيا خواهي قولة داولة دو پیغمبري عزيزي خواهي كافر مي طهيرا بيتي مالكم خاوين راقرن سعيدي كوري جبيل فرمي يعني با لا إله إلا الله تيجي جير بيو هاو تابو خوادانا نتيانا مني أو كسير ري راستقيني قرت بي فقد استمسك بالعروة الوثقى ألقي هرب ولاين كخواباسيكا سعيدي كوري جبيل فرمي وشي لا إله إلا الله يا خواهي قولا فرمي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان آية پاداشي چاكا هر چاكا نيا امام مجاهد فرمي آية پاداشتي لا إله إلا الله هر بهجدنية وأنه لما قام عبد الله يدعوه خواهي قرباز لفيغنبرك كدعوي كردوا حسن بصري فرمي كاتك وثي لا إله إلا الله هم خلقاني ببانكر أو الدعوي راستقيني فيغنبره صلى الله عليه وسلم خواهي قرداواك لخلشك تعالوا إلى كلمة سواء ورن بوقسيشي زور پاك و پختو راس و دروست أبي العالية فرميتنها وشي لا إله إلا الله خواهي قول دوامان ليا كافرمي واعتصموا بحبل الله دزقرن بپتك إخواه و بقليس و بحبل إخواه كإما علين دين إخوايا بلام أبي العالية فرمي نخير لا إله إلا الله لسر أو لا إله إلا الله ببنا فشتوان و براي يكتر خواهي قولا فرمي فلا عدوان إلا على الظالمين شي ظالمة إمام عكرمة فرمي أواني كنال لا إله إلا الله خواهي قولا جي جيري دكا برواداران بالقول الثابت سيد مزراوي تواوي جي جير أبيش بديتيا إمام طاوسة فرمي لا إله إلا الله خواهي قولا فرمي أو كسي صدق بالحسنى الحسنى براز دزاني أبي عبد الرحمن سليمان فرمي مانا لا إله إلا الله ومرجكاني براز دزاني خواهي قولاها فرمي فمن يريد الله أن يهديه ابن زريج فرمي هدايتي يكم شد ولا إله إلا الله دا أقل بيبي إمام كلبيج فرمي خواكا فرمي غافر الذنب ليخوش بي قناها بو أواني وتويان لا إله إلا الله قابل التوبة توبة ورقري بو أواني وتويانا لا إله إلا الله شديد العقاب سزاي زور سختا بو أواني كنيان وتبي لا إله إلا الله سودكاني لا إله إلا الله لدو يتوي فرمودا صحيحكاني في غنبري عزيز عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله خوش ويسترين يشيك الأشوار وشفير وزاك الله إخوائي قولة تبارك وتعالى أحب الكلام إلى الله تعالى أربع شوار وشيفير وزهن زور خوش يستن لا إخوة يشيك لوانا لا إله إلا الله أو شيفير زور خوش يستو كاري قربو لا يبيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم وكوفر من لين أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس قروانا بليم لقال لا إله إلا الله لا مخوش ويستر لها مؤواني كالروجي بصلاها لدين كسر الزوية هروش في روزيك خداها لبجارد وابوها مبندكاني إن الله اصطفى من الكلام أربعة خداي قول لها موش كان أسوار وشيبو خويها لبجارد وكيشي كان لا إله إلا الله يا أركسي خاواني أوش في روزبه مال وخويني حرام دكري من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله أو يثبت لا إله إلا الله
پیغمبری خوا فرمی علیه الصلاة والسلام خوین و مالی لمن حرام الا بما فی او شایت مان نبی و حسابی اوانی تریشی لای خوایا. من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله او كسي لا اله الا الله وتبي خير ومالي حرام كرا ولي بيشينو كارا كان تريشي لا اخويا تبارك وتعالى لا اله الا الله بانغ شي سرجم پیغمبراني خوا و پيامي خوا بو هم عمر واخان خوا يغرا فرمي همو پیغمبراني پيشتمان ناردوا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيامي إيما بو پیغمبران ملة كاني أنا وبو كهيج خدايق نية إلا الله نبي هر خدايق قورج بپرستن. پیغمبر إخواج فرمي عليه الصلاة والسلام خير ما أنا قلت والنبيون من قبلي شاكترين وشو فيامي كمن وصل جنبرا پیغمبر كانم پیجمن راما ينقيان دبي بخلقان لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو شفير وزبنا غي إسلاما الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إسلام بريتي لويك شايت مان ببختاك تنهاي إخواو پیغمبر آياتي پیغمبرو نيجو رجو زكاة حجا جانبي. أو شفير وزيك دعوامان لكراوا زوري دوباره كينو دوبات كينو أكثر من شهادة لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. لا إله إلا الله زور دوباره كنوا كيجوي ديوارك بكيوتا نيوان إيو أو شيو ليك دابرين. أو شفيروزا فلي بروا داراني يكجار في برزبيت ولا إخوة يقول تبارك وتعالى پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي من قال على إثر صلاة المغرب يأخذ الفجر لرواية كيترا وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم عشر مرات لا إله إلا الله تادوائي أكسي لدعاء السلام يجي مغرب بياني دجال لا إله إلا الله تادوائي بلي بيجو يقصدنا لقى الخلقاو شوينك يبقوري يشي لباداش تكاني أو يخداي قول رفع له عشر درجات خداي قول الدب لي برز برزي ذكاتوا. وهروها من قال حين يصبح هل كسي بياني ليدبته يعني وارى الدجال أو شيء دباركاتوا خواهي قول رفعه الله بها عشر درجات خداي قول الدب ليلة خوي في برز دكاتوا بخاونكي وثنوية وشفير وزدبته جي پار بخشين بخاونكي اگر نيبه. پیغمبر إخوان صلى الله عليه وسلم فرمي وكل تهليلة صدقة هموت نوي لا إله إلا الله دبيت الصدقة وقار بخشين وبخاوني لا إخوائي قولة تبارك وتعالى. أو شفير وزيك مروف دور دخات ولا منافقي ودور روي هاتنا خزمة پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم ووتيان أي پیغمبر إخوة إيما تياشوين تياشوين فرمي وما ذاك چي دي أوي تيابر دوا وتيان النفاق النفاق دوروي دوروي فرمي أي ونالن لا إله إلا الله وتيان بلي پیغمبر إخوة فرمي ليس ذلك النفاق كواتو دوروين يا خمت النبي حتى أيو أمشيات ما نتان لجي إخويا بيت دوروي إن شاء الله ليتان دور به لعقيدة وإلا لكردوية لواشي مسلمان هد دوروي تيابي شاككاني مروف كيك جار زور دكريد لا إخوائي قبرة بشي زور دكريد بزور وثنوي لا إله إلا الله. پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لا فرمو دكانا فير من دكات من قال حين يصبح حركات بياني ليبو دجال أو لا إله إلا الله هتا قدير بليت خواي قورا كتب له عشر حسنات بلا موجبات دشاكي زور كاري قرو جيجيرو تواو قورا وبرزي بودنوسي. و هر وها حوالك هاوتي پیغمبر اخوة آموش قاریم که اذا عملت سیئتا فعمل بعدها حسنة اگر گناه کت کرد شاکی که بدوائی او جوتي اي پیغمبر اخوة امین الحسنات لا اله الا الله که علم لا اله الا الله لو شاکانه که گناهی پی بسریتوا فرموه هي افضل الحسنات شاک ترین کار شاککانی مروف
وتنوي لا إله إلا الله يا بهوي زور وتنوي أول شوى تمن دريجيش تيشي باش دبي بخاونك إلى الدنيا دا ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام إيش كسينيا شاتر بلا بنديشي بصالة شوي خاون تمن لإسلاما لبرزور وتنوي لا إله إلا الله الله أكبر وذكر كاني تير بوتنويها مجارش لا إله إلا الله يغرس لك بكل واحدة منها شجرة في الجنة بهموتنويش لا إله إلا الله درخت يقدر ويد بوخا ونكي لباشت بريندا بوتنوي أو شفير وزا خواي قورخا ونكي دفاريز للشيطان هركسي وكو في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام بياني ليبو ودجاب لي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كن له مسلحة من أول النهار إلى آخره يكبول شك داري للايان خواه وبروانا دكري بو فاراستني لبياني وتاني وارا وهركسي لدواني وجي مغرب بيلي بعث الله له مسلحة يحرسونه لروايتك يحفظونه من الشيطان خداي قولت شك بدستاني كي بودني ري لإوار وتابياني بي فارزن لشر الشيطان وهروها كن له حفظا من الشيطان دبيت فارز قاريب ويعن لشيطان وحرس من الشيطان للفظي كثرا فارز راو دبيو حرسي تايبتي دبيبوي شيطان هجد صلاتي كي نبي بس هليا اویش پیروزه، آوند کاریگر هاوتا بو خوادانان لسر مرف دسرت و دوری دخات و من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله هر کسی لا سوی نکانی داوتی بلات عزة و اتسوی نی بغیری خوا خوارد بهشت یک بید فورا بابل لا إله إلا الله بوی بی سرت و وهروها فرمي سعدي كريب الوقاص خوالي رازي بيه فرمي جاري كان سويني كان بوجوارا لدم درچو هاولانا متيان كاريشي زور قورت انجام ده شون بولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتم چيب كان بوي او بسرموا فرمي سيجار بلي لا إله إلا الله وحده دعايا ورش سيجار تفك بلاي چفاو بلاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاريشي تل لدم الدر نچه كوات الجناب يلي بسري باشي بشرفي بحقي ولي تشيو بام هم وامجا سريتو كواتا قاما لخمان بي غيري الله ما في وين يتوسويني في بخوي تبارك وتعالى يا غمبري خو عليه الصلاة والسلام عبد الله كل السلام فرمزايش عن لخزمتي رويشتين قيشين الشيويك جوي ليش يقبو بان يدا يا غمبري خو عليه الصلاة والسلام بانقا كيو تودوا وفرموي وانا اشهد وأشهد من شايتي أدم وأوكسيك شايتي ياوى لا يشهد بهما أحد من إلا بريء من الشرك أركسي شايتي براستقين بتاكو تناي خواه في غنبراتي في غنبر دابي عليه الصلاة والسلام خواهي قورب دوري دقري لهم وجورها وتاب خواه داناني أو شفير وزا دبيته وكاري فاداشتي آزاد كردني كوي لبو خاوانك إلى بناي خوايا هل كسي دجاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كانت له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل بوتنوي دجال أو شفير وزا هاو الشيوي آزاد كردني تشوار لكراني إسماعيل لبنا إخوايا إسماعيل شنا قوريه أي كراني أو آزاد كيدا بشان قوري بلا إخوا لفرمو ديشي صحيحي ترى فرمي هركسي بياني ليبو والدجار بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كن له كعدل عشر رقاب غيري تشوار كرك إسماعيل لغيري لون وبرزا هركسي بيلي وكوايا دهين ده واتدكسي آزاد كتبه لكو إلا كان لبيناوي خوايا لفرمو ذكي كدواي مغربة فرمي هركسي الدجار أبو كن له عدل عشر رقاب مؤمنات وكوايا دكو إلي زور برواداري تشاكي آزاد كبيرا بيناوي خوايا قورة لين يادي كمروف يادي خواي بيبكاتوا
أفضل الذكر لا إله إلا الله قولة ثرين يادك شيا لا إله إلا الله يا هركات بندوتي لا إله إلا الله خداي قولة ولامي دداتوا براسي دخاتوا أفرمي إذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت هركات يبندبل لا إله إلا الله خواي قولة أفرمي الراس تذكرت لفرمو ذاك إمام نسائي بمشي وهاتوا إذا قال العبد لا إله إلا الله وحده صدقه ربه قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي هل كاتي بندوتي لا إله إلا الله وحده هل خواهي خواهي قول براسي دخاته ودفرمي راستي كربندك ميش خواهي قنيتنا من نبي وهل كاتي بندوتي لا إله إلا الله لا شريك له خواهي قول براسي دخاته ودفرمي بندك راسي كرهيش خواهي نيتها من نبيها وتامنيا وإذا قال العبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد خواهي قرى براسي دخات ودفرمي بندكم راس ذكر هيش خواهي قني إلا من نبي لي الملك ولي الحمد همو ملك سباس تنها شايستي منا وتنوي وشفي روزا دبيته كاري دورك وتنوى من لهمو كار نخواز را وكانوا فراستن من للايان خواوا هركس بياني ليبو ودزار ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه أو رجتي يكرا دور دبي لها مشتن أخواز را وكان كاو بينا خوشا أوشا بيروزا درقا كاني آسماني فورا بودكريتا وو راستو خودقات لا إخوائي قورة تبارك وتعالى تكابو خاوانك إذكا ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر هر بندق ولا لا إله إلا الله بدو صوزانا لبنا إخوايا تيك راي درقا كاني أسماني بوالا دكري تا دقات خاوني عرش بس بمرجت خاوني قورين به لفرمو دكيترا فرمي أواني دلين لا إله إلا الله فورا درقا كاني أسماني أنبو دكريتا وبرزدبنوا ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن لا يزال يكون له من يذكره بربه هلوتي لا إله إلا الله تيكرا يدرقى يا أسمان كان وراء دبي ودشية لا إخوة بشوار دوري عرش دصورية دنجي وكو دنجي بورة هنگ ديو بار دوام تكاد كابو خاونكي كلا دمي درشوا وهروها أموشا في روزا وكو پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام اوان در قوري لا إخوة قولة كتيك رأي درقا كاني آسماني بو دكريتوا هر كسي لأي وقرد دزميش بشوا وزجوان بشوا فاشان بل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء لدواي دزميش أو ذكر بخيني نقيك درقا هر هش درقا بحشتي بو خريت أسر بشت لكام درقا وبيخ واشا بفرمي بيت أجور بو شكوتي لا إله إلا الله وقال ابن مسعود بإسناد صحيح فرمي إن العبد المسلم إذا قال إنساني مسلمان قرب لي لا إله إلا الله الله أكبر يا تبارك الله أمسي وشيء قبض عليهن ملك بجناحه ثم صعد بهن فلا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء به وجه الرحمن كذا لا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله ملائكة كان ببال هلي دقرن برزي دكنا وبا أسمان تيدا پرن بلاي هر پولي لپولا كاني ملائكة همو أو ملائكنا داوي لي خوشبونا كان بو كسي كأم لا إله أم لا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله برز قدوته وبا أسمان أتا ديبنا الروي خواي قورة تبارك وتعالى أوشا بيروزا بهو يوا پاداشتی چاکەکان دەگات بە مردووەکانمان عەبدوڵای کوڕی عەمری کوڕی عاص عاصی کوڕی وائلی سەهمی باوکی بڕیاری دابوو لە زەمانی نەفامیە سەد کۆی لە ئازادکا هیشامی برای پەنجای ئازاد کرد ئەمووتی من ئازادی ناکەم هەتانەسم پرسیار لە پێغەمبەر نەکەم عەلەیهی سەڵات وەسەلام سەبارەت بەوەی بیکەم پێی دەگایان نا پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلام فەرمی ئەمما ئەبووك فەلەو کانە ئەقەڕ بالتەوحید فصمت وتصدقت نفعه ذلك قرباوشي تو
دانی بنای براستی لا اله الا الله تو روجود بو بگرتایا خیرت بو بناردایا سودی لی دبینی با هوی ام پوشه پیروزوه یکا خاوانکی خاوانی باشترین کار لو روجه لا اخوائی گوره تبارک و تعالی الكسي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لروجك دا الصجار لم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك إيش كسيني أذكاري شاكي قولت ليها بلا إخوة بويني أنبياء وما قريك لمزيات الوتبه وتنوي موشا في روزا بزي إخوائي قولة مسوغر دكا بخاونكي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إن جبريل جعل يدس في فيه فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله جبريل قراوي درياي دكر بقرجي دمي فرعون لآخر ساعة كان يروح تشانيا بواوي فريان نكب يبلي لا إله إلا الله سوكا قرواي بوتا يخدا بزي بيادهاتو لا إله إلا الله دبيته وكاري ورقرتني دعاء كان من پیغمبر عزيز عليه الصلاة والسلام أفرميت پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي من دعوة يكدزانم هركسي بوشي دعوة هشتني دعاء كان من پیغمبر عزيز عليه الصلاة والسلام أفرميت پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي من دعوة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدا لرازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بليت شاتي ددم كخواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دو روان كراوي اوا رازيم خوا پر ورگارم بيت محمدش روان

0: رو اسلامش آین او اخوال لگناه کانی خوش دبیر.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله. هاو كار منبا پشتیوان منبا پشجير منبا يارمتي من بدو سر من بخا. يا رب يا رب يا رب، كسي بي كسان پناغي فقيرو هجارانو پشتی بي نوايا. خداي مهربان خداي پروردگار، خداي مهربان خداي پروردگار، مهربانكم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو. لخم و خفت لئیش و جام رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی، چشکان من بو حل بکو. لخم و خفت لئیش و جام رزگار من بکو. تیکرای جیان من خوش بکو پروردگارا، مهربانکم. الله یا الله یا رب یا رب يا رب، داود لدكم آراميو آسوديو بختوريو كامرانيو خوشي وشادي بأيمو بتواوي مسلمان ببخشا. يا الله يا الله، خوشي بتكراي مسلمان ببخشا، دلي تكراي مسلمان خوش بك، آسودو بختور بك. يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا رب يا رب يا رب، أجاو شرو كشتار لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. خداي پروردگار، خداي ميربان، أجاو شرو كشتاري لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. هيتي ديكا دايكو باوكان من درجان نسوتيو أفرتاني إيمان داريش بوجن نبنو رولا جوانكان من بباوكو بناز نبن. پروردگارا مهربانكم، بالي رحمتك بچيشه بسر ولاتي مسلمانان. پروردگارا مهربانكم، بخشندكم، بالي رحمتك بچيشه بسر تكراي ولاتي مسلمانان. دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقكان، دستي فتنه و فساد، دستي اجاو و جاسوسي، پيلاني پيس و نگريس و خيانتيان لولاتي مسلمانان ببرو. هيچي ديكا نتوانن باقرو آسن تاول كاري لني مسلمان هنديجت بيودن. يا الله يا الله يا الله، خداي قول اليد دباري مو بناوي جوانت صفاتي برزو بريزو بيروز. برور ديگاركم نيد دباري مو مادام اوان ديانوي فتنة وشرو كشتار لني مسلمان هن برباب كمو بلاو بكنو. خداي خداي فتنك بخواني وولاتي خوانو بيكتي مشغول يامك. يا الله يا الله، چون ولاتی مسلمانان یان پر کر لآگر، آوها ولاتی یان پر بکی لآگر، بیلانو بی جگایم بکی. یا الله پروردگارکم، مهربانکم، خدای عزیز، خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون من دالی مسلمانان یان بی باو کرد، آوها بی باو کو هتی ویان کی، هر چند زور بیان من دالی زولو بی باو کرد. پروردگارکم، مهربانکم، خدای گوره لید دپاریم، بناوی جوانت، صفاتي برزو بريزو بيروزت. خداي متعال، خداي مهربان، خداي برحم، خداي بخشندا. دعوة كان من دعاء كان من نزا كان من جيرابكي. يا الله دست من ببطالي نگرين يا خواي پردگار، خداي پردگار ولامي تكراي دعوة كان يكان امو دعوة كاري مسلمانان بديوا. اللهم امين اللهم امين، وصلى الله على محمدين وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. يا غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي والذي نفسي بيده دعا باسمه الأعظم ياخذ العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ما دام بلا إله إلا الله داواي كردوا سين بوي روحي مني بدستا داواي بناوي هرق قوري خوا كردوا كهركسي داواي هرشتيشي بيبكا لخوا خواهي قور ردينا كاتوا لي وردقري لفرمو ديشي ثريا جويل يبو يشك دي فرمو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فرموي سين بوي روحي مني بدس لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أما داواي كر لخوا بونا ويكا داواي هرشتيشي ليبكا خواهي قول بوي ردناك أتوا. أمو شفير وزا پیویستا پیششی همو تارکان من ببوي کاری گربه. پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. همو تارك قرب لا إله إلا الله دس بينك وكو دسي براوايا هي السودي بخاوانك نابه كاري قر نابه وشان الأدلاء بوية پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم لخطبة الحاجة پیشي خسوا وتنی او شیا دبیته هو کاری وی مورگ لکارا چاک کت بدریو هتا روزی قیامت هیچ ملائکی و مور نکاتو الا خوا خوینه به تبارک و تعالی هر کس یاد زمین جی خشور دوبل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر الى يوم القيامه. ما دام شات مانی لقلابو بو لوگ دکریو موری لید دریو لقیامتا کس ناتوانی بیکاتو هتا لای خواهی گوره نبی تبارک و تعالی خوی ما جلس رسول الله صلی الله علیه و سلم مجلسا دایشی من دارن فرمانکا و بزانین چی من پیله افرمی پیغمبری خواهی هر دانش نکا دانشت بید ولا تلا قرآنا اگر دانش نکا قرآن خویند نیش بو بید ولا صلا صلاة اگر نویجی شکر بید لدوائی نویج چی؟ لدواي نوش لدواي قرآن خير نكي لدواي دانشني تيك راي مجلسكي چي كدو إلا ختم ذلك بكلمات إلا كوتاي بمعنى دهينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتنبو أمزور دوباراكيتو نوشيك لدواي همو يزدكري كان بيجوي هسيت چي يوت أمي يوت قرآن يخوان بيجوي هسه چي يوت امي يوت لدانيش نكا لقال ها والله اني دانيش بيجوي هسه چي يوت امي يوت وتنبونا دوباري كي توي پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم. فرمي من قال نعم من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير نيو ذكرت دتيوم ولا نيو ذكرت بدري لوك بي بس لوك بي بوشه قرآن سكن دتيوم كار شاكت لوكي بوشه لوكي هر دانش نیا دانشی ده تیز شاخه کنی تیالوک کی باوشه پی رزالوک کنه. لا اله الا الله هیچ توانی نه توانی برام بری بوسته او لناوی بری او خوانه کی بیابش کام. که غم بری خواص الله علیه و سلم فرمی نج و دشی پاریز لگناه. هر کسی لدواری نیوجی مغربو بیانی راست و خوب بیا قصه کردنو بیا شون گورین بله لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دجار لم يلحقه ذنب لروايتك لم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله إيش قناهين يبتواني ببيته وكاري سرين ويوشاني إيش تاواني قني خوابنا من با مقى الشرك نبي بس شرك دتواني لا إله إلا الله ناو بره وإلا إيش تاواني كيمروف ناتواني ناو بره پاداش تکی هند گوریا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم با اموهانی ای فرمو هلیلی مئات تهلیلت تملأ ما بین السماء والارض ولا يرفع يوم اذن لی احد عمل الا ان یأتی بمثل ما اتیت به صجاب لی لا اله الا الله وحده لا شریک لا له الملک ولا والحمد وهو على كل شيء قدير لروجک دا
هیچ کسیگ نیا کاری چاکی ببینی تو بید یا خود بوی چاکی تو برسکیتا و لای خواهی گورا یا خود توانی بیتی ببیت خواهنی خلاتیک ببینی تو هر کسی من دخل سوقا فقال هر کسی بشیت بازار کبلی لا اله الا الله وحده لا شریک لا تادوائی ملوین چاکی بو نسره و ملوین گناهی بو دسره تو لا اله الا الله برسترین و لدکی همو کار چاکا کانی مروفا پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام الیمان و بضع و سبعون شعبه افضلها لروایتک اعلاها لا اله الا الله ایمان حفتا و اوان دبشا برسترین لدکی ایمان باشترین یان لا اله الا الله کم ترینیش یان لا بردنی آزار یک لری مسلمانانا اگر درچه که بودانا اگر قصه کد بود آزاری بدری اگر آزاری کد بوهی نای پیش مگر بلا اله الا الله بسره لا اله الا الله کلیلی همو سرکوت نکانا خواهی گور تبارک و تعالی بز اهلی توحید سرخات هر جز اهلی شرک سرناخا وکو عمری کوری عبدالعزیز فرمی لا تغزو مع القدریتی فإنهم لا ينصرون قدر يكان كبر وايا نوايا خواي خير هي وخواي شر هي وات مشركه فاطنا ما با افرم قد اگر حتى شون بو غزاش بنوي غزا ولا قال يان مره شك بخوا خوا سر يان خوانا كوات واني هاو تبو خوا دان قد سرنا كون لا تقوم الساعه حتى يغزوها 70,000 من بني اسحاق قسطنطينيه قيامتنا تبي جتا حفتها زال لكراني بني اسحاق شالایی بنابن که پلاماریان دا نتیری که تیه دا گرنو نچک بکار دینن گرتنی امشاره بچیده بی که وثیان لا اله الا الله والله اکبر فتسقط احدا جانبیها الذي في البحر بوثنی اواتیک رای او سپایا کدیلین لا ایشی او شاری روب بحرکات دروخیتنا و بحر و دوباریان کرده وثیان لا اله الا الله والله اکبر لا يكتر دروخيو أو شارع أزاد دكنو دسكوتي قوريان بوخيان بدس لينن بيسترين القيمان راز ترينيان شاك ترينيان طواو ترينيان لا إله إلا الله وكي ابن عباس فرمي أوثق إيمان أهل الأرض وأهل السماوات وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله بيسترين إيماني أو يعني لزيو أسمان كان دان والراس قوترين يانو كامل ترين يان لا إله إلا الله يا بلا إله إلا الله بلا وكيش كانوا قرفت كان لسر المسلمان لا هذا الشيء هركسي لكاتي بلا وكيش يا بلا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم خداي قبر الله هم وقرفت وكيش وعلى زيان رزقاري دكا كلمات الفرج وشكاني رزقار بون لهم وششي قمانا لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لفرمود الصيحة غيثرة دايشي من داران عائشة فرمي بيغمبر إخوة خيزانا كان إكوة كردنوو آموش قاليب وخانا وعديخ ويمبو إذا أصاب أحدكم غم كرب فليقل الله الله ربي لا أشرك به شيئا توشی هر خم و خفت و چشیگ هاتن رو بر روی و چشانه بوستنه و بچی الله الله ربی لا اشرک به شیئا لا اله الا الله هاو تای قرآن خویندنه بوانی که نتوان قرآن بخوینن که اگه هادو تیه پیغمبری خواه من نتوانم قرآن بخوینم یا فیری ببن فعلیمنی شیئا یجزینی شتی کم نیشان ببیلی اموه پاداشی قرآن خواندنم بو هجمار کری فرموی بله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله هو کاری رزگار بونی خواهنا کیتی پیغمبری خواه فرمی خودو جنتکم من النار قلغانی خوتان ورگرن لاغری دوزخ بله سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله سنك أوان الدين يوم القيامة مجنبات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات
اوانه لای پیش و لای دواتان دگرنو هر اوانه پاش ماو چاک هر گورکانی ایوان بویا امی کدوتا یک مشکات یک معادی بان کرد بینی ری بویا منو امام علی نارد با قلای خیبر فرمی یکم شد بان گشیان که بولای لا اله الا الله بویا لدنیا یا لذکری سفرات دایناوا لبانگا دبه هبه لقامتا دبه هبه او جوابی بانگ داداتو دبه بیله لتحياتها دبي بيلي لدواين يوجد بدسين وعد دبي بيلي لصفايا دبي بيلي لمرويا دبي بيلي لعرفاتها دبي بيلي لسوار بوني بشتي ولاقة دبي بيلي لوتارا دبي بيلي لسرتاي داخل بوني بازارا دبي بيلي بيش خوتن دبي بيلي لدواي هستان الخوتن دبي بيلي لبيانيان لإيواران حتى لسر مرقا لقينو موتاكم لا إله إلا الله مردوان تان وايان فيركن كلا إله إلا الله بلينو لدوان تان أن سك هركس يا آخر وشي لا إله إلا الله به دخل الجنة إذا نزل بأحدكم هم غم كرب سقم لأواء بلاء أمر فظيع أو استقبل الموت تيك رأي أمانا هركس لأي وقر بروي خمي خفتي شيشي قرفتي آلوزية نقوشية بلاية مصيبتي كاركي ترسناك روبروي مرقبو باب لي الله الله ربي لا أشرك به شيئا سودكاني شيوي لسلام ارغا پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمی من شی کزانم هر کس لسلام ارغا بیله الا فرج الله عنه كربته واشرق لونه وراى ما يسره وكان نورا لصحيفته اما الشوار وان روحه وجسده ليجدان لها روحا عند الموت هر کس لسلام ارغا بلا لا اله الا الله رخصاري نوراني روناغبه بچاوی اوانه دبینه کپی خوشواتا ملائکه رحمت اخوا ودبيت نور رناشي بصحيفي كذا وكاني والروح جستي بآساني وات الروح دردشيو جستو الروح ياسو ذابي لقبر شاد دبي بلين لا إله إلا الله خواجي جير مانك لسر والامي كاتي كذا برسن لإنساني مسلمان تشيد عليه ودباري وبياو على كام بياو على محمد على أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله شاعت يدم كيس قايقني إلا الله نبي محمد في غنبر إخوايا أن جاوان دلين إنا كنا نعلم أنك كنت مؤمنا إما هر دمان زاني كتو برواداري بس يا ديان زاني بوتنا ويوشي أوشي لروجي قيامتها ديت دفاع لخاوانك إيكا لا إخوة يورة تبارك وتعالى لغزايكا يشيك لبي باوران هش شاركي نما نيتواني الراكا لترساوتي لا إله إلا الله هاولان نيان يرى بيكوجن وساما يقرمي ليدا وكشتي اما ينجي رأي الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر اخواج لأسامة توربو توربوني شي يكجار زورو فرموي أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله كشت دوايا ويوتي لا إله إلا الله أسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة شي في برامبر لا إله إلا الله لروجي قيامتها بيد بروتا دفاعك شي شهين ده قورو مزن الله إخواي قورو لا إله إلا الله تيك راي تاوانا كاني مروفي تيدا سريتوا تيغمري خواه فرمي هشكس لسروا الزوية أو شوار وشفير وزك لا إله إلا الله تيابي لي إلا كفرد عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر تيك راي تاوانا كاني خواه خوش دبي أقزيات ربي لك في دريا كاني هم تسر زوية ياخد فرمي هركسي الدجال أول بيانيان بليتوا خواه يقول عشر محا عنه عشر سيئات بلا موبقات موبقات يعني كبائر خواهي قولة دا قناهي لقورة كان بودا صريتوا يكيك قناهي شكردوا غلطي شكردوا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دي زانيك كرديتي فرمي فلان كستو أود كردوا وتي لا ولا إله إلا الله نا بلا إله إلا الله من أومنا كردوا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي إن الله قد غفر لك كذبك بتصديقك بلا إله إلا الله ياخذ بإخلاصك قول لا إله إلا الله خداي قولة أو غلط وقناها خوش بو بوتني لا إله إلا الله بدر صوزانا الكسي بشيت السرجي قابل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خوالت يكراي قناها كاني خوش دبي أقد بقدر هموك فكاني سردودي الدريع بي الكسي سيجاب لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه خوالت يكراي قناها كاني خوش دبي اگر راشی کذبه لروی دجمنانا لپنای خوایا
لا إله إلا الله خاونك دبيت خاوني شفاعتي في غمر القيامتا في غمر إخوة بزولك كيف المبلي لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة تكاد بودك في لا قيامتا باب طالبي فالمبلي لا إله إلا الله بوش يتجب لك علي بها الشفاعة يوم القيامة بوش يتكاكردني من بوتو لا إخوائي قرم سوغر بلا قيامتا شفاعتي من فرمي بوك ساني وتوانا لا إله إلا الله محمد رسول الله والله عبد الصوزان لدو ذرونيانا وبوك ساني كوتوانا براستي بزانينا لا إله إلا الله كارشاك كاني مروفي بيا قرس بلا روجي قيامتا نوتو نو سجل دينا نهر سجل إلى تتا تشاو بركا ديارا دخريتا أولا ترازوك وكا أقاز شاكي جيتي بكري ديگري ونا قوريا كابرا بي أميد بي ألين يك شاكو ماو يك بارسا ورقي بسوشي وينن ألين أم شاكي هي رجاء وشا أم تا قورا قبسكولي برامر أو هون نوتو نو سجل دورو دريجا دبي تشي بي بكري أي خانا أو بروا هر همو نوتو نو سجل كابابا عاصمان أو لهم يان قرس دربي أو تاقا بتاقيش كشي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله في غمر إخوة فرمي في غمر نوح أموش قالي كوراكي كير فرمي بلي لا إله إلا الله شنك أسمان الزوية كان تيكرا أقل بكرينا الشاء لا ينشي ترازوك ولا إله الله بكرت أوبر لهم ينقر استدبن أقل أرزو أسمان كان هم يلقيشي داخرا وبن لا إله إلا الله برتي عندك لا إله إلا الله كسيبي لي خوادي فاريز إلى أقل جهنم لم تطعمه النار يأخذ حرم على النار خو حرام يكال أسل أقل جهنم أجل همو مرجع كان يجيب الجكر دبه علم ويقين وقبول وإخلاص وصدق ومحبة وإنقياد وكفر بما يعبد من دون الله بارهج مرجع كيو أو جار أويه بلا مواني كلغب ولا إله إلا كيانو كالو كرش بودش نجهنم بلا مدوا جاب يانصر فرمي الرجل الرجان لا إله إلا رزقاري أنا كات خوي جورا دفرميد وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي سوين بعزة وجلال وشكو من دي خوم دري كم لجهنم أو كسي وتبتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله نرخي بهاشتوك وحسني بصري فرميو كليلي بهاشتوك وبوهابي كريم بها فرميو هرشند تاواني قورشي كدبي بلان براسي لا إله إلا الله وكليل وايا وكليش دانا كاني أقر طواب بندرقاي بهاشتي بودك ليتوا أقر مرجكاني لا إله إلا الله تيانا بي براسي تيك راي أمش دانا كالو كرش دبي بو يا ربي خواهي بخاتينا وجوان صفة برزكانا تيك راي أمهمو مش دانا سيو شجم جدك السنة في غمر صلى الله عليه وسلم وواني لقرآن ولواني سي صحاب تابعيهات وتيك راي ديها مجدى خواهي من سيبناك لا إله إلا الله جي جيرك لسر زمان مانو يا رمتي مان بزوري بلينوا يا ربي خواهي رمتي مان با دور مان كلهمو تاوان وشيرشك خواهي توحيدي خالص مان في ببخشة خواهي بخاتينا وزوانا كان ببهشتي برين من شادك لسزاي قور ودوزق فارز راومانك آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين برزان وخوش بستان إيمان داران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالم زاري شتريج برزان دقوم و بأميدي أوي وبيش كشكر ديني فرمودي شتري بيغمبر صلى الله عليه وسلم لفرمودة صحيحة كاني با امیدی اوی کوا بتوانین لجیان روزانه خو منده زیب زیب کین بی کین تازگ لسستری خو منی دانین خو منی پی جوان بکین لجیان روزانه منده لروشتکان منده رنگ بداتوا که اوی جوان ترین شته انسان خوی پی ریکو پیگ بکا و چاک بکا پیامی اوجارم یا بلین فرمودی اوجارم اماجه بو او کسانی پیش نویجی لبو خلچی دکن ممکنه اوشته انسان زاری واحی بشته چی عجیبی بیت برچاو یعنی امامتی نویش کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم هندی اشتی لو دانا و براستی هندگ لو ما مستا برزانه که پیش نویجی دکن مراعاتی حدیثی پیغمبریش ناکن صلی الله علیه و سلم بای پیم خوش او پیامل بو اوان شتی چی گرینگا کاته که انسان نویجی لبو خلچی دکا پیش نویجی لو خلچی دکا مراعاتی خلچیش بکا چاودری خلچیش بکا یعنی نبری تحمل کن کیفی خوتانا او هایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و سورتی خیندیا امام ابو بکر جوائی کردیا او انا نبن بحجلو اوی کوا انسان زور زاری واحی عزیتی اوانی دواوی خوی بدا لبر خاطری اوی که او حال دین حالی و کدبی او اشانا ابو شوازه بینما جوانترین شد لو ایما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که اموشگاری مندکا. پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم اموشگاری کردین او کسانی که و پیش نجی لو خلچی دکن میشه کانیان کرد بی و خفیف بی. زانت سده فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لفرموده که لصحیح بخاری ده هاتیا. ده فرمی اذا صلى احدكم للناس فلیو خفیف. اگر یه چگل ایوا نویجی کرد لبو خلچی با خفیف که نویجه کهی. خفیف به معنی کرد که یعنی زور تطویل نبی زور دریج نبی خلکه که توشی ملل نبی و زحمت نبی لسریان دا. جا بیانی هو کارکش دا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم. فا این منهم الضعیف والسقیم والکبیر چون که لناو اوان دا هیا پیاوی بهیس تیان دا حیه نخوش تیان دا حیه بتمن یعنی زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراعاتی سدکا انسانی ضعیف حیه نخوش حیه بتمن حیه نتوان یوان در راب وستی بس جوانی اگ نشانه دا لو حدیث صحیحانا که تماشای فرموده کده که سبحان اللہ وده زانی تازه لزاری پیغمبر حتی داری صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمی و اذا صلا احدکم لنفسهی فليطول ما شاء او فليطول معنى او تخفيف كذا قلت وتقول لك قوتي خفيف بمعنى من يسوق بيشتكيان او يعني كرت بي لو يلي ربا دليلي او دفرمي واذا صلى احدكم لنفسه او زار فليخففنيها فليطول ما شاء اگر كسك لو خوي نيجي كرت دريش كو تندي دتوي تندي حز دكي تندي بيت خوشا تندد قران لبرا يقرك على السنه وتربكا یان دور که از سنتی بکل دوای نویجه چی دانیشه چندی حزد لی قرآنی بخینه لو سون که او هو کاره نما اوی که واخل چیگ لدوای تو نویجی ده کرد نخوش بو یان بیتاقد بو یان بتمن بو اتو خود بتنی دانیشه نویجی بکا زن لی ربزانه سبحان الله او تیامی چی چند جوانه لپیغمبر و صلی اللہ علیه و سلم بو او کسانی کوا میرادگری پیغمبران علیهم الصلاة والسلام کوا مراعاتو هستی خلق بریندار نکن عزیتیان ندن چه زور جاری واحی بیستی مانه دبینی کسی اگه به امامکی گوتی پیش نویجه که اگر نویجت کرتی و گناه ده سم لمزگو تیشکن نویجه که برو خلچی بدور می خوالدین ما مستای بارویس دبی مراعاتی توزی خلق بکره لانده نقطه دو استاج دین پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کسی صورت اچشیلو دیاری کردین لنویجه کان ده بخند ريو بغوتري ابن حجر لا فتح الباري دا فرمي طلي واولى ما اخذ حد التخفيف من الحديث يعني جوان ترين شد سنور كدان درابي ورجي رابي لو حديثا تيا
الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في غمر صلى الله عليه وسلم عثماني كري أبي العاص يقول أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعافهم بأضعافهم وذا فرمي إسناده حسن ابن حجر ذا فرمي فرمي أتو إمام خوتي أي عثماني كري أبي العاص ذا زاني تبكى تقديرەکەی وا بگرە چیهانیان لە پشتە تووکە نوێژی دەکەن لە هەموان لاوااسترا حساب کە نوێژی لۆی دەکەی ئەمە زۆر زاری وای لەو مەفومە لێمان غەڵەت دەبی چیهانی لە هەمووان مەزبووترە و گەنجن تااقەتانێ کاکە ئختیارێک لە لای ئەو لایەت و نەدیتیا کاکە نەخۆشێکیش لەو لایە کاکە یەک دوو کەسیش دانیشتینە بە پێو نوێژیان پێ ناکرێت تەماشاکە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم دەڵێ تەماشا پشتە خۆت کە بزانە چی هەن لە هەمووان لاوااسترە لە هەمووان زعیفترە ئەتوو حیسابکە ئیقتیدا ئەو ئیقتیدا بە تو دەکە نوێژی لۆوی دەکەی جا ئەوە ئەو مەفوما و چەمکە چەند جوانە ئەو عیلاقەی لە مابینی ئیمام و مەموم چەند بە جوانیدا دروست دەبی لە کاتێکدا پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم ئەو هاتە و سفی وەزعەکەی دەکا دەفەرمێ ئیبن حەجەر قەوله الضعیف والسەقیم ئەو دوو قسەیە کە هەردووچی بەکارهێنا مەعنای چیە سەقیم دەڕێ المراد المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة ضعيف ما بس في خلقة ضعيفة يعني لروي دروس كردنا أو إنسانة ضعيفة بطاقته يعني بتوانايا هند طاقة يراب وستي وبالسقيم من به مرض ما بس ما سقيم أو كسي كمان خوش يشي هي إيه بعض خلق هي نتواني دز نجي أون درابقي هندي خلق هي نتواني أون دراب وستي هندي خلق هي لبر زخمي جسمك نتواني أون دراب وستي هر یک چیزی هی لا نفسی خویدا او دبی مراعات بکری و تماشا بکری زاد ها لیر غلط ایچی دکر رون بیتا و کما فرموده پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم شید یکینو زور بجوانی رون بیتا و جاری وایت در خلق که که نتانی راوستی بله دانشا پیغمبر فرموده صلی اللہ علیه وسلم با دانشی او زنوی جب که لولو حدیثه نی فرمو دانشی لو پین فرمو دانشی چونکە نەخۆش مادەم بڕێک تۆزێک دەتوانی ڕابوەستی لێی گەڕێبان ڕابوەستی و هیمەتە چی تێداهێت و لۆ زعیفی دەکەی دای دەنیشێنی ئەوە دەیوێت ڕاوەستی بەرامبەر بەخوای پەروەردگار کە چێت و دای دەنیشێنی جا لێی لێرە ئەوە زۆر گرینگە کە دەفەرمێ مەبەست پێی ئەوەی ئەو کەسەی کەوا سەقیم نەخۆشە یعنی نەخۆشیەکی هەیە ئەتوو هەستی ئەویش مەشێنە و برینداری مەکە بەڵکو بەئیعتیباری ئەو نەخۆشە نوێژێ بکە دفرمي ابن حجر دفرمي زاد مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد والصغير والكبير يشي دي كش بقرك في غمر دفرمي صلى الله عليه وسلم لصحيح مسلم نهاتوا مراعاة أو كسش بكك من دالة من دالة كالتنويج وطاقتي نيون در راوستي بتاقد بي يعني وزع كيلي دشبه كتيب في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم مراعاة من دالشكا او من داليك واقسكي ديتن لو خوي ديتن ويجي بلا لو اين هاتي امام استو اندر راي بقريو او هم سورة انا تاقيب كاتو كاو لبري كرده ولنا من ويجي دا تا او من دالة بطاقت نبي او پیغمبر واي فرمو صلى الله عليه وسلم امورك هيوية اما اللي پیغمبر واشد في ادبين صلى الله عليه وسلم جاب بالمناسبة لوي زور در نسم لنا موضوع حديثي كي ابن ابي دنيا دا يجيرتو زور جار مرخ ما خلق زور جي لبي که پیغمبر صلی الله علیه وسلم چند هوگری انسانی مندال بود چند ریزی لمندال گرتیا همو ما فی مروفکان شرمزار بن برانبر به او حدیثه اگر تعن لدین اسلام تبدن کات یک مندال اگر سیل درکی مالی پیغمبر ادا صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخوی درکی کردو فرمی یا رسول الله داکم امنی نار دی گوتی بریز الککم داتی نیت پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم جاهیت من لکن نی ای مندال بداکت بله وقتک شتیک من هات دستی او وقت دیدینی دد دینیو وره ببا دریف من دانکه تماشا قصی که فرمی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم داکم گوتی اگه گوتی نیتم دوای دد دمی بری اوی خود بدمن اوی دوای لو خود هرگرا من دانک اوی به پیغمبر گو صلی الله علیه و سلم ما بزلک من لبردستی دانیا دوای لو من هاد دد دینیو فرمی اوی دوای لو خود اوی خود بدمن پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم باش تو و جور زیر که خویل بکرد و لنا وشته چی داره ده دز من داله که گویی ها برو بی بود چه قائدی چه جوریه چه انسانی دتوانی او شوازه تعامل لگر من دالک بکار بین که لدرگی مال که عدد دست کن مالیم ملام پیغمبر صلی الله علیه وسلم او هم رعاتی دکه لنویجش ده او هم رعاتی کدوا فرمودی نویجت کرد که ولی بر و ها
انساني ضعيف نخوش بتمان انسان من ضالج لدوايت ودان ويشي دكا كواتا حتى لروي نفسي شو وشتيش زوانك انسان زور زاريه كسري طرفي برانبري نكا انسانك نشيت تو ناتاني تو بطاقتي او هامري او مانجيلي بو وشتي دزانين او نشتي زوانينا عبد الله كور مبارك سي شي زواني در جاري وها انسان شتيكم لو دجيرتو بي سر بيشوي او لدايك بي امن اقسم جيلي بو بلا موادر والوم دجيرتو من واجي لي راد اقرم كقد جم لو قسي نبو او مراعات كدني شعوري شخصه في غمر كذا فرمي صلى الله عليه وسلم حساب لو من ضال ايش دك اقات لو من ضال بين لنو يجد كواتن يجك زور دريج مكو لا روايات دي هاتي لا كان امامي طبراني او روايته في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم والحامل والمرضع افرتي دي نيشمان لقد قال مزقوتي دا حملي هيا كواتب كرسي شي زياتري لسرا والمرضع افرتي الشيلي ذات من ضالكي وقتيتي تو جناب تر بخینه و پر آواکا از خواستن او کسانی که و قرآن چیان لذی لپیش خدا نه طبعا اول لگه احترامات من لبویان بلام اولاتر وایل سق قرآنی نخینی تو که وایل دی جاری واحیا او پر دخینی او پر دخینی از جاری وای کنترلی لدست با کنترلی پران آواده که سجیلی نیه یعنی اول اسلوبی که مخالف پیت سوانی سنتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دبی انسانی که کرد که تو حسابی افرته چشی کردوه کوا شیری ده داتا من دالکه افرته کوا حملی هی باری قرستره پیغمبر فرمیتی صلی اللہ علیہ وسلم نویش که گورترین عبادت لیسلامتی برانبر بخوای گوره را دوستی فرمویتی او نویجی کرد کوا لبر خاطری اوان دا زا اوش هاتوه لرواهاتی چی دی که دا هاتوه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی فرموه وذا الحاجة او الروايات مسلم ده او روايات شاتوي صحديثك ما جفي دخين جاري واكسق نيجد لدو دكا صاحب ايشه صاحب كارا ما وين نيجك بجماعات بروا اخلو هر نيجي شي جماعات ب 27 نيجي هي لقزه وانسان اذا دي او انسان دي لبون نيجي جماعاتك تما شاد فشي ما لهاتنا جارش كنايتو يعني كابري صاحب ايش او زياتر حقوي لخلش دي زور زياتر او مزقفتان مراعات بكن زياتر اواني كوالناو بازار كان لناو او جيغانن كوا خلشي بازار زور دي لكونيان نيجي دكا يعني نيجي كان يان كورت كن وخفيف كن وخاطري عالمك هم بجماعتك الرابقه هم كاسبيك خوشي الرابقه وهم سيماش جواني شكاو ما مستعات ما شم راعاتي او هم خلقي دكا كلو بازار دا وجود يان هي ابن بطال قسيشي هي بدر الدين عيني لا عمدة القارئ لي نقل دكا ضلي وانما پیغمبر صلی الله علیه وسلم جارک تو رب لنویش لسر اویك معاذ کری جبل نویش خدریش کرد و کیسا ما جب حدیث کی دکین طلیل لبرت لی تو رب لبروی سوزی هبی برانبر با امت کی یعنی لگریان نرم بی سهل بی نقل لگریان تون بی او های و نویش و قرات و دبی راب وستی نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو رب فاراد الرفق والتيسير بامته یعنی لبر أمتكيت وكان ويجا كان لدو إمام كان وتوصية إمام كان كركوا ويجا كان ينبا كرتي بكان لو فرمو ديا كفي غمر صلى الله عليه وسلم دا فرميه لصحيح بخاري دا حاتوا عبد الله أبي مسعود لو من دا جيرتوا طلق كابراء قوتي في غمر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أمن ويجي سبينان تأخير دا من لبرو فلانكس مما يطيل بنا فلان فيها لبروين نيجي دريج دكاتوا نيجي دريج دكاتوا عندك سي او حديثه جاري واحد بغلط يدق اي اگر نيجي دريج كاتوا معناوي اتو دبي باشتر في رابقي نك تاخير بي نتواني مما يطيل بنا يعني نيجي كدريج دكاتوا ما بس في او بدي زاني نيجي دريج دكاتوا خوي تاخير دك حتا زوری بخینی بس چی که دستو کمشی مابود زاری وابودتو نویش نمابود او زراره لیده کود ها شکاتی کر لکن پیغمبر صلی اللہ علیه سلم ابی مسعود ده فرمویه پیغمبر تو ربو صلی اللہ علیه سلم قد نم دیتی اوها باو شوازه تو ربی او روشه کوها تو ربو فرمی یا ایوها الناس ای خلچینا این منکم منفرین ایوه هند اکتانتی ده های خلق والی ده کن هل بین لبرتان برون دور کونو ولیتان فمن اما الناس فليتجوس هر کسی نویجی کرد لبو خلچی با نویجی که کرد که
فإن خلفه الضعيف لبروي لدواي إنساني لاواسيا والكبير وإنساني بتمنهيا وذا الحاجة إنسانك يا صاحبي إيشو كارو أو زورشتانيا. فالمدية ترمان هي هلا صحيح بخاري ده هاتيا أو حديثة زور مشهورة لكن خلق ده فمعاذي كوري جبل ميج إلى بخالتي دكا بلام لنويجا كيدا سورة بقرة دخين السورة بقرة دو جزء نيو دبين زيكي دو جزء زياثرة السورة بقرة زورة لبو خلشي دا أقر بخيني أو دستي بو سورة كرت فانتلق الرجل روي بياوكا وبيجي ويشتك معاذي كوري جبل قسي بيقوتيا لبعض الروايات دا هاتوا أو منافقة يعني و أخوه بيغمري خوجنا صلى الله عليه وسلم فشو كان بيغمر صلى الله عليه وسلم شكاتي لمعاذ كوري جبل كر بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي يا معاذ أفتان أنت يعني تتي خلق بفتنة ببي قمران كي دوريان بيخي ولدين يعني أبي السبب فتنة لبو عالمي أمن أتم ناردية بسي نويجب كي لبو عالمي ولبو خلجي دا لو إلا خوتيان كوكيوا يعني لو خاتري وإلا خوتيان بدور بيخي في غمر صلى الله عليه وسلم زانا فرموي سيزر أو قصي فرمو إذا في غمر صلى الله عليه وسلم قشتك بيجز بتأكيد لسبكاته سيزر همان قصي دوبارة ذكره يا معاذ فتان أنت فانش ينجيني فرموي فلولا صليت خوز قنو يجد لو كربان بس بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى اشتاقي الناقاتي يقلع فري قرآن فلنو يجد لبو كربان لهمون ويجاك دا أو سورة تدبخين ما سبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يخشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة فالمتشك أوانا لدوتن ويجيدا كان أخر مراعاتي أو زورك سانبك أو إنسانا نبك أواني كوا لدوتن ويجيدا كان ذلو يبرزان براستي أقل في غمر صلى الله عليه وسلم للصحابي خويت وربك معاذي كوري جبل دفرميه لهمك زياتر شارزاي حلال وحرام بلا أمتي من معاذ كري جبلة كتي ليتو ربو بزل سروين ميش يدريش كردو لبو عالمي فرموي أتو خريك خلق بفتنة دبي زا ابن رجب حنبلي لا شرح أو حديثة ذا لفتح الباري شو كما دو فتح الباري من هي فتح الباريك هي ابن رجب حنبلي أو وفاتك الرحمة إخوالي بالتواوي نكر ابن حجر أو ناوي هرلوية وورقر او ناوي لو يو ورقرت او زا شرح بخاري بكامل كرديا لو مجموعيك ابن رجب حنبليك كتابك مطبوعة هيدالي ليرى فتنة بمعناتيا يا معاذ أفتان يعني بمعناتيا طلي والفتنة على وجوه تنرويش هي فتنة ومعناها ها هنا ليرى واتاكيتيا صرف الناس عن الدين او يتخلق لدين لعبده او يخلق لدين دور بيخيوه او فتنة يا وحملهم على الضلال يعني وين اللي بكي قمراب زو آتيد انتو ما انتم عليه بفاتنين يعني مضلين ليرة ما شاكا يعني تتري خلق قمراكي خلق لدوين بدور بيخيا والي خلق بكي نين لبون يجي زماعات او ايشتو نيا او كارانا بكي انما ايشتو اويا بسي نميج بكي ومراعاتي خلق بكي نقصيان في بريو يان بليد بي الا او شوازا تحمل بكي نزا براستي أما أوا يك لو شتاني كزور جاري واهي خلق بي ومبتلا دبن هندي لإمام بارزا كان مراعاته هستي خلق شاوديري ناكن تماشا ناكن يعني بيان واشتيشي اعتيادية وكو يقل شاعراني كردالي يعني خلقم كفيشتر دديد لاواز ولونا أروا لوها ناكا لوها ناكا دري كبير بمتيقى بيشت كبير بمتيقى بيشتم أو جزانم كاكا كا ونا كاكا برا طاقة هزي نمايا زالوية براستية مش مراعات يو جورة كسانم كين كا لدواي إمام كانوا ونويجي دا كانوا دين لبو جماعاتي هندي خلق كيا كهر حزي ليل وخوي ديلو جماعاتي لقر وي ممكينة تكليف جي لسر نبي لقر اوي كوا إنساني شي زور زور بطاقة يعني إنساني شي زور زور ضعيف ولاوازا يعني آفرت نويجي جماعاتي لسنية بعض مزقوتي ليدا كريديت لبوخ أمندر بعض يتي أوزور النفرانا ندات لا فرمودين يشي تربي غمر صلى الله عليه وسلم زانا وكو با عمليش تطبيق دكا تطبيق دكا بزيدة قيني في غمر دفرمي صلى الله عليه وسلم
إني لا أقوم في الصلاة أمن لبو هندو نيشهر دست بوا أريد أن أطول فيها نيتم يوم يجدر يشكموا فأسمع بكاء الصبي جيم لدنجي قرياني من ضالك دبي فأتجوز في صلاتي نيجاكم كردك موا كراهية أن أشق على أمه نوكو لسر داشي قرامي نوكو لسر داشي أو نيجا قرامي داشي لك نما بي كسي من ضالك دا قريه شرطيش نيجا داكا كالوي والان في غمر صلى الله عليه وسلم ديش تيك ما فيركا شتيك ما لبو دابني يعني تو أقر قرياني من ضالك جيلي بو أو قرياني من ضالك كاري قريد لي بكا حتى مسألة أو حكمك نيتة هبو دريجك وبلام لبرخاتي أو من دارة نيجا كتكورتو زعما زور جاري واحد لقانون اشتواء تعديلاته تعديل لسر هندي الشدة كان في غمري خواه صلى الله عليه وسلم تماشايكا أو تعديل لسدكا دميوين ميش كان برامبر خواه بلام زيادة الراب وستم بلام كورتي دكا موا نوكو دانش عزيد بخواتن يعني قرياني من دالك واي لي دكا شتيق لنيتي خوي داينا بس ياد لو خوي تعالى بكاكتي كميديكاتو لو ابن رجب يجد فرمي للشرحية وحديثة على دليل على أن من دخل الصلاة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة أقر يشك بن يتوات شو ناون ويجي مثلا بون من سورة يوسف بخيني بلا مصلحتك شتيق هاتا في شوا بزاراوي أو سردمي يستابلين تلفوني لوكرا هستي كراو تلفونك سيك بكزان زارق ليدا دا مثلا هواريك قصيش يبي بي دتواني نيجا كي كرت كاتوا لمصلحة وأنه لا تلزم الإطالة بمجرد النية بمجرد نية واجب نامي لسرد أتو نيجا كي دريج بكيوا لابزانا أبا قرينجي لإسلاماتي دا قرياني من ضالق نيجا في غمر كرت كاتوا صلى الله عليه وسلم خوزقا لهمو جيقاك دا كمن ضالق دا قريا بيتواني با كسيك بيني تهجان بيتواني با حكمي بدا صلاة داركان بقوري با بيتواني با قرياني من ضالق هارلت برشي دولة ماذا كان دربين يبيدا بفقير كان قرياني من ضالك بيتواني با قانونك لسركسك تخفيف كا يعني كوملك شتي جاري وهي بناكر لسر قرياني من ضالك لسركسك شوا كذا بيني لا وازا هيت شتي جينيا بنالو قريان دبا كتي تأثيري كاري قري لشتيدي كدا دكا أرزان وخوش ويستان أو بيامي أو جارة أقر أو اندى فائدة بكين كافي مانا كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم حساب لو أون فرانا دكاكا لنويجي لدو دكا ريزيان لي دقي أقر حدسي نوعيك بن بتاقد بن بيتاقد بن قورة بن قدسكا بن بياو بن آفرد بن حسابيان لو دكا بزانا بيغمر صلى الله عليه وسلم لما جموعي أو كساني كباسي كتسن كسن كنويج لدويتو دكا لو أتو لسرد واجبة نويجي خفيف كي شوكا أوي شارزاي لغي عربيش بيدا زاني كبيغمر دا فرمي صلى الله عليه وسلم فليخفيف أو لام لامي أمر آخر شيء مجزومة وهركاتيش لامي أمر داخلي سر فعل مضارع بو وكو إير كان آخر شيء مجزوم كر أمر لبو وجوبة يعني بتو إجرائيل بكي أجر مخالفة بكي جناح شدة قاتي لبرو مخالفة أمري في غنبرة كذي صلى الله عليه وسلم فعل أمر في دفن فليخفف بانو يجكي كرتك نجنو يجكي دريش كاتو عزيتك خلش يبدأ زبزانة في غمر صلى الله عليه وسلم هشت كسي دياري كر فرموي اوانا نويجد لفش دا كان حسابي او هشت كسبك تخوهم امامك بين تبرت ساي خوي اگر يكا چي لو هشت كسا لگر دابي زانم نويجد ريش دكاتو بوراد دي كخلش حزيت دا خاصتا مثلا زور زاري واحي لتراوي حكانا يان لنويجد جمعيا يان لنويجد فرزا كان لمزقفتا كان لا ما اول لما جمعي حديثة كان ورمان قلت يا او حديثاني كباس ما كردن كسا زان من يجد ريش دكاتو بوراد دي كخلش حزيت دخاستا مثلا زور زاري واحي لتراوي حكانا يان لنويجي جمعيا يان لنويجي فرزا كان لمزقفتا كان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. صلاة إخوة قرتان لبي مسلماني خوشويست ميواناني مال إخوة دوكارين لالله سبحانه وتعالى إخلاص بخويبون من بيبداد لهر كاريق انجام يدين إخلاص من بيبداد لنو يجكان من إخلاص من بيبداد لقرآن خوين دنمان إخلاص من بيبداد لهر وشيق لهر جوليق أيكين خسارة من نبين بردوامين لباسي كرتي بيرو باوري إنساني مسلمان ترزي رابردوك لعشاء باس من كير باسي بتاك داناني الله من كرت لعبادت دا توحيد الإله توحيد الألوهية شوينا ناو باسكوا باسي او من كرت كإنسان همو كارو كردويكي بيبو الله بيت همو فرمانك لالله ورقريد همو عبادتكاني بو الله بيت وباسي او من كرت طاوي قلاني بيش ايما لم توحيدتي كوتبون كنان دزاني الله ببرستن براستقينا لا ياندابو الله يانا برست بلان بهلا لقر الله يا قبرك يانا برست لمردو بارانوا بدري شاي ميجو كخلق انحرافي كردوا درش ولبابتي الله برستي تونيتي برستني الله ليرا وخل لك دروس بوا اينا بدري جاي همو قوم كان همو ينزاني ويانا الله قليلك كمينك نانزاني والله همو يزاني ويانا ذاتيك هي خالق يمكوني ذاتيك هي باران باريني ذاتيك هي يمكون بري وابا ذاتيك هي شفادة ذاتيك هي كأسمان كانوا خور ومانقو هوركاني بدستا بلام هلا عبادتكاني يان كردوا تسردمين وحدة عليه السلام كاتيك بياو تشاكان مردن ولا هنديك شوين ناشتيان بدريج زمانيك بسري داروي بنايان بربو فلسطينيان داواي رزقيان لي كردن اتونا سرغور كانيان لي انا بارانوا داواي شفا انا كرت لوي وانحراف دستي بيكرت كابو اغاداري او بين هركسي وتي الله فلسطين او الله فلسطين دبي بوشي وبك محمد صلى الله عليه وسلم فلسطيتي بوشي وبيك خوي دعواي كردو الله جل جلاله نك بوشي وي خوت حزد ليته ايما حزمان ليتي من بيم باشا كسيكي تربي باشا نا بوشي وي الله سبحانه وتعالى خوي فرماني كردو ببيغمبركي بالرسولكي صلى الله عليه وآله وسلم كوابو برستني الله بريتيا لويك إنساني مسلمان تنهى الله براستقين برستي لغير الله نباريتوا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعونه من دونه هو الباطل الله ده فرمي الله سبحانه وتعالى لصوري الحزد لآيات الشصد ده فرمي أو إيوة أو الله يتنهى الله حقه أو إيوة داوى إليك نولي أبارنا وهو الباطل أي مروف تنهى لالله بباري روا كابو أقاداري أو بينك كوبين هنا نويك لتوحيد الوهيات ذات توح جرين ترين كاري إنسان بيزاني بس ما نكر لتوحيد ربوبية ذات وتمانها مكس زور بي زوري لي خلق دساني كاسمان وخور وامشيانا امبونا ورا ام كونها سارا كانوا ام هواو ام جينغا ساس بوي كهيب ومروفايتي الله خالقيتي كمينيك ملحيدة كان جوركاني شان لكوتا يا باشيمان ابن وك ازان ذات يغيا يتر او ان يما ناوي لي ان الله ناوي كيتري لي انيت ازانش تيغ هي لبشتي او كون وك ام كون بوجواني زولينه بوجواني ريكي خستوا بوجواني اندازي غرتوا لهوا وجيانو لهمشت يك بو يفراهم هناوا دين سر توحيد هي ترك بيد قتريت وكو خاوني كتي بيناتي ما هو توحيد الصفات الله واسمائه إيما تشون الله بناسين الله ناسين بنا وجوانا كاني خوي الله سبحانه وتعالى عندك شتي بخوي إثبات كردوا وعندك شتي لخوي نفي كردوا عندك شتي بخوي قرار دا وعندك شتي لخوي دور خستوتوا بابتي نصر تعريفك وكو خاواني كتابي ناوتي فرمي هو إثبات ما وصف الله به نفسه
اوي الله بو خوي قراري دا وك اخويتي بو خوي داناوا تو اثباتي اكيد او وصفه في كتابه لقران كي اويل الله جل جلاله لقران دا وصفي خوي بيكرد الدقيق توش وصفي بيكي او وصفه رسوله صلى الله عليه واله وسلم يا وصفي كردوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم في احاديث الصحيحه لحديث راستكان على الحقيقه لسر راستي الله تشي بو خوي قرار داوا ايما قراري بودي الله سبحانه وتعالى تشي بو خوي قرار داوا ايما قراري بودي بلام نايشو بهنين بمروف نايشو بهنين بمخلوق بلا تاويل تاويلي بوناكين الله اوا تجسيم جسم بو الله بريار نادين تمثيل شكله شيوي بو بريار نادين تعطيل تعطيلي ناكين وكو يهود دان قد يد الله مغلوله الله فرمي غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا يان وكو كوم الله يفرق كهن هاتون هل لناو بازني سردمي قرن كاني بيش امدا كتعطيلنا وكان الله ينكردوه الله سبحانه وتعالى خوي شي بو خوي بريار داوا ايمش برياري بولني ولا تكيف كيفيتي بوداناني الرحمن على العرش استوى الله سبحانه وتعالى لا سروي عرش استوى قرتوه كيفيتي شونا نايزاني كيفيتي يا كي إما نازعين شون الله سبحانه وتعالى كالاستواء والنزول الله سبحانه وتعالى ديت أخواروا لسيكي شوب أسمان الدنيا شون ديت أخواروا ليس كمثله شيء هشتك ويشويني اللي قال هاتنا أخواروا الله الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء تايبة بجلال خويوا تايبة بكمال خويوا تايبة بقوري خويوا قولي الله سبحانه وتعالى بعقلي إيما أنداز ناكريت تا أندازي بكين الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وتمان الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء يعني هيش تيق ويسوني لقال الله نيا الله سبحانه وتعالى لهيج مخلوق كان خويناتيت وهو السميع البصير لقال أوشا الله سبحانه وتعالى سمعي هي واتا بيستني بخوي قرار داو ايمش دلين الله سبحانه وتعالى بيستني هي بلام شونا ليس كمثله شيء البصير بلي بينرى الله سبحانه وتعالى امان بينت لهر شوينيك بين امان بيستيت بلام ليس كمثله شيء ينزل ربنا في كل ليلة الى السماء الدنيا الله إيما ديتا أسمان دنيا چون ديت ليس كمثله شيء ليرا روجا لولاتي كتر شوا لولاتي كتر چونا أما تايبة بالله وخصوصيتي الله ينزل نزلا يليق بجلاله ولا يشبه أحد من مخلوقاته أو داب زينة تايبة بجلاله قوري الله والناتشيد بدروس كرا وكاني الله سبحانه وتعالى بوشي ويا إما إثباتي بوكين كخوي هيتي الله سبحانه وتعالى لقرآن ذا فرمي وجاء ربك والملك صفا صفا أي محمد صلى الله عليه وسلم خواي توديت للروجي قيامته فريشتكان صف صف واستاون بل إما إثباتي هاتني الله كين بو شك الله خوي إثباتي بو خوي كردوا خوي فرمي من بي سرم من بي نرم يد الله فوق أيديهم دستي الله لسري دستكاني أنا وبلا الله دستيه بلام ليس كمثله شيء بيست بزاني بيست بزاني لأسماء وصفات دا لنا وكاني الله دا أو الله إخوة من شون بناسين شون وصفيكي الله سبحانه وتعالى هرشيك بوخوي إثباتي كردو إيمش إثباتي أكين وكومالك ناوي بيداوين دفرمي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بو الله إيوة ناوي جوان هي داواي ليبكن داواي بيبكن إن لله 99 اسمه
من احصاها دخل الجنه. والله نوتنونا وهي هركس احصائك واتا حفظك واتا عملي بيبك واتا لكارو كردوير رنق داتا واستباش سوا اگر ايما دواب كين باشترين شد كدواي بيبكين لا الله خوي بنا وكاني خويتي استهوما نالين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا عفو يكيك لنا وكاني الله يا ربي تو عفويت يا الله تو شافيش فيني خوايا شفام ده يا رب يا رزاق رزقني ايوك سي الرزق بدا صار رزق بدا بنا وجوانا كاني خوي داواي ليبكا يا رحمن ارحمني يا غفار اغفر لي بنا وكاني خوي داواي ليبكا بنا وجوانا كاني خوي هر ناويك لهر شوينيك لهر وزعك بيت جيرا بقربو ناويك الله جل جلاله بونا وداواي ليبكا بل يخوش بوي الله يا رب ليم خوش بي بالرحماني خود يا ربي رحمن بيبكي بالرزاقي خود يا ربي رزق بديت يا رب تو شافيت شفان بديت الله سبحانه وتعالى ناوجوانا كاني بو او بكار ديت كوابو اقادار بينو كباس مان كرت ناوي الله سبحانه وتعالى اسماء صفات الله اوي ايما بكرتي بيزانين اويا الله هرشتيكي بوخوي قرار دابو لقرآن دا ولا حديث صحيح كاني في غنبر دا صلى الله عليه وسلم امش اسبات يكين بوخوي نالين الله دستين يا قدرتي هي نالين الله خوينا يا قدرتي دي الله خوي دي خوي فرمويتي من دي خوي فرمويتي من دستم هي خوي فرمويتي من بينينو بيستنو همو اوشتاني بو خوي برياري داو ايمش بو بريارة دين بلام ليس كمثله شيء لمخلوق ناتشت الله خالقي ايمه يا هرقيس او كس او ذاتي ايمه يدروس كردوا ويناي وق ايمه ينيا هرقس يقلم لم دورو بريخو من ولله المثل الاعلى اشتيك دروس كرابت هرقس يقلم امي او يدروس كردوا هرقيس لما ناتشت امي كاميري دروس كردو هرقيس لكاميرا كناتشت او اي ام بنايخ دانا و هرقيس لبنا كناتشت اگر هزار جار عقلت بيني تو بيوالي نزاني بكي دروس تي كردو بتهوه لو كسي بتشويني هرقيس بينا قيت كابو الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء بلام هرشيكي بريار دابو بوخو ايما بوي بريار دين كذا فرميه الرحمن على العرش استوى بلي الله سبحانه وتعالى استواي قرتوا لسروي عرش الاستواء معلوم استواء معلومة بلام والكيفية مجهول كيفيتك كي مجهولة نازاني انشونا الإيمان به واجب واجب إيماني بيبيني السؤال عنه بدعة وكو إمام مالك فرمي برسيار كردن درباري بدعيك الله شونا قم رأي بدوا داديت كابو أو سي التوحيد بو إنسان قرنقا وباكو باسمان كلا رابردو دا توحيد ربوبيت بتاك داناني الله لبريا وبردني أمكو ندا لدروس كردن دا لمردن دا للرصق دا وباشان بتاك داناني الله لعبادت بو كردني همو عبادتيكي بوكي باشان لنا وجوانا كاني دا الله سبحانه وتعالى بتاك اقري هيش تيق لالله ناشت الله لا دروس كلا وكاني خوي ناشي ليس كمثله شيء دا وكاني لالله سبحانه وتعالى شار الزمان كالا دينكي لسر إسلام ودين داريب ما نجي لسر إسلام ودين داريب ما مريند ليلة القدر ما نبنسيبكي يا رب العالمين يا رب ليلة القدر ما نبنسيبكي نصيب ما نخيتا ليلة القدر ويا رب العالمين قردن ما نآزاد كي لدوزخ يا رب لو شوانا لو كسانا بين كآزاد وين لدوزخ يا رب رحم ما نبيبكي لدايك باوك ما نخوش بيت يا رب لدايك باوك ما نخوش بي اگر دايك باوك ما نخوش شفايا بديت اگر ساغو سلامة يا ربي هر سلامتي انكي يا ربي اخويا هر مالك كشيتي دا يا رب العالمين عائله كشان هبيت اشتي خيت مالكان يا نوا جنو ميرديك ترابن يا رب اشتي انكي تو يا رب هر جنو ميرديك منالت بين داو منال الصالح يا انبي بدي هر كتوك ريك زواج يا نبو اسان نبو يا رب ويا ناسانكي داوينك شكان مان باريزي داوينك ركان مان باريزي داويني خو مان باريزي يا رب اخلاق مان ببرزي بيليوا
يا رب قاش ما نخلي سكيني يا رب لي ما نخوش بي لدايك وباوك ما نخوش بي يا رب العالمين يا رب لدايك وباوك ما نخوش بي يا رب لدايك وباوك ما نخوش بي يا رب العالمين يا رب هركسيك ازاري مسلمان عند دال هر شوينك بشتي بشكيني يا رب بشتي بشكيني بتابتي يهود كلا اقصى ازاري مسلماناني مزقوتي اقصى دا ومزقوتي اقصى بيس اكاد يا رب بشتي بشكيني حكمتك ان بروخيني اجا خيتنا ويانوا يا رب اخوات تفرق خيتنا ويانوا حكمتك ان بروخيني هركسيك زياني هي بو مسلمانان يا رب لنا يبري يا رب اخوات لما زي سلام ما نخوش بيت يا رب لي ما نخوش بيت اقرار بتاوان ما نكين اقرار بكم ترخمي ما نكين يا ربي لي ما نخوش بيت يا ربي لي ما نخوش بيت لسر اسلام ما نجينيت لسر اسلام ما امرين يا رب العالمين كوتاو شمان كلام دنيا درتين لا اله الا الله بيت يا رب بيركان ما عاقبه خير كي يا رب بيركان ما كوتاو شان لا اله الا الله بيت جنجا كان من عاقبة خير بكي رحمان بيبكي لديك باوك من خوش بي آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.

ناد گرم بوش تو و کانی خدای جورا لخشمو سزايو لخرابي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دادين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين اللام.

هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيق رئيس الزبيدة

والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله

يُعَذِّبَهُمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ